Sammy, on the mix.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين: انخفاض في عدد حوادث المرور مقابل ارتفاع في عدد القتلى، وإيران وسلطنة عمان تقتربان من الإعلان عن اتفاق لمضيق هرمز. تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تتواصل الجهود للسيطرة على حريق في منطقة جبلية بالكريم من ولاية سليانة، حيث تدخلت أمس طائرتان عسكريتان لمعادلة مجهودات السيطرة على الحريق الذي اندلع منذ ظهر الأربعاء بمنطقة جبلية بمعتمديات الكريم في وقت ساهمت فيه الرياح القوية في توسع النيران وفي تغير اتجاهها، بما يشكل خطرا على أعوان الغابات ووحدة الحماية المدنية ومختلف المتدخلين، ويستوجب توخي المزيد من الحذر وفق رئيس دائرة الغابات بسليانة صبري لولانية. وأوضح المتحدث في تصريح لوكالة تونس إفريقية للأنباء أن هبوب الرياح من فترة إلى أخرى تسبب في ارتفاع مستوى النيران إلى ما بين 15 و20 متران، كما ساهمت صعوبة التضاريس وتعدد الجيوب النارية سواء من جهة جبل لنقاع ببوسيلة من ولاية جندوبة أو من جهة حريق جبل الكريب في تواصل الحريق وعدم السيطرة عليه رغم مجهودات مختلف المتدخلين لليوم الثاني على التوالي. وأكد أنه تم تركيز آلة كاسحة وعدد من شاحنات الأطفاء بالقرب من عدد من المنازل التي اقتربت منها النيران لمنع وصول ألسنة اللهب إليها، إضافة إلى تدعيم المعدات بآلة كاسحة ثانية لفتح المسالك أمام شاحنات الأطفاء وتمكينها من الولوج إلى عدد من الأماكن للسيطرة على الحريق. في شان وطني آخر، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أمس بالقيروان في اختتام الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج للإقليم الثالث، أعلن التوجه نحو إعداد مجلة شول جديدة. وكشف الوزير أن صياغة المجلة الجديدة ستتم وفق تصور حديث يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وستتضمن نصوصا تخص منظومات جديدة تشمل العمل عن بعد واقتصاد المنصات والصحة والسلامة المهنية، إلى جانب ملائمة قانون الشغل مع المعايير الدولية وإعادة النظر في النصوص القانونية التي تجاوزها الزمن. أعلنت وزارة التربية أمس عن إمكانية سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 26 و2000 للناجحين في مرحلة القبول الأولية. وأضافت في بلاغ لها أن هذه العملية تتم عبر الشبكة التربوية www.edunet.tn. أعلنت مدينة العلوم بتونس أن موعد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف فلكيا سيكون يوم 25 من أوت الجاري الموافق 12 ربيع الأول 1448، وذلك لإمكانية الرؤية بالتلسكوب وتحري بداية شهر ربيع الأول يوم 13 من أوت الجاري، مؤكدة أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية هو الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. إطلالتنا الإخبارية متواصلة، وفيها سجلت حوادث المرور انخفاضا بنسبة 19.41% إلى حدود 5 من أوت الجاري، في حين ارتفع عدد قتل هذه الحوادث بنسبة فوق 10% وفق الأحصائيات المنشورة على موقع المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية. وبلغ عدد الحوادث المسجلة من بداية السنة إلى تاريخ يوم 5 من أوت 2712 حادثا في مقابل 3365 حادث خلال السنة الماضية، في حين ارتفع عدد قتل الحوادث من 708 قتل خلال السنة الماضية إلى 781 قتيلا خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية. ووفق أحصائية المرصد، تراجع عدد الجرحى الجرحى جراء الحوادث من 4411 جريحا العام الماضي إلى 3554 جريحا منذ بداية السنة إلى تاريخ الخامس من أوت، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 19.43%. دوليا الآن، لم يتبقى الكثير من أجل الإعلان عن الاتفاق ما بين إيران وسلطنة عمان بشأن تحديد مسار آمن للسفن التجارية للعبور من مضيق هرمز، حيث أفادت تسريبات وسائل الإعلام الإيرانية بأن الاتفاق المرتقب سيكون على مرحلتين، تتعلق الأولى بمسار دخول السفن عبر الممر الشمالي المحاذي لإيران وخروجها عبر الممر الجنوبي المحاذي لسلطنة عمان لفترة محدودة، على أن تلغى المرحلة الثانية هذين الممرين ويسمح للسفن بالعبور من الممر الوسطي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يعتقد أن حرب إيران ستنتهي قريبا جدا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تواجه مشكلات تتعلق بإمدادات بعض أنواع الأسلحة. ومن أخبار العالم أيضا، قال التحالف العسكري بقيادة السعودية الدعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، قال إن 11 مدنيا أصيبوا فيما وصفه بهجوم شنه الحوثيون على منطقة نجران الحدودية جنوب المملكة. وذكر المتحدث باسم التحالف في بيان أن المصابين من بينهم 7 مواطنين سعوديين، منهم امرأة وطفل في الرابع من عمره، أصيبا بحروق من الدرجة الثانية بالإضافة إلى يمني ومصريين 2 وباكستاني. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، قرب بيت وجوهرة فان بونات. جوهرة FM Music News.

So tell me, what is sadness? So tell me, what is sadness?

0: جوهرة اف ام.
1: جوهرة اف ام.
2: بيروت
3: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.

0: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الجمعة 7/2026 الموافق ل 23/1448 للهجرة. العلامة البارزة في طقسنا هذا الصباح تتواصل أجواء التون ماشية نحو الانخفاض في درجة الحرارة بشكل محسوس. البارحة كانت درجة مستحبة، معناها اليوم حتى لو كان فما زيادة في درجة الحرارة نسبيا مقارنة مع البارحة راهو ماهيش باش توصل للي عرفناه سواء في موجة الحر وإلا في 3 أيام لجو سخان، ماهيش موجة حر أخرى. إن شاء الله ربي يعطينا لقد طاقة التحمل متاعنا، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية تساعدوا رواحكم، لو خيان الكل الصغيرات في العمر الكبار وسي اللي عندهم أمراض مزمنة، الخروج في الفترة متاع 11 للأربعة للخمسة متاع العشية ميسالش لي في الشمس نستحفظوا، وقد ما نستحفظوا قد ما هو شوي. ثم زد على ذلك تو ماشية وتفرج وقعد تنخفض درجات الحرارة، ما عادش في 48 و49، ولكن الضوء مزاليقص بوان دانتيروغاسيون يطرحوها التوانسة. مش قلتونا كيف تنخفض درجة الحرارة راهو يتنحى القصان متاع الضوء؟ لهنا يبدو كون المشكل مازال مستمر، يمكن الطلب كبير على الضوء، معناها الاستهلاك يكثر، هذاك علاش استيك ما عندهاش انتاج يجزي الطلب هذا، فتضطر الى هذا القصان متاع الضوء. البارح قص في العديد من المناطق وخاصة في القائلة، ثم يقول البعض انه قصة اخرى في الليل، مع انه عباد ولات خايفة باعتبار فما اللي مريض وعنده الاكسجين، فما خاصة البلاصات اللي فيهم ليزاسونسور راهو شيء يخوف، ولات فما الناس اختارت انها تسكر الاسانسور باش ما يتحصروش تحصروش فيه عباد، وان شاء الله ربي يلطف بينا وان شاء الله لا. على كل تو نرجع لهذا وغيره وكل صغيره وكبيره كما تعرفوا نرجع عليها، لكن هات في البدايه نبداو في هذه الجمعه المباركه للجميع، نبداو بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمه ورضايه الوالد والاميمه، وراهو ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار زين. رضاية الوالدين ما اتفق نحن هي حسن حسين هكا ولا لا؟ وزادة راهي تحل كل البيبان وكل لزم شبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. والأروع والأفضل أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله يا رب إن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم باش يكونوا متبوعين بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى في هالجمعة المباركة أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وان شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية الطريق الان، ان شاء الله جمعة مباركة للجميع. درجات الحرارة اليوم معناها طيبة، حتى كان فما زيادة بدرجة او درجتين راهي اقل من الايامات الفارطة، نرجع لهذا مع احساس وقت اللي تخرج اليوم انه مروحة الحمد لله، ما هيش كلمات اللي قايلة في الوقت هذا. صباح الورد خليفة.
2: صباح الورد حاتم، أستاذة مروة، الشباب في سوسة، كل المستمعات، كل المستمعين، خاصة كما قلت اللي شادين الطريق إن شاء الله يوصلوا سالمين. سيسروا احنا في السياقة، الطقس مروح شوي
1: نروح
2: الحمد لله
1: خير من كلمات ربي الحمد
2: ديما لباس ساعة فرش.
1: أما هو الطقس قاعد ماشي نحو التون فير الانخفاض ودرجات شوية اللي حسب المعادلات اللاستي قلت لك ليه نزم واصل في القصة، ما نعرفش قصة عليكم البارح اللي احنا قصوا
2: ونتابعوا بو احنا لا اما قص في بلايس اخرى اكيد مازال ديما يمكن ثم فجوة بين الانتاج وبين الطلب
1: رغم نخدموا على هذا نخدموا عليه
2: هذا تبعنا
1: هنا نخدموا بتحملات تحسيسيه توعويه نهبطوا للميدان نمشيو لهم نحدوا بلافون نعملوا كل الواحد الذكي الفوترو في دي سوليشن.
2: على كل حال توا بينت الفتره اللي مرينا بها الخدمه على الطاقات والخدمه على ستيك، هذا ضروري وضروري
1: ان شاء الله يا ربي نتجاوزوا الازمه هذه اللي تعبت العباد سواء مواطنين عاديين ولا مواطنين عندهم زادة تجارة عندهم مصالح عندهم كذا مرضى وغير ذلك. أتينا نمشيوا للفلوس
2: هات
1: قيد. تحب فلوس؟
2: والله نحب مش نكذب عليك أقول لك الحقيقة
1: في الأيامات هذه قول لي
2: أي تورى الشهر ترى الشهر بتاع الشهرية مش بتاع الأيام، احنا مورا الشهر يبدأ بعد 6-7 أيام مش شهر توفي شهرية
1: بيه شدتك 6 أيام
2: ما غير ديون المرأة
1: نمشيو الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 5 أوت 2026 عندنا 826 مليون دينار، وهذا يعتبر جيد لأنه فضلناها لأنه مخلصين الدنيا الكل وفضلناها. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية خليناها احنا البارح في 92 يوم بتاريخ 6 أوت، أنا بتاريخ البارحة التحين متاع البارحة هذا، ولا عندنا 24,928 مليون دينار، ما يعادل بأيام الدوريد. قل لي قد زدنا ترى؟ زدنا مش نقصنا، قلنا 92
2: 93
1: زيد شوي
2: 4
1: زيد شوي
2: 5
1: زيد شوي
2: اللهم صل يعني 96
1: 97 ولينا
2: اللهم به
1: الحمد لله يا رب
2: الحمد لله.
1: تعرف ممتازة جدا زيادة بخمس أيام بعد ما نزلنا البارحة الحمد لله يا رب
2: هذا هو
1: خمس أيام زيادة في الريزيرفون دو في 97 مش مازلنا على تروا شيفر مازلنا ثلاثة أيام ونوليو في تروا شيفر.
2: كما قال الخبير الاقتصادي يبدأ هو في صعود ديما الأمور به بصرف النظر خير من أم يبدأ في نزول.
1: الأوراق النقدية هي اللي قاعد كل قاعد الفوق اللي في معناها الاسباس اللي تدور في السوق بتاريخ 5 أوت عندنا 29,818 مليون دينار.
2: ياسر وصلت 30
1: قريبة على 30 مازال لها. الدولار طايح والحمد لله في حدود 2931 مليم فاصل 7 راهو طايح بارابور اللي كان فيه فات ال 50 ومش في حتى وصل لل 60 واكثر مليم معناها بعد 900 الان رجع ل 2931 مليم فاصل 7 بالاروديسمون 2932 مليم. اليورو زاد كيف كيف انخفاض ظريف هكا بزويز مليمات تيهات 3,378 ملي. هو عادة مشاد ب 80 الفوق شوية يطلع لك 84-85 فهذه المرة في 3,378 ملي إن شاء الله يزيد يتيح هو
2: إن شاء الله
1: هكاك تمشي الأمور أفضل وأحسن حال. والمداخيل هذه اللي جات متاع خمس أيام ممتازة للغاية ما نعرفش ماهوش كريدي ما نعتقدش كان كريدي
2: لا
1: ينجم يكون
2: نحاولوا
1: نتابعه نسألوها ونشوفه
2: هذا هو حاتم
1: في الماتينة لليوم.
2: طبعا لا احنا ديما في المتابعات اليوم مش خاص متابعة خاصة نقول وخاصة جدا لمشروع تحلية المياه بسوسة مشروع تحليه المياه
1: مشروع الناس الناس كل مهتمه به مش حتى على مستوى سوسه فقط الساحل التونسي الكل
2: دون حتى الساحل خفف على الشمال
1: اي خفف على الشمال وخفف على الحمامات وغيرها خفف عند الناس الكل
2: هذا هو
1: فمشروع باش نشوفه كل صغيره وكبيره متعلقه بالتطور نتاع الاشغال نتاعو
2: هذا هو مع السيد منصف عماره رئيس المشروع ما اكثرش من انه رئيس مشروع يعطينا المعطيات الدقيقة والتفصيلية باش نمشيو لمتابعة كذلك لمأساة حدثت في سيدي ثابت توا زاد باش يكون عندنا اتصال ومتابعة فيها خاصة كذلك بالمطينة الحاتم ديما نعم. المتابعات أزمة المياه المعدنية مازالت قائمة راهو هذه حقيقة معناها
1: لا تعمق الناس ما عادش موجود
2: لا ولا طريقة خشينة تمشي ساعات محل العطار وغيره تلقاه من الاستيكة محلولة الكل باش يبيعهم الدبابس يقول لك والله تشوف الاستيكة معناها ولا فيها مسوار لبعض الناس زاد هذا مقلق الحرارة الطقس ديما نتابعوه وكتاب الويكاند اللي عودنا به مستمعاتنا ومستمعينا مشاهدينا ومشاهداتنا سي محمد العربي حدود الظل الرواية متاعو اللي باش تكون في اتصال هاتفي معاه
1: شكرا لك هذا وغير وأيضا متابعات أخرى وكما عودناكم في متينالكم بقاوا معنا تكون تباعا نسق نمشي تباعا في متابعاتنا وأيضا تسليطنا الضوء على كل صغيرة وكبيرة كيما وسي نمشي ونشوفوا لايون متاع نشط أخبار السابعة صباحا لكولور دي جور ثم أهم العناوين اللي عنا في الرياضة اليوم اليوم أعتقد باش تكون
2: غير جمعة
1: غير جمعة تكون بسمة صعيدية غابت البارحة كانت عضلة قصيرة ترجع بحذنا بسمة صعيدية ونشوفوا ليكيب من البنتخيل في الاستوديو وسعاد العدواني في قاعة العملية المركزية يلا مروة عطينا أون بريف صباح البسمة والسعادة الأحلى والأروع بسمة سعيدية في وعلى الكرة الأرضية
3: صباح النور وسرور حاتم
1: الحمد لله خرجت لي بسمة بارح خرجت منين معناها الحمد لله
3: صباح النور عليكم الكل نهاركم طيب وسعيد خليفة حاتم مروة منال وسعاد وكل من يخلط له سجارة فهم لقيت هذايا إن شاء الله يا ربي نهار مبروك سعيد على الجميع صبحية زينة إن شاء الله هكا منعشة فيها برشا نسمة فيها برشا رواح كما نقولوا احنا بدرجتنا وإن شاء الله الديماراج يكون سهل على الناس الكل في بداية النهار إن شاء الله متقابلوا كان الناس الباهية كي هالوجوه وما تقابلوا كان الناس اللي تهز المورال واللي توحشتوهم واللي عندكم مدة مريتوهمش مثلا وما تقبضوا كان برشا برشا حلال

0: اسمها خفيفة، فما بحر هايج على فكرة، وريت عبيد تعوم، الموجة عالية وعبيد تعوم، ردوا بالكم بالحق البحر اللي ريتوا في بوجعفر ما يعومش الحقيقة. ومع ذلك ما ريتش الراية الحمراء اللي نورمال ما هو محطوطة على الشط، طبعا شوية أخرى بعد شوية
1: بعد
0: يرفعوها ويحطوها في بلاصتها. سينو ما نعرفش احوال الطقس معاك انت، بعد شويه تعطينا باش تسخن ولا باش نرجعوا لك المعادلات الكايلين.
1: سوسه تو سوسه 27، لكن لو روسونتي هو في حدود الاحساس بالسخانه في حدود 30 درجه.
0: كله
1: باهي، ثلاثه درجات زايده تعرف علاش؟ الروتو
0: فوالا، معناها ثقيل شويه الهواء كمان
1: صحيح. هذيك هي درجة الحرارة في سوسة باش تروح بين 25 و 34 درجة اليوم، معناها بزيادة بدرجة واحدة على البارحة. درجة الآن في ضفاف البحيرة واحد اللاكاوين موجود استوديو جاور اف ام تي في في هذا التوقيت بالذات، لكن لو ريسونتي زايد 4 درجات، معناها الإحساس بالسخانة في حدود 33 درجة. درجة الحرارة اليوم زادت تعرف ارتفاع مقارنة مع البارحة بدرجة واحدة، إذ ستتراوح بين 25 و 36 درجة في تونس الكبرى. بعد قليل نعطيكم كل التفاصيل حول تطور الحالة الجوية، وين موجود الشيلي، هل فما أمطار ولا لا بعد الظهر، هذا الكل غيره، ودرجة الحرارة في مختلف أنحاء البلاد نشوفوها مع بعضنا من خلال نشراتنا الجوية. هات نمشي معك بسمة في اللايون متاع نشرة أخبار السابعة صباحا.
0: طبعا في أخبار السابعة باش نرجع أكثر تفاصيل على برشا عناوين وطنية وأيضا دولية. من ذلك وزارة التربية دعات الناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية لانتداب أساتذة التعليم ثانوي وفني وتقني، دعاتهم إلى سحب الاستدعاءات متاعهم بتبيع على إدوينات بانتيان. حوادث المرور تسجل انخفاض بنسبة 19.41%، ولكن في المقابل عدد القتلى يرتفع وبنسبة فوق 10%. في أبرز أخبار العالم، حصار ومداهمات واسعة شمال القدس المحتلة، الاحتلال قاعد يواصل ليستهدف عين الحقيقة اللي هم الصحفيين، وسعي دؤوب لمنع خروج الحقائق بتبعة عن طريق الصحفيين والمراسلين. أوغندا توافق على نشر وحدة من جيشها في غزة في القوة الدولية المزمع نشرها في غزة مستقبلا. السعودية وباكستان وتركيا من المنتظر أنه اليوم يوقعوا اتفاقية دفاع مشترك. الحوثيون يهاجمون معسكرات حكومية ويقصفون نجر في السعودية. في أيضا أخبار العالم، ترامب يتحدث على نهاية وشيكة للحرب، كل مرة يقول الكلام هذايا، والاستياء كبير بشأن المعلومات اللي خرجت مؤخرا اللي تهم نقص الذخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية. في أبرز أخبار الرياضة باش نتعرفوا على جديد لجنة فض النزاعات بالنجم الرياضي الساحلي وآخر الملفات اللي تم تسويتها، باش نتعرفوا أيضا على أسامي المنافسين متاع الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية، ترجي والإفريقي في دوري أبطال إفريقيا ونادي الصفاقسي وترجي الجيس في كأس الاتحاد الإفريقي. أيضا باش تعرفوا نتائج المقابلات الودية اللي صارت بين البارح والبارح وأيضا انتقالات اللاعبين، من أبرزها محمد علي بن رمضان يغادر الأهلي المصري، وأيضا باش نتعرف على آخر أخبار الأندية الأوروبية ذي في حدود 7:30. أنا نرجع نلقاكم إن شاء الله في تمام السابعة صباحا مع أخبار السبعة.
1: شكرا لك، بعد أقل من 25 دقيقة ترجعنا بس سعيدية. احنا نمشي
2: فيروز
1: ونبدأ في الانشينمون متاعنا، انشينمون متاول اللي عمل الكيف، نبدأ بصوتها واترككم مع رائعة من روائعها، وانا متمنى عليكم ونقولكم ان شاء الله اصبحكم فيروزي وطريق السلامة للجميع. استحفظوا على رواحكم، ربي يفضلكم وربي يحفظكم الناس كل، وان شاء الله توصلوا كان سالمين غانمين، ثم شهر جمعة مباركة لكل جواهر جوهر فاب مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين.

0: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
1: بينجو
0: سافرناش بلوش
2: سيف سنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولة متاع أريدو شرجي بألفين والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليك على اللين اللي يجيك بار SMS ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج
3: أريدو طور عالمك
4: جوهرة

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها. إلى حدود الخامس من أوتر، حالي تونس تسجل انخفاضا في عدد حوادث المرور مقابل ارتفاع في عدد الضحايا. والسعودية وباكستان وتركيا توقع اليوم اتفاقية دفاع مشترك. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت وزارة التربية مساء الخميس عن إمكانية سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية بالاختبارات الانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 2026 للناجحين في مرحلة القبول الأولي. الوزارة أضافت في بلاغها أن هذه العملية تتم عبر الشبكة التربوية www.edunet.tn. سجلت حوادث المرور انخفاضا في تونس بنسبة 19.41% إلى حدود تاريخ الخامس من أوت الجاري، في حين ارتفع عدد قتل هذه الحوادث بنسبة تفوق 10% وفق الإحصائيات المنشورة على موقع المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية، حيث بلغ عدد الحوادث المسجلة منذ بداية السنة إلى تاريخ الخامس من أوت الجاري 2712 حادثا في مقابل 3365 حادثا سجلت خلال نفس الفترة من السنة الماضية. أيضا ارتفع عدد قتل الحوادث من 708 قتل خلال السنة الماضية إلى 781 شخصا لقوا حتفهم خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية جراء حوادث المرور. وتراجع في المقابل عدد الجرحى جراء هذه الحوادث من 4411 جريحا سنة 2025 إلى 3554 جريحا منذ بداية السنة إلى تاريخ الأربعاء، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 19.43% وفق إحصائيات المرصد. وقد تصدر السهو وعدم الانتباه قائمة الأسباب في تسجيل هذه الحوادث بنسبة 28.36%، تليها السرعة بنسبة 22.68%، يليهما شق الطريق وعدم احترام الأولوية. يذكر في هذا الصدد أن تونس كانت أطلقت خلال شهر جويلية المنقضي الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية للفترة 2025-2034 بشراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والمرصد الوطني لسلامة المرور، وأيضا بمشاركة منظمة الصحة العالمية بهدف خفض الحوادث القاتلة بنسبة 50% بحلول عام 2034 عبر اعتماد مقاربة تشاركية تجمع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. إلى أبرز أخبار الدولية، حيث خلف اقتحام جيش الاحتلال الصهيوني لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة على مدى اليومين الماضيين خلف دمارا واسعا شمل هدم المنازل والمنشآت إلى جانب تنفيذ مداهمات واعتقالات وتحويل عدد من المنازل إلى مراكز احتجاز، حيث أكدت محافظة القدس في بيان صدر أمس الخميس أن قوات الاحتلال هدمت 7 منازل وعددا من المنشآت الأخرى، كما ألحقت أضرارا بعشرات المنازل داخل المخيم واعتقلت أكثر من 70 فلسطينيا خلال العملية العسكرية التي جرت في المخيم. الأوغندي على نشر وحدة من الجيش الأوغندي في قطاع غزة ستكون جزءا من قوة الاستقرار الدولية بناء على ما ينص عليه اتفاق نزع سلاح حركة حماس الذي تم التوصل إليه أواخر جويليا المنقضي. ويندرج نشر القوة الدولية في إطار مبادرة كان أطلقها مجلس السلام الهيئة التي أنشأها الرئيس الأمريكي ترامب، وأوكلت إليها بشكل رئيسي مهمة التحضير لمرحلة ما بعد الحرب في القطاع المدمر. شنت جماعة أنصار الله الحوثيين أمس هجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة استهدفت معسكرات تابعة للقوات الحكومية اليمنية في محافظتي مأرب وحضرموت، كما استهدفت منطقة نجران الحدودية داخل السعودية في تصعيد هو الأبرز منذ سنوات عديدة.

0: قال الرئيس الأمريكي ترامب إن كل شيء يسير بشكل استثنائي فيما يتعلق بالحرب على إيران. وصرح ترامب في حديثه مع الصحفيين أمس بأنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا. ترامب ذكر أيضا أن إيران تعرضت لهزيمة قاسية من أجل منعها نهائيا من امتلاك سلاح نووي. في الأثناء نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب مستاء جدا وطلب إجراء تحقيقات بشأن تسريبات عن استنزاف مخزون الذخيرة الأمريكية المرتبطة بالحرب على إيران. ختاما قالت مصادر سعودية أن محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سيوقعون اتفاقية دفاع مشترك هذا اليوم الجمعة في مدينة جدة وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدرين مقربين من الجيش والحكومة السعودية. سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي نطلب منهم يساعدونا رواحهم وحيدة وحيدة وراهم يوصلوا بإذن الله سالمين غانمين، خاصة كيف كنا نسمع توا في بسمة صعيدية في الأخبار وذا يحكينا عليها أكثر من مرة، حوادث المرور سجلت انخفاض بنسبة 19.41% إلى حدود نهار 5 أوت الهجري، في حين تو واحد يفرح يقول لك هاي انخفضت، لا ما تفرحش العملية، لأنه فما ارتفاع في عدد القتلى متاع هذه الحوادث بنسبة فوق 10% وفق الإحصائيات المنشورة على موقع المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية. هذيك علاش فما حرص من طرف تأمينات كتما وجوهرة FM TV، والعملية راهي ما انطلقتش اليوم، لعمناول لو لتعمناول عندها سنوات، عملية أنه في نطاق المسؤولية المجتمعية لمؤسسة تأمينات اكتما تحب تمرر هذه الرسالة الوقائية التحسيسية للمحافظة على سلامة كل أولادنا وبناتنا وأهالينا اللي يستعملوا الطرقات، والكلنا نستعملوا الطرقات سواء مترجلين وإلا أيضا في وسائل نقل عمومية ولا وسائل نقل خاصة وغيرها من أيضا الحاجات اللي نستعملها، حتى كالموتورات والترونتينات ودخلت في العملية، هذا الكل يخلينا عندنا مسؤولية باش نوصلوا لكم لمساج من القلب مكتوبين بصدق ومن القلب، وذاك علاش نقولوا على خاطر نحبوكم تأمينات كتما وجوهرة FM TV نرافقوكم.
2: تأمينات كتما وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
1: أي سيدي، التكوين والتوعية والرسائل في مجال الوقاية من حوادث الطرقات بالطبع زيادة على المسائل الردعية أمر مهم جدا، ونعاود التكوين والتوعية والرسائل لمساج هذوكم في مجال الوقاية من حوادث الطرقات بالطبع زيادة وسي على المسائل الردعية أمر مهم جدا. بصراحة نقولوها علاش جميع المؤسسات المتززية بالطبع اللي لبس عليها علاش ما تقومش بدورات تكوينية وأيامات تحسيس وتحسيسية لفائدة موظفيها في مجال الوقاية. تصوروا انتم كان كل مؤسسة تعمل مجهود في هذا المجال ممكن ياسر تكون النتيجة طيبة للغاية، وهذا راهو يعتبر من المسؤولية المجتمعية الداخلية للمؤسسة تجاه موظفيها. وفي نفس الوقت الشركات اللي عندها أساطيل شاحنات كيف وجهات أخرى تساند عملية تكوين أصحاب سيارات النقل العمومي للمسافرين، يعني بشكل عام التكوين المتواصل في مجال الوقاية من حوادث الطرقات والتكوين اللي فيه توعية وفيه تذكير وفيه تحسيس وفيه صور لك الحوادث القاتلة الصادمة هي خلنا نصدموهم مش يفيق الواحد على روحه، وفيه الاطلاع على نتائج الحوادث، الأمر اللي يخلي مسألة الطريق واحترام قواعد الطرقات حاضرة ديما في بالنا وفي ذهن السائق. تبقى لنا الدراجات النارية، الحقيقة يلزمها أكثر تركيز لأنهم مساكن يتعرضوا لبارشة حوادث. أنا وصلت المساج هذا اللي هو من القلب ومكتوب بحب لكم انتوما جميعا وانتوما دليلكم مملك.
2: تأمينات كتما وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم.

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: صباح الورد، صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا، وطريق السلامة لكل مستعملين طريق الآن. نرحب بالخليفة بتاعنا من جديد.
2: إن شاء الله جمعة مباركة. صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزيون اللي في كرهبهم، إن شاء الله يوصلوا سلمي اللي حضروا فرحهم، إن شاء الله موافقين الله ورضاية الوالدين.
1: أحسن ما قلت. إحنا نمشي ولا فرح ونهني وكل من يحتفل بعيد ميلاد اليوم 7 أوت، ونستقبل زاد المكالمات الهاتفية اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم، اللي بعثونا SMS على 85 990، كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم ورقم التليفون. وش قالونا؟ قالونا فيقوم منه مشاركوهم معكم وهدية ولهم كلزم الكادو الرائع اللي هو المنقلة من سيتي ووتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي ووتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقه مع الاسماء عبد الله، نقول لك صباح الورد الاسماء.
4: صباح الورد في حاتم، صباح الورد على كل فريق اذاعه الجوهره اف
1: ام. واللي يستقبلك هو الخليفه متاعنا، سيدي خليفه هو اللي يستقبلك باش تفهم قداش العمليه
4: راهي
1: مهمه. عيد ميلادك راهو حدث.
2: كل عام وانت حي بخير الاسماء.
4: يعيشك يعيشك، ربي يفضلك.
2: منين تكلم فينا الأسماء؟
4: أنا من تونس.
2: مرحبا بكل مستمعينا في تونس. منين من تونس بالضبط؟
4: يعني اكزاكتو ما والله من حمام لنك.
1: بنت الهمهامة. وين في الشعبية؟ في بوغرنين ولا في الرومبوان في وسط البلاد؟ وين السكنة؟
4: وسط البلاد.
1: هاي أنا أقول وسط البلاد اللي بين الرومبوان والمرشي وستاد الفولي وناس سلام بوشيرة هذيك ثم
4: هيك.
1: لا لا مرحبا
2: يلا، كل عام وان شاء الله وانت حيه بألف مليون خير. قداش عملت اليوم الاسماء؟
4: الجوهرة اف ام ديما نسمعكم والله من الصباح للليل، ربي يحفظك ديما محلو،
1: ربي يحفظك لله ويتولي في عمرك.
2: قداش عملت اليوم عيد ميلاد؟
4: يعني انا اليوم عملت 30 سنة.
2: شباب
1: طنبك الشباب،
2: طنبك الشباب اسمع.
4: اي طنبك الشباب. اي اسمع.
2: شكون بعث لنا الاسماس وقال افرحوا به؟
4: والله ما تطلع الحقيقه، ما تطلع كان امي، هذه امي الحنينه
1: ربي يحفظها، بوسالي بوسالي من جبينها، ربي يفضل لك وربي يخليها. شو اسمها الوالده؟
4: اسمها موني.
1: منى، ربي يحفظ لك منى وربي يخليها وان شاء الله ديما فرحانه.
4: يعيشك ربي.
1: هل هي منى بالفعل سيدي خليفه؟
2: وهو كذلك منى الوالده هي اللي بعثت الاسماس وقالت هنيوها بعيد ميلاده واعطتنا فرصه طيبه نتعرفوا عليك ونهنيوك بعيد ميلادك الاسم.
1: ان شاء الله كل عام وانت حيه مليون الف خير، وربي يحفظ لك الوالده ويطولها في عمرها ويطول في عمرك. شكرا لك لله.
2: نمشيو سي محمد اليحيوي. صباح الورد سيد محمد.
5: اهلا وسهلا، صباح الخير سي خليفه.
2: كل عام وانت حي بخير سي محمد.
5: بارك الله فيك، وتحية سي حاتم بن عمارة.
1: منورنا يا عزيز يا غالي يا سي محمد اليحيوي يا بيه.
5: شنو احوالك؟ لاباس؟
1: منورنا يا عزيز يا غالي، منورنا يا بابا.
2: منين تكلم فينا سي محمد؟
5: من حمام سوسة، اصيل غمراسن تطاوين الفطيري.
2: مرحبا بكل اهالينا في غمراسن وفي تطاوين وكل الفطيرية.
1: بربي
5: بارك الله فيك
1: محمد. مو شركت
5: والله عندها مدة الحكاية، تقريبا عندها حكاية عامين هكاك. والله
1: عامين هكاك.
2: صحتك والله.
1: يعطيك الصحة محمد.
5: وحتى كان عندي مدة نتبع فيكم سي حاتم ونتبعكم في برامجكم، يعطيكم الصحة وربي يعينكم.
1: ربي يخليك
5: انت وين بارك الله عليك.
1: ربي يخليك محمد. وين ذكرني؟ حمام سوسة المحل نتاعك نتاع الفطاير؟
5: حمام سوسة البحاير حمام. انت هكا العام قلت طاو نجيك وما جاش، يعني سالك فبني جاي
1: بخطي. تسهل القدره نطل الاخويا نسهل
5: القدره.
1: قالوا لي طيب في حاجات بنينه برشا، طيارات قالوا لي حاجات من اروع ما يكون. ربي نجح حملك ان شاء الله.
5: صحات نشكرك على التوصيات، وخاصه كل يوم على كحوادث المرور ونسمع في الاخبار بكري.
1: صحيح
5: برشا قتلى والله العظيم، قسم بالله شيء. نعطيك مساحه
1: ان شاء الله ربي يهدينا.
5: يلزم نرعوا بعضنا ونسيبوا بعضنا حتى انسان يغلط في رون بوان ولا ياخذ لك حقك مساج اليوم نعديلك غدا عديلي وهكاك باش نتجاوز هالمحنه هذه ليكون اليوم نشوفوا
1: فاز ان شاء الله تتعدى وان شاء الله ربي يهدينا على بعضنا وان شاء الله نحصحوا على سلامتك.
2: هاي سي محمد قديش عملت اليوم؟
5: قديش عملت اليوم؟ اليوم دخلت 61 عام كبرنا ولا كبرنا
1: ان شاء الله في المية والصحة قوية وهي هي يا سيدي محمد الحيوي
5: ان شاء الله ان شاء الله.
2: شكون بعث لنا وقال فرحوا به؟
1: هي
5: والله تكون كالمدام عندي مدام عندي مكيه
1: شو اسمها مدام؟
5: نكريه في ارماده بعيد على غمراس 120 كيلومتر تحيه لكل اهل نكريه كبير وصغير.
1: شو اسمها المدام؟ شو اسمها المدام؟
5: مكيه مكيه المستيشر
2: مكيه
1: مكيه اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي.
2: وهو كذلك سي محمد المدام هي اللي بعد
5: بالنسبة مش منطوش عليك برشة سي حاتم تخليفة باش نعطيك هدية خسيرة خفيفة ليك وسي خليفة وبرنامجك وجوه رسال منطوش عليك برشة
1: بيه
5: نصيحة شهرية لكل مستعملي طريق
1: ريتها هيت كيف فيها نصيحة شعرية معاش نوخر التالي
5: مرت حوادث يا ناس وفيها فقدنا برشا حباب مرت حوادث يا شباب وفيها فقدنا برشا حباب نصيحة على جوهر فهم مع سي حاتم بن عمار سي خليفة بن سالم استحفظ يا أخوي السايق وتهنى وامشي مصواب مش لازم توصف في دقائق دبة دبة وشد الجناب نقص ساعة وشد يمينك وتثبت قدامك وراك في كل نقطة ربي يعينك ويصونك الله ويرعاك لا يخطيك حرص ولا يهينك لا تمرمد ركاب معاك وخدم عقلك
1: يودي تبارك الله على التريزة هذه بتاع محمد الحيوي يا بابا تريزة هذه
5: وسط باباك شم بلايك حتى وهالك اسمك تحفظها في بالك كتبها شيء ما يجرى
1: والله ممتاز هذه كان نسجلوها محمد يعطيك الصحة
5: تحية لكل السواق وان شاء الله
1: شكرا لك ان شاء الله طريق السلام اليوم لكل جميعا وشكرا لحضرتك بسرعه نمشي
2: مع فاطمه بكوش صباح الورد يا فاطمه
6: باقي
2: نهار الدين كل عام وانت حي بخير يلا
1: انت يا فاطمه يا بنت العم ولا لله فاطمه انت
2: لله فاطمه
6: يعني فاطمه
1: فاطمه لله فاطمه معناها مش يا فاطمه يا بنت العم ولا يا فاطمه يا بنت العم قل لي انت ربي خليك تولي في عمرك
2: نتكلم فينا يا فاطمه
6: ربي ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله نهاركم دقله وحليب وجه النبي الحبيب
2: ربي يحفظك ربي نتكلم فينا يا فاطمه
6: من سوسه حي الرياض انا يعني من المسير
2: مرحبا بكل مستمعينا في المسير وحي الرياض وسوسه قديش عملت اليوم
1: نعم ايش عملت عمر للعزيز اليوم
6: عملت 70 عام
1: ان شاء الله في المية والصحة هي هي وقوية زاد
6: يعيشك ربي يبارك لك يعطيكم مثل
2: يلا ما تعرف شكون بعث لنا لسماس ولا
1: عيشك
2: اللي بعث لنا لسماس وقال افرحوا بلا فاطمة هو بنتك منى وبنتك السيدة والأحفاد محمد أيوة
1: ربي يخليهم لك الكل وربي يحفظك أنت ليهم وباقي دعواتك ليهم وربي يتولي في عمرك وشد لي في صحة بدنك
2: يا والله يمين وداد دبيش حاتم صاحبتها زهور وصاحبتها فاتن يقولوا له كل عام وانت حي بخير منيا الغريبي رادسي هنيها زوجها محسن بوغانمي يقول له كل عام وانت حي بخير سناء الغزواني هنيها زوجها فريد وبنتها فريال وولدها فارس فاروق عفوا ويقولوا لها كل عام وانت حي بخير
1: يلا مباشرة نمشي للمونجالة اعطينا شكون المونجالة يلا مروة غمراسن معناها
2: غمراسن سي محمد اليحيوي
1: سي محمد اليحيوي هو اللي تحصل على المونجلة الرائعة من أداء سيتي واتش احنا لحظات ونرجع مع موضوع يوجع القلب عائلة كاملة تقى روحها النار شعلت في دارها وترشقت وطاحت الدار كله وهم موجودين الآن في المستشفى ليش وكيفاش البعض يقول لك هذا من قصان الضوء والآخر من فويت متاع غاز وهم مش عارفين إلى حد الآن في انتظار أنها تكمل التحقيقات والأبحاث لكن هذا مش مهم الآن مهم سلامتهم لأنه من منع وكان واحد منهم أعتقد وتو نعرفوا كيفاش منع مع خليفة بن سالم
7: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهر اف ام جوهر اف ام
8: جوهر اف ام بوف كان مازلت ما اكتيفيتش صفك هاو كيفاش تكتيفي بوفر نكلمك نتاع وريدو.
9: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
10: سيف السنه اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
11: اوريدو طور عالمك.
12: بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسع

0: يلا جو سيفسني حافلة كدويت
1: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيو انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
0: فيش تستنى خاطر سيفسني حافلة كدويت ملا يلا جو
1: عندك أورانج
2: جوهرة
1: أفلام بيبليسيتي
3: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
4: على جوهرة أفلام موش مع الموجة
5: صباح الورد حاجة توجع القلب فجأة يلقى رواحهم دار كاملة محروقة وطايحة عليهم فجأة يلقى رواحهم كانوا في ولادهم ولاو فيها ونشوفوا في الصور هذه بشوفوا صور توجع القلب لكن الله غالب حبينها للتحسيس للتوعية بأهمية أنه نستحفظ على رواحنا وما نخليوش أي فويت موجودة في الدار وأي ريسك متاع الفويت هذه هذاك علاش نمشيو لهذا الموضوع اللي حل عليه الكتاب خليفة بن سالم مع الإشارة أنه أغلبية أفراد هذه العائلة موجودين الآن في المستشفى تحت الرعاية الطبية.
6: Arrière-plan.
7: هذا هو حاتم والعائلة تحت رعاية طبية باش نمشيو ولا جيهان الجيزاني سيد المنزل يعني مولات الدار اللي وقعت فيها الحادثة تزامنت مع حرارة مع وضعية الضوء مع الغاز مانيش عارفين بالضبط ولكن حيت نطمنوا على صحتها مبدئيا ونقولوا لك صباح الورد لجيهان.
8: صباح النور
7: سي
8: حاتم بيك والمستمعين الكل.
5: معنا سي خليفة يحب يسأل قالك شنو صحتكم تو؟
8: والله صحتنا بالنسبة لهم صحتها متدهورة تويك في مستشفى شاسمه الحروق البالغة بن عروس بالنسبة لدي حروق من راسه وساقه درجة ثانية في الدار
5: في الدار مش في المستشفى؟
8: في الدار مش في المستشفى مع العلم اللي أنا ما عنديش معناها وسائل اللي باش نقيم به معناها كاك تبريد معناها وهو حروق كنت تعرف واحد يتحرق في صبعه يتشوش ما بالك صغير عمره 8 سنوات ومحروق بدنا كل درجة ثانية.
5: يا لطيف يا لطيف وانت لاباس الحمد لله وشكون اخر انت
8: أنا انت في السبيطار انا ولدي خاطر مشي هذي في الدار امي
5: ولدك مشي لدار الوالدة دونك الحادثه هي في دار امك مش في دارك انت اي
8: في دار بابا دار امي اللي هي في بجوحه الجوازي
5: واضح ما تعرفوش الاسباب شنو اللي تخلي الدار تشعل فيها الدنيا وتهبط على الناس اللي في وسطها الكل معناها طاحت كريمه
8: والله في حاتم احنا العائله الكل معناها اللي موجودين غاديك امي وبابا اخويا ولدي احنا معناها كل في ديارنا معرسين دار عمومتي بحذينا الكل كما نحن الكل جاءوا سمعوا الضربة جاءوا معناها فما شكون باش يعطيك تفاصيل دقيقة وصحيحة ما فماش اللي هي امي اللي بها الفايدة اللي هي توك معناها في الانعاش
5: هي لكن فما ابحاث يضرب لي خليفه ولا لا
7: دون هذا الدار هي بالغاز دوفيل ولا بالدبوسه الغاز مثلا انتم في الدار
8: هي دبوسه عادي مع العلم سي حاتم انا بروحي شفت والحمايه المدنيه دبز الغاز الزوز اللي عندنا واحده في الكوجين وواحده في المنشر دبز مريقلين معناها ما فمش فمش ترشيق ده
5: شو
8: الاسباب مع لعن الحوصة البسيطة متاعنا هكاك ما نعرفوش أما هم الخبراء يعرفوا خير منا كون هالغاز فما فسة الغاز ما تسكرتش معناها بالقداء ومع أمي كي دخلت لها أنا في سبيطار بن عروس على أساس نسألها وين مازالت فيها اش صار فيكم يا أمي قالت لي مشيت نشرب هذه الكلمة اللي قالتها مشيت نشرب
5: شعلت الضوء فما يمكن تسرب متاع غاز
8: لا حلت الفريجيدير حلت الفريجيدير ما شمت الغاز في عطشة رجمها الشاحن مشيت للفريجيدير باش تشرب وفي الوقت هذاك اللي هي الدار عملت كلاتمون دارنا فما زاد اضرار دار كويو زاد
5: يا لطيف يا لطيف. الأبحاث الأولية انطلقت جيهان، الأبحاث الأولية انطلقت متاع اللقيين في الشرطة، معناها فما أبحاث صارت ولا لا؟
8: ما تويك حاليا أنا خاطر في داري بولدي اللي نعرفه كونه مخرج حد لدارنا.
5: واضح.
7: معناها تقول أنت ما تمش فتح بحث تحقيقي؟
8: ما فماش اللي نعرف لحد علمي أنا، ما فماش، واللي نعرفه أنا ما تحرك حد مخرج حد أصحاب.
7: وبلغتوش أنتم على الحد؟
8: في
7: ما تمش تبليغ
8: حماية مدنية في العبيد، وحماية مدنية سمحني ما
5: تمش إلا بحث. حماية مدنية بلغت؟ لا حماية مدنية بلغت، قامت بواجبها وبلغت الناس الكل. إذن الوضعية الآن في حاجة أكيدة للمساعدة، يظل الدار ما عادش يسكنوا فيها العبيد هذه، خسروها، ودار خوك زادة مضرورة.
8: أكيد ما فيش شك، ومع العلم أن أخويا متوفي لدار زادة ضررت، وأحنا أبويا عمره 85 سنة، عندي أخويا إعاقة ذهنية، الدار ما فماش، بابا رجل كبير 85 يقعد تحت توتة، عنده كل كالعزة النفس، دار
5: شنو توا الأيامات يقعد تحت توتة؟ ليمات يقعد تحت توتة، ما عندوش وين يقعد ويبات؟ لا لا
8: أي عنده أي يصيح وتطلعوا وتصوروا كله بالله، يعني موفق مش كل حديثه بره، ولا احنا نصخفه كما يحكوا ولا نتحايل ولا لا كله موجود، كله.
5: اتصلوش بيكم لخيان لخيان في المجلس المحلي والجهة واللي كلمناها ما احنا ونسقنا معاهم وفي بالهم بالموضوع، اتصلوش بيكم لتقديم يد المساعدة وإلا حتى المساندة المعنوية؟
8: مطلبنا حد لا ماديا لا معنويا، حتى واحد ولاد الحومة هكاكة مازالوا ما همش فاهمين شيء، هاي نتفهموا نجيبوا شوية رمال شوية زادة، يعني أعرف انت دار طايحة، يعني ناس زواء ولا بش يجيبوا شوية رمال، ما فهم
5: صوتك صوتك وصل. أنا نعتقد بربي جيهان القزاني اللي هي بنت المتضررين في دارهم، دار أمها وأبوها، واللي زاد ولدها كان غاديكا، فتعرضوا لي حروق كبيرة،
7: حروق كبيرة وضرر كبير لحق الدار.
5: إن شاء الله إن شاء الله السلطة الجهوية المحلية والأخين كل أولاد الحومة يقوموا بالواجب، لأنه نعرفها في الحوم العربي هذوما رأوا فيها ناس تعمل كيف وتقوم بالواجب. السابعة صباحا و31 دقيقة هنا على الدنيا ما فيها.

0: من متواجدين مع جمال في برنامج بلانيت سبور والحديث على الوضعية المالية للنجم الرياضي الساحلي. التصريحات نبدأ من أيمن ترشون من لجنة فض النزاعات في النجم الرياضي الساحلي، والنجم يعيش معركة بقاء ووجود حاليا.
1: الصرح هذا احنا توا في معركة بقاء مصيرية جدا، ولازم الناس الكل نفيقوا للوضعية هذه.
2: علش ربما تقول معركة بقاء أيمن؟
1: نكون ولا نكون، معناتها سهل الموضوع.
2: خاطر واحد بلاس الناس العاديين يقول لك معركة البقاء كلمة كبيرة، علاش يقولها أيمن بهذا الإحساس؟
1: على خاطر وقولها حتى بابتسامة، خاطر ما ينجم يسامحك حد وما ينجم يعاونك حد. كان تنجم تعاون كان روحك، ما تنجم تعاون كان نفسك، ما ينجم يقف لك كان جمهورك، ما ينجم يقف لك كان أبنائك، أبناء ليتوان من ملاعبية، من مسؤولين، من مسيرين قدام ومسيرين حاليين ومسيرين مستقبلين، من أبنائه، من لاعبين، من جمهوره، من أحبائه، من الناس اللي متعاطفين مع النجم الرياضي الساحلي، من سكان الساحل الكل ومن أحبين ليتوان في كل العالم. كان أنتم اللي تنجموا توقفوا للنجم الرياضي الساحلي في المرة هذه، ما ينجم يعدينا المشكلة هذه وما يعدينا الفترة الصعبة هذه كان جمهور النجم الرياضي الساحلي. ونتمنى أنها تكون آخر معركة، معركة بقاء بالمعنى اللي قاعدين نعيشه فيه توا. حتى لو كانت جينا مستقبلا صعوبات مالية أو صعوبات مادية، لا تصل إلى مرحلة معركة البقاء اللي قاعد نتكلم عليها اليوم. بعد 3 أو 4 أيام نكون أو لا نكون، يتواصل هذا الصرح اللي اسمه النجم الرياضي الساحلي، وإلا سيناريو ما نحبش نحكي عليه. ومرة أخرى بكل الثقة وبكل الابتسام وبكل الفخر أنه انتمينا للصرح هذا، نقول هذا وقت اللي مش يتفرز فيه ويتعرف المحب الحقيقي والمحب الغيور من المحب العادي اللي يحب النجم الرياضي الساحلي ويتبع نتائج متاعه في التلفزة ويتمنى له الربح فقط لا غير.
0: نواصل مع أعضاء لجنة فض النزاعات بالنجم الرياضي الساحلي سامي الجيلاني وآخر مستجدات وأرقام عمل لجنة فض النزاعات.
3: احنا حتى النهار لحد اللي فات مازالنا مليار باش نجم نسكروا اللي على الأقل هما اللي تفهمنا فيها معناتها مع مع مع اللاعبين. حتى التوا تلموا حكيت 200 مليون هذا التوا، واللي هو رقم سما راهو باهي برشا. انا كان قعدنا بالريتم هذه اللي عملناه توا، عملناه مدة شهرين تعداو، رانا ما ناش نحكيوا جمله على على على ليسونس حتى شيء راهو جست. حسيت توا اللي ما بالحق الناس توا حسب الاختر. فهمت؟ الناس كل كان عندهم كلهم قناعات اللي ما نجم باش نسلكها سي بو باش نسلك. والناس كل يقول لك راه ثما بلون بي وسي ودي وكما نجحت وني تو جي منزان. الناس كل حتى لو ما ثماش بالحق ما ثماش، وهذيك حاجه اللي خلتنا معنا بالحق صبحوا لي راه معنا حتى تو برجع بيه يكلمونا. اني عندي معناتها اكسي على الباج يكلمونا حتى ما عادش نجاوبوها، مش ما نجاوبوها ما نحبوش نجاوبوها، ما عادش عندنا وقت حتى باش نجاوب. وانا بحق رانا نصبحوا للصباح ونكلم ونعملوا. ثم توا ثم تجاوب الاخير نتاع صدام بن عزيزه، نحانا 200 مليون من المليار هذاك اللي ينقص زاد، هذاك زاد حاجه عاونتنا. نقولوا احنا في ال 40 مضمونين، ثم 400 مليون ضمنت، ثم 600 مازال تو، ثم 600 لازم تكون معناتها موجوده في الايام هذيا. احنا عندنا لي سيلول اللي جاي نتاعنا نتاع نتاع لي تيج دونك موجودين في بلايص كل قاعد يخدموا في خدمه ممتازه ياسر. لي مات هذيا حتى اللي متقبل لما لي مات هذيا بالحق معناتها كلهم متجندين الحقيقه، كل يوم يكلموني على لي فيرسمون اللي عملاهم وعلى المبيعات اللي عملاهم من لي مايو ولا من لي زابونمون. يعطاهم الصحه في الربع المضمون معنا تنقيزه بها برشا. لو كان المده هذه معناها المده هذه الديدلاين هذه يتزاد فوا دو ولا فوا تروا، ناكد لك النجم سكره. عندنا توا ديدلاين نتاع 10 اوت اللي انا اني واحد من الناس اللي ما عنديش فكره، نتمنى اللي يزيدونا شويه في الديدلاين. نتمنى
0: نواصلوا مع لجنة فض النزاع بالنجم الرياضي الساحلي اللي اعلنت غلق الملف عدد 12 المتعلق بصدام بن عزيزه والبالغه قيمته 300 مليون بفضل مساهمات احباء وجمهور النجم الساحلي. اللجنة اعلنت زاده غلق الملف عدد 13 المتعلق باللاعب اوتشي جودلاد البالغ قيمته 15000 دينار. فتح ملف جديد هو الملف عدد 14 المتعلق بالمدرب السابق لسعد الدريدي والمبلغ المطلوب 150000 دينار. الى حد الان نسبه المساهمات بلغت 63% بعد جمع 95 مليون. والملف عدد 15 هو ملف فوز البنزرتي والمبلغ المطلوب 75000 دينار. النجم الساحلي وصل تربصه في حمام بورقيبة، واجه البارح الأولمبي الباجي وديا في عين دراهم مباراة دار الدون حضور جمهور، وانتهت بالتعادل 0-0. المدرب الفرنسي براكوني عول على التشكيلة التالية، التشكيلة الأساسية اللي نزلت بداية المباراة: رائد القزاح، حسام الدكدوك، محمد حسين.

0: حسين صفوان بن إبراهيم ناجح الفرجاني محمد سنجاري عثمان دياكيتي أسامة عبيد أشرف بن ضياف نزار شميسي وصانداي مقوي ومباراة ودية ثانية تجمع النجم الساحلي بالأولمبي الباجي بعد غدوة لحد الأربعة متاع العشية في مركب عين درهم. قرعة المسابقات الإفريقية في موسمها الجديد 2026-2027 في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، الترجي الرياضي التونسي معفى في الدور الأول يلعب الدور التمهيدي الثاني ضد المتأهل بين السويحلي الليبي ممثل الزنجبار، الذهاب بين 16 و18 أكتوبر والإياب بين 23 و25 أكتوبر. النادي الإفريقي في نفس المسابقة يواجه في الدور التمهيدي الأول فريق جوليبا المالي، الذهاب في تونس بين 4 و6 سبتمبر والإياب في مالي بين 11 و13 سبتمبر. النادي الإفريقي في صورة تأهله يواجه في الدور التمهيدي الثاني المتأهل بين بنزامبيل كونغولي وميديا مالغانية. قرعة كاس الكاف، النادي الصفاقسي يواجه في الدور التمهيدي الأول فريق شوبينج ستارز النيجيري في صورة التأهل السياسي، يواجه المتأهل بين أمادو ديالو الإيفواري وليونس السيراليوني. الفريق الثاني ممثلنا في كاس الكاف ترجي جرجيس في نفس المسابقة يواجه في الدور التمهيدي الأول ديناموز السنغالي في صورة التأهل، يواجه المتأهل بين أفسي من بوركينا فاسو وريال باماكو المالي. الاتحاد الرياضي المونسيري انهزم البارح في مباراة ودية دارت في عين دراهم ضد النادي الرياضي قسنطيني اللي درب فيه منظر الكبير هدفين لصفر تسجلوا في الشوط الأول في الدقيقة 7 ودقيقة 22. الاتحاد بن قردان يواصل تعزيز صفوفه ويتعاقد مع متوسط ميدان السابق للنادي الإفريقي غازي العيادي. الاتحاد بن قردان تعاقد زاد مع الثنائي أشرف بوراوي والمدافع المحوري تاج الإسلام سلمة. النادي الرياضي الصفاقسي أعلن انطلاق بيع تذاكر مباراة الودية ضد سان بيدرو الإيفواري موعدها لحد القادم الخمسة متاع العشية في ملعب الطيب المهيري، المدرجات 10 دينارات، الكراسي 20 دينار، منصة رئيسية 30 دينار. نادي حمام الأنف أعلن تعاقده مع اللاعب الغيني أبو بكر سيديكي 24 سنة متوسط ميدان، صح عاقد بموسمين والتحق بالفريق في مركز تربوصات في عين درهم. غازي عبد الرزاق يعود من جديد لفريق الأمل الرياضي بحمام سوسة وانضم البارح لتمارين الفريق في طرابلس وفي حمام بورقيبة. غازي عبد الرزاق وتجارب ناجحة في النجم الساحلي أحد السعودي النادي الإفريقي واتحاد بن قردان. رسميا محمد علي بن رمضان يغادر الأهلي المصري، الأهلي البارح تقدم بالشكر بن رمضان على كل ما قدمه للفريق والوجهة القادمة الأقرب باش تكون فريق الشمال القطري. فريق ترابزون التركي أعلن تفاصيل تعاقده مع النجم المصري محمد صلاح. الفريق التركي قال أنه محمد صلاح أمضى عقد مدته موسمين وباش يتحصل على 65 مليار في الموسم الواحد. وللجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: Téléchargez notre application Jawra FM sur App Store et Google Play. L'application Jawra FM Dimamak à l'App Store ou Google Play.
2: Publicité. موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.
3: Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20-50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
4: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
5: بينغو
4: سافرناش بلوش
3: سيت سني اكتيفي سيفت وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا نتاع اريدو شرجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك بار اس ام اس العب وربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
6: اريدو
1: طور عالمك.
2: في إطار توسعتها تعتزم شركة ميتيك تونس المختصة في تشكيل وخياطة لوازم السيارات من الجلد سيدي عبد الحميد سوسة انتداب عمال وعاملات بدون خبرة وعاملين وعاملات مختصين في الخياطة مع ضمان أجر وحوافز مالية هامة، منح شهرية، تغطية اجتماعية وترقيات مهنية وتوفير نقل مجاني في ولايتي سوسة والمنستير. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الأرقام 98 77 55 97.
5: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
3: جوهرة publicité.
1: تسمعوا من الاثنين للجمعة
6: من 6 إلى 9
1: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدي. وش خير من هدية تحل الثنية، زيارة البيت ربي رضي بها والدي، يتوفوا ويسعاوا ويدعيوا لي، يا ربي اكتبها ليهم وليكم ولي. اي نعم، تسهل عليكم براءة فواياج كما العادة وترافقهم إذا كنت تحبوا تهديوا عمرة للوالد ولا للوالدة ولا الاثنين مع بعضهم، وربي فضلهم لكم وربي رضيهم عليكم دائما وأبدا. إذن عندك ساعة أولا 5% تخفيض على سعر العمرة كاملة من عند براءة فواياج إذا كنت بشتهدي هذه العمرة للوالد أو للوالدة ولا الاثنين مع بعضهم. زد على ذلك ليكيب متاع براءة فواياج اللي ترافق الأخيان المعتمرين شي يعملوا باش يصوروا لكم ان سبيسيال فيه غديكة من خروجهم من هنا ووصول للغديكة، تصوير بالفيديو بالفوتو بالمونتاج بالأمبيونس هذيك كلها باش تخلي لكم حويجة للذكرى متاع هالعمرة هذية اللي هديها ولد الأم ولا البو ولا الزوز مع بعضهم ولا بنية تحب تهديها لبوها وامها. نقول لكم صحة لكم، اللي يعمل هذا صحة لي يربح الكثير والكثير ما رضا والله إلا برضا الوالدين، وإن شاء الله ديما راضين عليكم وإن شاء الله ديما نجموا تقوموا بالواجب وتفرحوهم وتفرحوا معاهم بهذه المناسبة عودة موسم العمرة. إذا كان تحب على هذا براءة راهي ترافقك وتوفر لك كل صغيرة وكبيرة باش تخلي الوالد والوالدة يمشي ويتمتعوا بالعمرة.
2: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس اش تحكي على براءة فواياج تو تاخذ القرار الصحيح. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: ويم قليلة زادة فقط تفصلنا على رحلة المولد النبوي الشريف واللي باش تكون نهار 19 أوت بإذن الله. برشا جديد، برشا مفاجآت تستنى فيكم، ورحلة باش تكون ممتعة وممتعة جدا وباش نواكبوها بإذن الله مع بعضنا ونعيشوكم الأجواء لحظة بلحظة، وباش يكون عنا ربط مباشر من البقاع المقدسة باش تشوفوا أهليكم اللي موجودين غديك، باش نواكبوا المزارات والزيارات اللي يقوموا بها المعتمرين متاعنا ونعيشوا معاهم كل التفاصيل وناخذوا أراهم زادة والأجواء اللي موجودة غادي سواء في المدينة أو في مكة المكرمة. برشا ناس اللي تسمع فيها توا وتشاهد فينا يعرفوا أن براءة فواياج هي عنوان المصداقية، عنوان الخدمات الراقية وجودة الخدمات هذه، وهي حريصة على هذا ونجحت في السابق بفضل هذا التميز اللي راهي قاعدة تخدم عليه وتواصل فيه ومعتبرته المبدأ في التعامل مع حرفائها. هذاك علاش نقول لك أخلت على بعض البقايا اللي مازالوا بعض الأماكن اللي شاغرة مازالت لرحلة المولد النبوي الشريف، مازالوا بعض الأماكن دونك ازرب باش تخلط عليهم مسجل مع المندوبين متاع براءة فواياج على 70-550-020. نعاود الرقم الهاتفي الأولاني 70-550-020، ولا عندك 21-881-882-21-881-882. سينو عندك 21-882-881، معناه 21-882-881. ربي يكتب لكم العمر للناس الكل وخاصة للناس اللي ناوية باش تهديها للوالد ولا الوالدة متاعهم. ربي يحفظهم الكل وإن شاء الله ربي يفرحهم بأحسن هدية نجموا نقدموها لوالدينا.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موج مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موش مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق الآن، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل جواهر جوهر FM مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. الموجات الإيجابية اللي تأتينا من عند ليميور واللي سوبر كوندكتور دو جات أسورانس يوميا راهي تفرحنا، لأنه فما اجتهاد وفما نتائج قاعدة تحصل. أنه لاحظوا كون الناس مركزة في السياقة متاعها، مستحفظة على روحها وعلى سلامة اللي راكبين معها وسلامة كل مستعملي الطريق، وقعدوا 5 سنوات أو أكثر ووصلوا حتى ال 54 سنة معناها، وسمعتوهم وشفتوا تبارك الله عليهم ورب يحفظهم، مش لديما هكاكا ناس ما تثبت في حتى حادث. تخيلوا انتوما أنه في بلادنا ناس الكل لحنا الكل كل واحد من موقعه ما يتسبب في حتى حادث، وفيني وين الحوادث بح معاش موجود. إن شاء الله نوصلوا إلى هذا، أو على أضعف الإيمان وقل تقدير نوصل إلى التنقيص والتقليص من عدد الحوادث وعدد الموتى. فما ناس تشهد، فما ناس رائعة، هذاك علاش نحب نكرموهم. والتكريم متاع اليوم بشي هزنا البنجردين جو بونس، وخونا مصعب موجود معنا على الخط، نستقبله بكل محبة لتكريمه في لي سوبر كوندكتور كلوب سون دو جات أسورانس.
2: Get Assurance, partenaire de votre sécurité routière.
1: صباح الورد ومنورنا صديقنا سي مصعب بوشنيبة، مرحبا بك. ألو سي مصعب، صباح الورد سي مصعب. هو أسوري عند جمال بن خضر في لاجونس جاتا سورون، جمال بن خضر في بنجردين، وتحدثنا معاه البارحة أنا ومروة، وكان سعيد أنه مش يكون معاكم ومعنا، لأنه معناها يجتهدوا كما يجتهدوا كل الكوندكتور هذوما متاع الكلوب سوم متاع السوبر كوندكتور دو جاتا سورونس، من أجل المحافظة على سلامتهم هما وسلامة كل مستعملي الطريق. ريت شوية تركيز، شوية انتباه، شوية احترام قواعد المرور، شوية أوسي التقليص من السرعة، نفقدوا سيارة متاعنا العجالي، الأمور هذيك الكل. ريتو هزادة جات أسيرونس راي تعمل لكمبانيمون، ترافقهم في كل صغيرة وكبيرة، وتضع على ذمتكم أبليكاسيون فيها كل شيء، حتى تنجم تصور العجالي وتبعثهم على الأبليكاسيون، هذوما يجاوبوك قداش فيهم هواء ونقصين ولا مش نقصين، ويزم تبديلهم ما تبديلهمش وغير ذلك. فتبع في لي معناها لي زاسوري اللي موجودين عند جات أسيرونس في كل صغيرة وكبيرة، وتحاول تسهل عليهم عملية العناية بسيارات والمحافظة على سلامتهم. من هؤلاء نقاو مصعب بوشنيبة اللي إن شاء الله موجود معنا الآن على الخط مباشرة من بنجردين، هو أسوري عند جمال جات أسيرونس جمال بن خضر بنجردين. مرحبا مصعب.
3: مرحبا سلام.
1: منورنا مصعب بوشنيبة، نورتنا سيدي العزيز وهلا وسهلا.
3: يا سيدي بارك الله فيك، وانت منور
1: يا رب يخلي خوي، يا رب يفضلك. مصعب قديش عندك أسوري أنت في لاجونس جات أسورونس جمال بن خضر في بنجردين؟
3: جرفيس، معلومة صلحها جرفيس، راه مش بنجردين
1: لاجونس، لاسورونس في جرجيس متاع جمال بن خضر.
3: جرجيس
1: باه. وانت قديش عندك أسوري غادي؟ من عام 2010 جمال بن خضر، هذه هي عند سي جمال بن خضر هكا ولا لا؟
3: عند جمال بن خضر. ايوا
1: باهي. وقداش عندك من اللي خديت البرمي مصعب؟
3: البرمي
1: 91 تسع سنوات، 2000 ونزيدوهم 26 معناها 35 سنة. باهي. قداش عندك انت ما تسببت في حتى حادث؟ انت ما تسببت في حتى حادث؟
3: والله الحمد لله، الإنسان ديما يلزم يحافظ ويستحفظ لما حالة. بقينا الحوادث راهي ساعة القضاء لها غفلة. وديما تصير الحوادث مش ما تصيرش، والإنسان ديما ينتبه. بقينا لما عملتش أنت حادث، ثم شكون مقابل يجيك مغادر؟
1: أي أنت ما تسببت في حتى حادث، قديش عندك من عام؟
3: لا بأس الحمد لله.
1: ما تسببت في حتى اللهم صلي على النبي وتبارك الله.
3: باهي شنو السر
1: سيدي مصعب بوشنيبة؟ شنو السر؟
3: شنو السر يعني مثلا يطبق القانون، يطبق الكود لاروت، ثم ستوب، ثم فيروس، ثم كذا، ثم تطبقهم وديما يكون انتباه، وكون الانتباه هو المهم،
1: هو المهم يا اخويا. ان شاء الله ديما هك، ان شاء الله ربي يبقى عليك الستر، ربي يحفظك، وان شاء الله ديما ناجح في تلافي اي اكروشاج، مش حتى حادث بينك وبين اي وسيله نقل. مصعب فما كادو راهو على ذمتك من اداء جاتا سيرونس، عندك فكره عليه الكادو ولا لا؟ قالوا لك ما قالوا لكش؟ تسمع فينا ماكش تسمع ولا تكتشفوا؟
3: ما في
1: تكتشفوا معنا يا سيدي. ما نطولش عليك، مباشره نقول لك عندك كارت اجيليس اللي هي متاع عجيل انرجي، الكارت هذية فيها 500 دينار اسانس من اهداء جات اسورانس، 500 دينار كاملين. باهين مصعب؟ باهين 500؟ اي جارة فيهم حتى بن عمارة مصعب. بديت متحكينا مع بعضنا البارح بالتليفون، حكينا البارح بالتليفون وحضرنا. ربي خليك وربي فضلك انت، يطولي في عمرك سيدي العزيز، يعيش كما صعب يا باي. إذن فيليسيتاسيون، توما راهو تنجموا تكونوا كيما مصعب تفوزوا ب 500 دينار هذايا، الكارت تاجيليس نتاع عجيل انرجي، وقت تكون اسوري في جات اسيرونس وعندك 5 سنوات ولا اكثر ما تسببت في حتى حادث.
0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاصتك، سافر وانت في بلاصتك، تسمعوا وياج بوياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 2 للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام، على جوهر
2: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
0: Radio Hotels. Hotels for all your desires.
4: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
5: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني.
0: ما فاتك شيء، انجاحك ومستقبلك بين يديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس، وفي لاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم اومولوغي. إمساد أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمساد 71 786.
6: كان مازلت ما أكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي بأوفر مكالمك نتاع وريدو.
7: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض مكالمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
8: أكتيف سيفك، سيف سني، أكتيف سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الإنترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
9: أريدو، طور عالمك.
10: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، You can't resist.
11: بفضل أكثر من 14 سنة خبرة في الانسينيومون سوبيريور والفورماسيون دو كاليتي، لستيم بزنس سكول تعطيك مفتاح النجاح باش تضمن مستقبلك وتدخل العالم البزنس من أكبر أبوابه، بفضل لي ليسانس لي ماستر، بالإضافة للانتليجنس ارتيفيسيال اللي تلقاهم في لي باركور هذوم الكل. معنا تتعلموا دي كومبيتونس كومبورتمونتال اللي تستحقهم لتطوير ذاتك باش تفك بلاصتك في سوق الشغل، ان سو بازون سور لو برينسيپ دو لا بيداغوجي اكتيف، لا كلاس انفيرسي
12: renforcer le learning by watching à travers les visites d'entreprise. كلمونا على 99 277 877 ou à la zoo le mawqa www.estime.tn. Estime, une business school pour l'avenir.
13: Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20 à 50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
14: Yalla jaou. Yalla jaou. Sifisni, hafla kadouet.
15: Fasl jaou et chihat ou rebah yibda rasmiyan ma orange. Min tawa, hatta le 31 août, chargez ou activez option internet pour 5 dinarat ou akther, tadkhol fi qura bach terbah million ou 200 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشة كادوات أخرين
14: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كادوات ملا يلا جو
16: عندك أورانج.
17: Les soldes d'été sont enfin là. Avec les Cooper, profitez dès le premier jour des soldes d'une remise exceptionnelle. Tout ce hâtel, c'est team filmière. Ne manquez pas cette occasion. Wartar et les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Lee Cooper All Cool ou à le site lgd.com.tm. Lee Cooper, solde les prix, jamais la qualité.
18: Publicité.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة. ميتيو على جوهرة أفم.
1: صباح الورد وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين اللي نستدعاهم ونمشيو مع بعضنا اليد في اليد إلى طقس اليوم. هاي اليوم الجمعة 7 أوت 2026 مش يكون متميز بسحب قليلة ثم طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالوسط ومحليا الجنوب وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط البرد محليا. هذا الكل تو نشوفوه مع بعضنا في الخريطة ويمشي يكون لأنه فما حتى في الشريط الساحلي فما الأمطار هذه معناها ريت المهدية والمستير وغيرها وأيضا داخل البلاد برشا ولايات فيهم الأمطار وفيهم درجة حرارة مستحبة إن شئنا زاد بقية الولايات تو نشوفوهم في الخريطة بعد قليل نمشي.

الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل بالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما راهي تتقوى مؤقتا لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. بحرنا اليوم مضطرب، نعاود بحرنا مضطرب، ضرورة الانتباه. تتراوح الحرارة قصوى بين 32 و 37 درجة بالشمال وقرب السواحل والمرتفعات، وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محلي. درجة الحرارة هذه معناها مروحة بارابور لك لامة الفارتة ستيك. نقصت راي درجة الحرارة يعايشكم يا خيالنا في ستيك، نقصت معناها النجم نقص طوى من قصان الضوء هذاك على العديد من العائلات والمدن التونسية. نمشيوا بعد إذنكم بالتفصيل طوى للخريطة ونشوف وش عندنا وما عندناش في الفترة الصباحية اليوم باش يتميز طقسنا بكونه 30 باستثناء 29 درجة أقل درجات نقاها في الكيف، مرورنا ب 32 بالزرط 34 تونس الكبرى 32 في نابل 33 زغوان و 33 سوسة و 32 في المستير هي والمهدية 33 في صفاقس. أعلى الدرجات اليوم باش تكون في توسر 35 درجة و 36 درجة في برج الخضرة في الفترة الصباحية. بالنسبة لحالة السماء سحب عابرة لا غير خاصة في المناطق الشمالية وفي المناطق الساحلية داخل البلاد، نجم نقوله كأنه سماء صافية ما عندنا حتى شيء. بعد الظهر تتغير الأمور، باش تتغير بأتم معنى الكلمة. أولا باش نلقى رياح قوي على بنزرت ونسجل فيها بعد ظهر اليوم 33 درجة، 36 في تونس، 35 في نابل ورياح قوية. هذه الملاحظة الأولانية. الملاحظة الثانية عندنا 3-5-10 بالضبط ولايات فيهم أمطار بين متوسطة ويظل حتى قوية، تنشوفوها مع بعضنا. نبدأ بسوسة اللي خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد ظهر هذا اليوم، ونسجلوا 33 درجة فيها، 33 زادة في المستير و33 في المهدية، مع الإشارة أنه في المنستير زادة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد ظهر اليوم، وأيضا نفس الشيء في المهدية خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. نمشيو لصفاقس وين فما خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، ضرورة الانتباه بالنسبة لصفاقس أمطار قوية ونسجلوا فيها 37 درجة بعد الظهر. نقدموا شوية القدام ونبقاو في خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية زادة باش تكون موجودة في جبس، ونمشيو زادة الجبلي وين فما خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية بعد ظهر هذا اليوم ونسجلوا في جبلي 40 درجة. أيضا في سيدي بوزيد خلايا رعدية محلية مع أمطار قوي هذايا ظهر هذا اليوم عشية اليوم، ونسجلوا 37 درجة في سيدي بوزيد، 39 في القيروان وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، و35 في القصرين وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. درجة الحرارة كما قلت لكم ثلاثينية في المناطق الساحلية وأيضا في الشمال والشمال الغربي، 36 جندوبة، 35 في باجة والكيف وأيضا سليانة، وصولا إلى 41 درجة في توزر هي أعلى الدرجات هي وبرج الخضرة، و40 كما قلت لكم في قبلي، مع الإشارة كونه الأمطار راهي موجودة على 3 4 5 6 7 8 9 10 ولايات، وفي بعض الأحيان في بعض الولايات راهي أمطار قوية. نساعدوا روحنا الليلة هذه الفاصلة بين اليوم الجمعة وغدوة السبت، فما رياح قوية في الليل على نابل، نابل فقط من شرده في أماكن أخرى، 29 درجة نسجلها في كل من بنزرت وتونس الكبرى وأيضا زغوان، وسوسة 29 في الليلة هذه، مستير 29 هي والمهدية 29 وأيضا في سيدي بوزيد 29، في حين أقل الدرجات الرافعه 25 درجة في الكيف، 26 سليانة، 27 في باجة، 28 في جندوبة. أعلى الدرجات هذه الليلة باش تكون في توزر 34 درجة
في حين 32 قبلي و 32 في برج الخضراء. بالنسبة لغدوة السبت شنو اللي عندنا نهار السبت؟ هل يتواصل الطقس هكا باش يكون الطقس متميز بدرجة حرارة نسبيا معتدلة، معناها ماهيش سخونة، وخاصة المناطق الساحلية وفي الشمال وفي الشمال الغربي. 40 نوصلوا لها كان في قفصة، و 41 في توزر، و 40 في قبلي، و 39 في برج الخضراء، لكن ما فماش شيء، ما فماش أمطار بعد الظهر. درجة حرارة في المناطق الساحلية مستحبة 34 نلقى أمامي في المهدية، 35 مستير، 36 سوسة هي، ونابل 37 غدوة في تونس الكبرى، 33 في بنزرت مروحة، في بنزرت ثم في الشمال الغربي 37 باجة، 39 جندوبة، 36 الكيف، 37 سليانة. دونك درجات نجم نقولوا باهية مستحبة في هذا التوقيت في أوسو. وما يميز الطقس متاع غدوة هي الأمطار متاع اليوم ماهيش موجودة، بعد غدوة نقل حتى تسخن شوية راي، خاصة في الجنوب شنقة وشيلي في قفصة 41 درجة، وشيلي 42 في توزر، وشيلي 41 في قبلي، وشيلي 42 في برج الخضرة، وشيلي بقية ولايات الجمهورية ما فيهاش شيلي فيها درجة حرارة تقريبا تزيد بدرجة ولا درجتين على النهار السبت ونهار الجمعة اليوم، معناها نقى 34 في مستير وفي المهدية، 35 في سوسة، 37 تونس الكبرى، و 36 نابل، وأيضا بنزرت، 39 في نهار لحد نتحدث راه سيدي بوزيد بعد الظهر هذا، وأيضا في القيروان، 38 في القصرين، 37 في كل من تطاوين وأيضا مدنين، و 35 في قبلي، لا مش قبلي سمحوني جابس، و 37 في صفاقس. هكا نكون وعطينا فكرة على 3 أيام هذوما ما يميزهم، معناها درجة حرارة حسب المعدلات وحتى كان تزيد بدرجة ولا درجتين طقس مستحب معناها، وحمد لله خير من الأيامات الفارطة اللي كانت موجة حر وبعد سخانة على امتداد 3 أيام تعبتنا شوية، وبالتالي النجم نقولوا مفر هذا الطقس، النجم نقولوا زاد اللخيان في ستيك يعيشكم، هاي بدأت تبرد، بردونا أنتم الأجواء أنكم ما تزيدوش تقصوا الضوء بالنسبة لليوم وغدوة وبعد غدوة. يلا فاصل قصير ورجعين مع بقية المتابعات والاستضافات، ابقوا معنا.

0: Дали може? Весма. Желаете. في فوسا الحمامات سود وزروة على 102.5.
1: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد شمية النعورة باللوز 550 جرام ومعاها 50% تخفيض على الثانية الطبيعية ب 14 دينار و 590 في 18 دينار و 550 وفما زيدة سكادو سكولير 41 سنتيمتر ب 29 دينار و 990 في 40 دينار و 990 ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20 à 50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
3: الصيف متسمي على التبحيرة. الجو اللمة ونقية الحلو. وحتى ال 16 أوت بروموتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل. من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي ومتن سيش الكريم سولير. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
0: مونوبري ديما معك.
4: جوهرة
5: اف ام. بوبليسيتي.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة
6: من 6 ل 9 الصباح
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
7: على جوهرة اف ام تي في موج مع الموجة.
8: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع وطريق سلامة لكل مستعملي الطريق. الآن ناس تخدم وساكتة تقعد بالأربعة والخمسة أيام والستة أيام في وسط تحريق بعدك الغابة هذيك راهي متروحش لديارها وما تدخلش للجزر تواصل العمل متاعها من أجل السيطرة على الحرائق نقاوها في الشطوط نقاوها في الحوادث متاع الطرقات حوادث المنزلية. ناس قراب منا يخدموا ويسكتوا ساكتين حتى الكلام يحبوش لا يتكلموا لا حتى شيء يقول لك أنا نعرف كان الخدمة ونعرف كان نقوم بواجبي نحو التواسة وقايمين بواجبهم وأكثر ونجم نقول أنهم شهداء الواجب الزوز اللي توفاهم من الوكيل رضوان الحاجي والوكيل رجي بوعليك بعد ما كانوا في مهمة كبيرة هي معناها محاربة حريق في الغابة وانتشر وقتها راجعين وتصير الحادث بالسيارة اللي مشاو بها لمجابهة الحرائق هذه نحب نترحم عليهم وربي يصبر أهليهم ويصبرنا احنا ولادنا المتألقين الممتازين اللي ماتوا نعتبرهم شهداء ربي يرحمهم يقبلهم برحمتهم. مش نمشيو احنا للحماية المدنية والمجهودات الكبيرة والجبارة هم الزوز خليفة يرحمهم وينعمهم شباب ربي يصبر عائلاتهم. نمشيو تحية لكل أبناء الحماية المدنية على مجهوداتهم الكبيرة وعلى محاربتهم لهذه الظواهر خاصة الخطيرة متاع الحرائق اللي تندلع ويزمها برشة خبرة وبرشة حنكة وبرشة تعب باش نجموا نسيطروا عليها. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري هو باش يكون معنا بعد قليل وباش نشوفوا معاه وين وصلت العملية ساعة متاع بعض الحرائق اللي مازال
9: جندوبة سليان هذيك بس اللي أنا مازال الحريق ربما جيوب صغيرة سيطرة تمت كاملة على حريق الكيف وما أدراك. شفنا البارح سادة في الطريق بنزرة تونس حريق كبير عدنا شانتي آخر محلول
8: شوفوا
9: عودة الأمواج للبحار وطوى تقريب تنبك الاستياف والتحذيرات زادة في هذا الاتجاه تقريبا الصائفة هي صائفة الحماية المدنية في تونس بامتياز.
8: والله يصيف وشتيا وربيع وخريف
9: طبعا ولكن
8: 365 يوم في العام هما قايمين بك الواجب هذاك وكل فصل وعنده
9: هما ديما جنود الخفاء أقل كلام وفعل كثير
8: بالضبط. هذه كل تون نشوفوه بعد قليل في المتابعة الأولى
0: متابعات
8: صباح الورد حضرة المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية.
10: صباح النور اهلا وسهلا.
8: مرحبا بك حضرة المقدم خليل المشري. وين وصلنا حضرة المقدم في زوز حرائق اللي كنتوا معناها على عين المكان موجودين باش تسيطروا عليها؟ حريق جندوبة سليانة هو
9: هذا،
8: وحريق البارحة اللي كان في لوتوروت متاع بنزرت.
5: في الحقيقة هو نحب أول قبل ما نبدأ حديثي على الحرائق ما ننساش نترحم على زملائنا وأبطالنا الشهداء الواجب، وكيل أول رضوان حاجي والوكيل أول رجل أبو عليك اللي انتقلوا إلى رحمة ربي. الحمد لله كانت مهمة نبيلة نتاعهم، وأنا وزملائي نعدوهم أن مش نكملوا ونواصلوا في أداء واجبنا بنفس العزيمة، خاطر حماية الأرواح هي الرسالة اللي عاشوا عليها واستشهدوا من أجلها. ربي يرحمهم إن شاء الله
8: وربي
5: يسكنهم في ارتياح جنانه. بالنسبة للحرائق اللي اندلعت بين أمس واليوم، هو فما حريق غابة، حريق كبير هذا اندلع في منطقة الوهيبية بمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة، واللي هو متاخم إلى ولاية سليانة. هو حريق زاد متاخم جبل حمام بياضة من جهة سليانة، دونك هو حريق واحد ما بين زوج ولايات. الحماية المدنية دخلت منذ اللحظات الأولى يوم 5 أوت 2026، ومنذ الساعة 13:48 كنا متواجدين على عين المكان، ولكن صعوبة التضاريس الحقيقة هي اللي حالت دون أنه نخمد الحريق نهائيا، خاطر التضاريس الموجودة في الجبل هذا كانت ما بين أودية ما بين هزاب الوحدات نتاعنا ولا وسائل الاطفاء التابعه للحمايه المدنيه ما نجمتش تخلط للجيوب الناريه. الحقيقه الحل هو وقتها كان في يد جيش الطيران، واللي منذ يوم 5 اوت الى حدود الساعه قام 35 طلعه جويه جيشنا الطيران يعطي 35 طلعه جويه على حريق منطقه وهيبيه بوسالم وحمام بيضه من جهه سليانه. دونك عملية الإطفاء ما زالت متواصلة إلى حدود الساعة. النجم نقوله اللي بدينا تظهر بوادر التحسن، ماشيين نحو السيطرة النهائية والدخول في مرحلة التبريد، ولكن فما بعض الجيوب كما قلت لك في مناطق صعيبة. إن شاء الله من هنا للعشية النجم نسيطروا على الحريق
8: إن شاء الله.
9: هذا هو. وقبل ذلك كانت عملية كبيرة ياسر للسيطرة على الحريق اللي عرفته منطقة الكاف إلى غاية سقيط سيدي يوسف، يعني انتهى ذلك كلية نقوله.
5: ولا تخيف هي الحريق في ولاية الكاف، هما في الحقيقة زوج حرائق، حريق في معتمدية نبر وحريق في معتمدية سقيط سيدي يوسف جبل تكرونة. هذوما الحقيقة صيف 2026 من أشرس الحرائق اللي تعاملت مع الحماية المدنية
9: من على مستوى الأرقام. تقريبا حققت أكبر رقم تدخلات هذه السنة سيد.
5: بالطبيعة يا سناء، في خلال شهر جويلية، مش سناء، شهر جويلية الحماية المدنية سجلت في نشاطها العملياتي 23416 تدخل، 23416 تدخل، يعني تقريبا بمعدل 32-33 تدخل كل ساعة كل ساعة.
9: والشهر جويلية،
8: شهر جويلية،
5: شهر جويلية من واحد إلى واحد.
8: والترتيب، الترتيب شو الأهم، أهم حاجات اللي صارت في التدخلات هذه؟ الحرائق هي الأولانية.
5: الحرائق هو محور الإسعاف، هو يبقى المحور الأول، ولكن زاد الحرائق احنا سجلنا 5532 حريق خلال شهر جويلي، اللي هو زاد يعتبر رقم قياسي في النشاط العملياتي للحماية المدنية، من أهم الأرقام اللي سجلتها الحماية المدنية 5532 تدخل خلال شهر جويلي 2026. دونك الحقيقة أرقام تعكس التحديات اللي تواجهها الحماية المدنية، تعكس المجهودات اللي قائمة بها الحماية المدنية ومختلف الأطراف الأخرى. راهو كيف نقول الحماية المدنية، راهي الحماية المدنية ما تتدخلش وحدها، راهو شيرتو في الحرائق الكبيرة ولا في التدخلات الكبيرة تدخل ضمن لجان الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة اللي تضم جميع هياكل الدولة. نحكيه على إدارة الغابات، نحكيه على الأمن، نحكيه على الحرس، نحكيه على السيج، نحكيه على السونيد، على التجهيز، على البلديات. تقريبا أجهزة الدولة الكل تتحد وتتحالف لإخماد الحرائق الكبيرة.
9: شفنا حريق طريق تونس بنزرت البارح.
5: أي صحيح،
9: تمت السيطرة عليه.
5: اي تم السيطره في حدود الساعه 14:05 هذه تم علامنا على حريق اتضح انه فما حوالي 5000 متر مربع في اعشاب جافه وجاره كاسيه هذه في طريق السياره بنزار تونس على مستوى الكيلومتر 15. الحقيقه هو شكل شويه دخان اللي غطى على الاوتوروت مما ساهم في انعدام الرؤيه تقريبا بنسبه كبيره. ما عادش نجم السواق
8: نشوفوا.
5: دونك التجانا مع زملائنا في الحرس لغلق طريق السياره لبضع اللحظات حتى تمكننا من السيطره النهائيه على الحريق. ما عادش فما دخان ومن بعد رجعت حركه المرور عاديه، ولكن حركه المرور ما تعرف كي باش ترجع باش تاخذ شويه وقت يعني، ولكن الحمد لله تمت السيطره عليه والحاله عاديه. بس
8: المقدم خليل المشري، الرقم قياسي نتاع تدخلاتكم دونك رقم قياسي نتاع حرائق زاده، السبب فيها اللي هي السخانه فقط والا فما العامل البشري سواء عن حسن ولا عن سوء نيه صارت العمليه اللي خسرتنا برشا مكاسب نتاع البلاد اللي هما نفسوها الاشجار والغابات هذه؟
5: هو سي حاتم العامل البشري موجود، السلوكيات الغير مسؤوله موجودة، من رمي أعقاب سجائر، من تخييم، من إشعال النار حتى في محاذاة الغابات، الحقيقة موجودة. ولكن موجة الحر الاستثنائية اللي نقول أنا بالحق استثنائية شهدتها البلاد في الفترة باتير من 11 جويلية استثنائية، رغم من ناحية درجات الحرارة اللي سجلنا أرقام قياسية عمرنا ما وصلنا لها، استثنائية من ناحية طول المدة تاع موجة الحر. كانت الموجة الحرية المعتاد أنها تدوم 3-4 أيام من وقتها نسميها، أحنا دامت أكثر من 4 أو 5 أيام. دونك الحقيقة الحرارة والسخانة هذه مع هبوب الرياح ورياح الشيل هي اللي ساهمت في اتساع رقعة الحرائق، وشفنا الحرائق في السلسو تاع تكرونة اللي وصل تقريبا إلى حدود 9000 هكتار حريق تكرونة وحده. دونك الحقيقة كما قلت لك موجة الحر هي اللي ساهمت بشكل كبير في اتساع رقعته.
8: اليوم بحر مضطرب، وإذا كان نقوله بحر مضطرب ننبه ونواجه ونطلب وندلوا على المصطفين باش يساعدوا رواحهم ويستحوذوا رواحهم، والحماية المدنية عندها دي ميساج وسي توصلهم في باب التوعية. شنو نجموا نقولوا للتوانسة في بحر مضطرب وفي أيامات زادة باش تعرف شوية هكا رياح واضطرابات على السواحل متاعنا احنا الساحلية؟
5: الأرقام اللي سجلناها إلى حدود 6 أوت من 1 جوان إلى 6 أوت أنه فما انخفاض كبير في عدد الوفيات على الشواطئ، تقريبا عندنا 26% انخفاض، ولكن عندنا ارتفاع في عدد التدخلات وفي العباد اللي تم إنقاذها. هذا شنو يدل؟ هذا يدل أنه الخطة كانت ممتازة وأنه الجاهزية تاع الحماية المدنية كانت في أعلى مستوياتها. ولكن أنا كان أعطيك الأرقام اللي سجلناها، كما نقول لك مثلا حالات الوفاة اللي سجلناها 45 حالة وفاة مقارنة ب 61 عام ناول، بالرغم أنه العدد أقل ولكن العدد يبقى كبير. وهذا مهما كانت تعدادات الحماية المدنية ومهما كانت الإمكانيات المتوفرة في حراسة السطوط نتاعنا، وحدنا ما نجموش نعملوا حتى شيء إذا كان ما يكونش المواطن واعي، إذا كان ما المواطن ما يعاونناش في الاستجابة للتوصية تاع الحماية المدنية، ماهيش باش تكون النتائج ممتازة الحق. دونك هنا شنو المساج اللي نحب نوصله؟ احنا عندنا ثلاثة أعلام، هذوما لي درابو اللي نعلقوهم فوق نقاط الحراسة اللي هما الألوان نتاعهم معروفين والناس كل تعرفها، الأحمر والبرتقالي والأخضر. الأحمر كي ترى درابو الأحمر معلق فوق نقطة الحراسة راهو ممنوع السباحة، راهي السباحة ممنوعة نهائيا، مش معناها راونا نعوم ونتايش روح، لا راهو ممنوعة كومبليتمون.
8: البرتقالي اليوم أحمر يظهر لي هكا ولا لا؟ اليوم بحر مضطرب،
5: فما بعض النقاط اللي فيها اللون الأحمر، خاطر احنا راهو يوميا منذ الصباح الباكر معناها في حدود الرابعة الخامسة صباحا يتم الاتصال بالمعهد الوطني للرصد الجوي
8: اللي
5: هم مشكورين يعطيونا حالة البحر نقطة بنقطة واللي على أساسه احنا نحطوا لي درابون تاعنا. ولكن تبقى كما قلت لك لازم شوية وعي من السادة المواطنين، خاصة
8: الأحمر راهو ممنوع السباحة، يقول لنا حضرة المقدم.

0: من الريح يهز البويه وتدخل داخل ما عادش تنجم تخلص عليها. دونك هنا ميساج خاصه للاولياء واللي انا ديما نركز عليه الميساج هذا، ردوا بين على صغيراتنا خاصه في العمر ما بين 4 إلى 10 سنين في الشومبرير يبدا طقس ريح توا شهر اوت باش يتميز بالتقلبات المناخيه نتاعو، باش تكون فما سخانه تحيح العباد مازالت باش تعوم في البحر، ولكن باش نشهدوا زياده تقلبات مناخيه، باش يكون فما برشا ريح، باش يكون فما برشا امطار. دونك في اوت ردوا بيننا على الشطوط نتاعنا ان شاء الله.
1: هل تحسنت الامور على الطرقات نتاعنا، مختلف الطرقات والتدخلات نتاعكم، مش كان العدد نتاعها اذا كان عندك الارقام والمعطيات امامك؟
0: والله الحمد لله بالنسبه لحوادث المرور من 1 جوان الى 5 اوت هناك فما نقص في عدد الوفيات، وبالرغم انه فما ارتفاع في عدد الحوادث ولكن عدد الوفيات فما الحمد لله سجلنا نقص تقريبا ب 2 الى 2.5%.
1: بالنسبه اللي عندي انا معطيات من المعهد من المرصد الوطني للمرور، معناها لسلامه المرور، الانخفاض بنسبه 19.41% الى حدود 5 اوت الجاري في حوادث المرور سجلت الانخفاض هذا، في حين ارتفاع في عدد القتلى في هذه الحوادث بنسبه تفوق 10% وفق الاحصائيات المنشوره على موقع المرصد الوطني لسلامه المرور التابعه لوزاره الداخليه.
0: هذوما الاحصائيات على المرصد الوطني اللي احنا في تنسيق معاهم، ولكن انا اعطيتك الفتره اللي ماهوش على معناها من اول العام والا شهر، دونك هذاك من بعد تو يصير معناها كورديناسيون بين احنا وياهم اللي نخرجوا معناها الاحصائيات الموحده، ولكن انا اعطيتك على الفتره هذه معناها مباشرة.
1: واضح، واي شخص نخسروه في الطريق راهو ثروه البلاد، هذاك كالمواطن التونسي العزيز الغالي والمواطنه التونسيه، فبالتالي ماذا بينا نقصوا من الحوادث هذه ونقصوا حتى من الجرحى والحالات اللي قاعده تموت على الطريق، الله يرحمهم ساعه، وبربي بربي مع بعضنا نعملوا مجهود باش نستحوذوا على سلامه كل مستعملي الطريق.
2: على مستوى التدخلات داخل المدن والاحياء سنة تقريب منخفض الحالات نتاع انفجارات مثلا في منازل الغاز الطبيعي او بعض الاحداث كما شهدناها قبل الحريق في قابس ولا غيره سيد روكي؟
0: منخفضه من ناحيه منخفضه من ناحيه
2: يعني تراجع العدد من العدد الاحداث
1: من العدد
0: صحيح هو فما، ولكن تم تسجيل بعض الحالات اللي يقول متفرقه بين الولايات الحقيقه، معناها نشهد كما شفنا في ولايه تونس، شفنا في ولايه تريانة، زاد في المناطق الداخليه فما بعض التدخلات من هذا النوع، فيه العدد نقص ولكن موجود، وهذا نقول انا نحاولوا الساده المواطنين راهو زاد ميساج للتوعيه انه يعني ردوا بينا في حرائق المنازل ولا في الانفجارات، راهي ماهي سهله، خاصه اذا كان يكون فما تسرب تاع غاز، راهو كلي تنسيل نتاع انك تشعل الضوء والا تشعل بريكيه ولا راهو ريسك مرتفع جدا للانفجار. يعني هنا ميساج للمواطنين انه ردوا بالنا في الحكايه.
1: ان شاء الله ربي يبقي ستر عليهم.
2: قداش يتطلب التدخل بين المكالمه اللي تجي للنداء وتدخل الحمايه المدنيه تو في بلادنا؟
0: الوصول على عين المكان معناها للتدخل.
2: اي
0: احنا في الاستراتيجيه الوطنيه نتاعنا نحبوا نوصل 10 دقائق. 10 دقائق اللي هي تو حاليا عندنا 65% من المواطنين التونسيين يتمتعوا بالخدمه هذه في مجال الاسعاف. علاش 10 دقائق في مجال الاسعاف؟ خاطر الوظائف الحياتيه للشخص المصاب تنجم تبقى تستنى 10 دقائق للقيام بالاسعافات الاوليه، بعد ال 10 دقائق ندخلوا في نوعا ما في الريسك. احنا تو الهدف نتاعنا في المخطط الوطني لتحليل الاخطار والحد منها ان نوصلوا ل 70% من التوانسه يكونوا عندهم خدمه الاسعاف في 10 دقائق، وذلك باحداث وحدات جديده تو في حدود 2026 عندنا 126 وحدة قارة للحماية المدنية، إن شاء الله في 2030 نوصلوا ل 147. هذا الهدف.
1: يعطيهم الف صحة.
0: وقتها باش يكون عندنا 70% من المواطنين التونسيين عندهم تغطية ب 10 دقائق وأقل في خدمات الإسعاف.
1: يعطيكم الف صحة، شرفتنا حضرة المقدم خليل المشري، من خلالك انت نحيي كل ابنائنا وبناتنا في الحماية المدنية على هذا المجهود الجبار، ونجدد تعازية والترحم على الوكيل رضوان الحاجي والوكيل رشدي بوعلاق من الحماية المدنية اللي فقدناهم مع الناس ايامات، وهما قاعدين يواصلوا في القيام بواجبهم، الله يرحمهم وينعمهم. فاصل ونتواصل.

0: ابقوا معنا راجعين.
1: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawar FM sur Instagram.
2: Instagram.
1: Hashtag Jawar FM.
3: Publicité.
4: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش صفر، هاو كيفاش تاكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
5: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
6: أكتيف صفك
7: صيف السنة، أكتيفي صفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجا ويب تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
8: أريدو طور عالمك. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل خوفك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.
9: صباح الخير، ربي يعيشكم، شنبغيكم
10: مع ميكرو جوهرة فاتك.

0: 0724 3000 29 100 والا 73 24 3000 يلا جو سيف سني حافلة كدويت
1: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
0: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
1: عندك أغاني
2: جوهرة أفهم
3: بيبليسيتي
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة
4: من 6 إلى 9
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موج مع الموجة.
1: قال لك دق الباب تسمع الجواب. احنا دقينا الباب دخلنا للبيوت من ابوابها ومشينا لمشروع محطة تحلية المياه متاع البحر بسوسة، وطلبنا من سيد رئيس المشروع رئيس مشروع محطة تحلية المياه بسوسة السيد منصف عمارة باش يكون على ذمة مستمعينا ويعطينا كل التفاصيل وين وصلنا مازال وقتاش علاش كيفاش هذا الكل يجاوبنا عليهم في المتابعات.
2: هذا هو حاتم، علاش لحد الآن ما اشتغلتش المحطة وزودة المواطنين بالمياه اللي يحلموا بها عندهم مدة؟ مش كل معنا سي منصف عمارة رئيس مشروع محطة تحلية المياه بسوسن، يقولوا له صباح الورد.
3: صباح النور وسرور ومرحبا بكم، مرحبا بمستمعيكم ومستمعاتكم ومشاهدين ومشاهداتكم إن شاء الله، وشكرا على الاستضافة وشكرا على تحت الفرصة.
2: السؤال الأول، شكرا ليكسي منصف، علاش ما خدمش المحطة؟ هذا كل المواطن في سوسة في الساحل لا في تونس كل يقول علاش ما خدمتش المحطة سي منصف؟
3: والله يا سي خليفة حبينا نوضح كل شيء. بالنسبة للمحطة، هي محطة إن شاء الله معناها هو مشروع بكلفة 130 مليار، هو مشروع انتظروه التونس الكل، هو مشروع إن شاء الله معناها اكتمل معناها بأقساطه الكل كي، لأن المشروع هذا في 4 أقساط، في المحطة كقسط، وثم المحطة متاع، وثم القسط الثاني مدى القنوات، وثم الكهرباء متاعه، وثم الرب متاعه، الأقساط الكل متاعه جاهزة، المحطة الكل جاهزة. طبيعة المشاريع وطبيعة هي صمم معناها مشاريع ميجا بروجي. المشاريع هذه تخضع الى جزئيات فنيه دقيقه جدا، قبل ان باش تدخل وباش تشتغل يلزمها تمر على مرحل تجارب. ويظهر لي ثم من المستمعين نتاعكم فنيين وناس تفهم في المجال هذايا، التجارب هي تجارب دقيقه تقنيه يمر بها اي مشروع قبل ما يدخل حيز الاستغلال. اللي يمكن اللي زاد معناها خلق شويه من القلق وكل شيء هو الطلب المتزايد على المياه خاصة خلال الصيف هذه، واللي كنا حابين أنه نأمل المحطة هذه تدخل الصيف هذه، لكن لحد الآن معناها ما سهلش ربي. اللي نقول إن شاء الله في القريب القريب
1: وقتاش يسهل ربي وتسهل المحطة هذه وقتاش؟ أعطينا موعد معناها،
3: والله
1: لأنه خذينا برشا مواعيد سي المنصف وما سهلش ربي، احنا نعملوا على ربي سبحانه وتعالى يعاوننا. أعطينا ببري وقتاش
3: هو في حاتم معناها راهو باش نعطيك موعد ولا التاريخ؟ هو هي مسؤولية قبل كل شيء، المسؤولية، لأنه ما نحبش ما نعطيش تاريخ كأنه نلوحوا العباد للمجهول، وما نحبش نعطي تاريخ اللي أنه يمكن معناها نقولوا التاريخ لأنه مسؤولية. ومن بعد
1: نخلتوا سي المنصف في الصيف سنة، نخلتوا في بقية ما تبقى من الصيف هذه، نخلتوا ولا ما نخلتوش؟
3: والله الهدف هذا ممكن إن شاء الله، ممكن إن شاء الله، وخطب الأمور معناها إن شاء الله قاعدة تجارب تصير بوتيرة حديثة.
2: يعني تو تقول أنت معناها في مرحلة تجارب للتحلية،
3: المحارة التجارب للتحلية، المحارة في المراحل الأخيرة إن شاء الله للتجارب إن شاء الله قبل ما تدخل في حيز الاستغلال. خطر خلينا نوضح كل شيء بالله كتسمحوا. المحطة مقسومة إلى جزئين، هو جزء متاع معالجة أولية، هي والجزء الثاني اللي هي القلب النابض للمحطة، اللي هي للأغشية التنضح العكسي. أغشية التنضح العكسي هي القلب النابض لكل محطة متاع التحلية، والمشروع هو مش معناها مصمم ولا العام ولا هو مشروع مش يكون للجيل هذا والأجيال القادمة، لذلك يلزمنا نحافظوا على الديمومة متاع المشروع هذايا لسنوات ولسنوات قبل ما يقع تمرير الماء إلى الأغشية متاع التنضح العكسي. يلزم يمر بعملية معالجة دقيقة لأنه اللي تتوفر فيه مؤشرات، مؤشر متاع نقاوة وما يعبر عليه مؤشر النقاوة والمؤشر حامل الطمي،
2: هي على مستوى التجربة مؤشر النقاوة التجارب شقعد تعطينا حاجه
3: معناها الى حد الان هي هي هي عمليه هي هي هو حقن مواد كيميائيه، هي حقن معناها عمليه فنيه دقيقه جدا اللي لحد الان ان شاء الله ان شاء الله صحيح احنا نتفهم وطالت شويه وحبينا ان تكون تدخل قبل في السيف، لكن ان شاء الله نقولوا احنا توا مرينا ان شاء الله راهو حابين نقولوا راهو نخدموا 24 على 24 ساعه معناها الفرق الكل متجنده حاليا ثم تحسن قربنا ان شاء الله من الهدف اللي باش نفرحوا فيه التوانسه الكل ونفرحوا فيه ان شاء الله متساكنين ومواطنين الجهه هذه ان شاء الله يا رب
1: ان شاء الله. هذا ما نقولوه، اذا هي مرحله التجارب مرحله اوسي انه نثبتوا في كل صغيره وكبيره متعلقه بتحليه المياه نظرا لاهميه العمليه تكون سليمه معناها هذه المياه. مع البعض يتحدث انه فما مشكل في المياه، هذا صحيح ولا لا؟
3: هو انا طلبت الحق حق الرد ومعناها على اذاعتكم المحترمه جدا وخاطر ورد على الاذاعه نتاعكم عن اللي على لسان النائب اللي تابع ولايه المستير نائب الاقليم والجهات سيد حسين مزالي، وانا مانيش باش ندخل لهنا في جدال وكل شيء، ما جست من واجب العلمي ومن واجب الاكاديمي والمهني اني باش نوضح ونحط الامور في اصابها ونصحح المفاهيم، لانه ورد لكونه المحطه اشتغلت والمحطه انتجت معناها ما غير صالح للشرب والمحطه انتجت ماء فيه بالعكس فيه ماده خطيره وهو ما افنده تماما وخبر عاري من الصحة تماما، لأن المحطة لم تشتغل ولم تنتج حتى قطرة إلى حد الآن، وقبل ما تشتغل المحطة وقبل ما تنتج أي قطرة يلزمها تكون المياه ذات جودة ومطابقة للمواصفات التونسية موافقة عليها معناها أعلى السلطات اللي هي وزارة الصحة، خاطر احنا ما نخدموش واحد ما رهنا معنا هياكل رقابيه اللي هو خاطر الماء هو يهم صحه وسلامه نتاع العباد الكل.
1: المياه اذا المياه ما عملتوش التحليه نتاعها وما شبتوش وما لقيتوش فيها مشكل كبير، هذا ما تقولوا لنا سي منصف هكا ولا لا؟
3: هو خاطر ورد على لسان النائب المحترم يقول اللي كونه المحطه دخلت حيز الاستغلال والمحطه انتجت المياه والماء اللي انتجته معناها غير صالح غير صالح للشرب وبالعكس فيه ماده خطره، اللي انا حبيت نقول راهو هذا غير صحيح بالمره وأفنده تماما، ونقول حتى كان ثم اللي احنا الخبر هذا يرى أثار بالبلبلة وأثار الشكوك لدى الرأي العام وتناقلات وحتى وسائل معناها أعلام عالمية، وإذا كان ثم منه رانا قلنا ثم منه ما عندناش حتى إشكالية أن المحطة إلى حد الآن حتى القناة متاع الضخة اللي بعد المحطة ما فيها حتى قطرة، وكل ما قلناه وكل ما قاله حتى رئيس مدير العام من خلال مداخلاته راهي المحطة في فترة متاع تجارب، والفترة متاع تجارب هذه تختلف من مشروع لمشروع، تختلف من الحيثيات صحيح نعتبره احنا نقوله انا نتفهم قلق المواطنين نتفهم قلق العباد، مين نقول وراه اصبروا علينا ان شاء الله رانا قريب نوصلوا للهدف وهذا اللي نجم نقول والله سي حاتم 30 عام في المجال و30 عام في المشاريع اللي يقول راهو بلادنا في أمان ان شاء الله، واحنا هذا هو الهدف سي حاتم،
1: مشروع عندنا ثقه في اطاراتنا وفي اولادنا وفي مهندسينا وفي تقنينا، عندنا ثقه فيكم
3: سي حاتم، راهو المشروع هذا رجعناه من التحكيم الدولي، راهو المشروع هذا يتعدى عليه كوفيد، راهو المشروع هذا يتعدى عليه معناها كافه اللجان نتاع هذا الكل في الماضي معناها، ثم ما الحمد لله اليوم وصلنا مشروع قائم الذات جيست انت مصبرتوا علينا برشا الساده المستمعين والمشاهدين والمشاهدات الصبر علينا برشا نتفهموا الوضع كل مواطنين كيفكم رانا مقصوص علينا الماء كيفكم نتألموا كيفكم، لكن شوية صبر لأنه نحبوا إن شاء الله نهار نحط المحطة هذه تدخل بسلام وما عادش وما نوقفوش إن شاء الله، إنه فوق دخلت إن شاء الله معناها مش تدخل بصفة مستمرة.
1: ان شاء الله يا ربي. هذه رد على راهو مش على جو على النائب حسام مزالي مع المجلس الاقليم والجهات اللي صرح البارحه عن احنا في اذاعه جوره ونداكور, والتوضيح جانا من عند سي المنصف. سي المنصف لنا نقول ربي يعينكم, عندنا ثقه تامه في اولادنا وبناتنا وفي اطاراتنا اللي قاعدين يخدموا صباحا مساء ويوم الاحد. ان شاء الله نوصلوا بسرعه لانه تعبوا الاخوه خيان في الساحل, مش العام الاولاني راهو اعوام في جره بعضها ما فماش ماء, الماء مقصوص لفترات طويلة. إن شاء الله نخلطوا بسرعة شديدة, ولكن مش بالسرعة هذيك أزرب. لا لا لا, زاد بتأني في خصوص الأمور التقنية والفنية والتحاليل والدنيا كلها. نحب نشكر حضرتك سي منصف عمارة, بارك الله فيك. إذا كان فما إضافة فاضلة, إذا كان عندك إضافة تفضل.
3: بارك الله فيك جيس وشقور, راهو كما قلت سيادتك راهي جيس كما حدث للسرعة للتسرع للسرعة, هي عملية دقيقة, هي عملية متاع ضمان. تنجم تشري كهرباء تخسر الضمان متاعك أنك عملت في دونج البرة حتى عملته بنفس الزيت. دونك العملية دقيقة جدا في فترة دقيقة جدا, وإن شاء الله بسلامة ربي لكل منوع به الناس, وإن شاء الله المشروع سير النور قريبا, وإن شاء الله نسب المحطة, وإن شاء الله تكونوا أنت من أول الناس اللي يكونوا موجودين بحذانا إن شاء الله يا رب.
1: خويا سي المنصف شكرا ليك, احنا على ذمتك بربي ليصال المعلومه الصحيحه وناخذوها من المصدر كما عودنا. وسي المنصف عماره مشكورا, رئيس المشروع نتاع محطه تحليه مياه البحر بسوسه. في القريب يقول لك راهو الموضوع تقدم برشا, في القريب ان شاء الله تكون جاهزه باش تعاوننا في مشكله المياه في سوسه. فاصل ونرجع مع الخليفه نتاعنا لكتاب الويكاند اللي نخدموا به حسن.

0: اساس موعد الاثنين الجمعه صباح الورد مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم على الجمعه تي في موجه.
1: حدود الظل باش نشوفوا هذه الرواية الجديدة في كتاب الويكاند مع خليفة بن سالم.
0: كتاب الويكاند، كتاب الويكاند.
2: كالعادة حاتم على أبواب الويكاند نختم به كتاب الويكاند اللي عودنا به متابعينا مستمعينا مشاهدينا مع الأستاذ محمد العربي حدود الظل. نقول لك صباح الورد أستاذ.
3: صباح الخير أهلا وسهلا.
1: شي محمد العربي اللقب كامل بربي شي محمد العربي شو اللقب وي. كامل قلت لك اللقب كامل متاع حضرتك
3: محمد العربي انقزو
1: انقزو محمد العربي انقزو مرحبا بك
2: اي سي محمد اعطينا بسطة عن العنوان حب نفهم الكتاب من العنوان وانا متعدي هك في المكتبة حدود الظل اي حدود للظل تسمع فينا يا سي محمد
3: اي معك اي العنوان هو نسمع فيك
1: سي محمد
3: الو
1: سي محمد العربي نتذكرك المذيع الرجولي بحذاك تسمعنا بالتليفون 5 على 5
3: نسمع فيك نسمع فيك
1: باهي تفضل سيدي اعطينا شنو هي الحكايه نتاع الحدود هذه وين تبدا وين توقف
3: العنوان هو إشكالية الرواية لا حدود معناها في الأصل لا حدود ما تجمش تقف عند حد معين وتقول هنا يفضل من خلال الرواية والسردية تكتشف ويكتشف القارئ أنه لا مجال لوضع حد لموضوع معين تتداخل الحدود تتداخل الظلال وتشكل الحدث
2: يعني الوقائع في حالة انسياب تقول انت دي مسائرة بالضبط. دي مسائرة
3: هي رواية مبنية مش على الأشخاص إنما هي تشابك الأحداث
2: ولكن الأحداث منطلقها واقعي أم ذهني
3: والله الرواية منطلقة من وقائع موجودة في مجتمعنا لكن تصوراتها وتخيلاتها وتشابكها هو الجانب الروائي والخيالي
2: والإبداعي والخيالي من قبل سي محمد العربي الإطار الزماني والمكاني هكا الرواية سي
3: ما يمكنش تحديدها بإطار زماني لأنه الأحداث باختصار شديد ما يتعلق بالتعرش الجنسي ما يتعلق بقصة الحب بالنضال طلابي غير محدودة زمنيا لكن مكانيا من خلال المدن القرى التونسية العادية معنا
1: الرواية صادرة عن أي دار سمحني
3: دار سر النشر
1: وقديش عمرها توا قديش عندها شهر شهرين ثلاثة شهر عام قديه تقريبا
3: في فيبري 26
1: فيبري توا معناها هذه خرجت نقاوها في المكتبات
3: موجودة بمكتبات بطلت حال
1: في 30 ثانية إذا كان أقول لك خاطب توا المستمعين والمشاهدين باش تقول لهم يجاو خذوا الرواية وقرأوها كيفاش تقول لهم شون تعطيهم باش تخليهم يمشي ويفركسوا على حدود الظل في المكتبات ويشريوها ويقرأوها
3: أنا ندعوهم بالإبداع الطريف في الرواية أنه رواية مبنية على شخصيات مش على حديث التوغل في أعماق الشخصيات وخلفيات الفكرية والاجتماعية
1: شكرا لك يعطيك ألف صحة بربية هكا حدود الظل نحبكم تقرأوها تعلقونا عليها تكتبونا وتعطينا ملاحظاتكم شكرا لك شكرا لخليفة شكرا مروة شكرا منال سعاد لخين كل في سوسة شكرا لكم انتم على الاستماع المشاهدة إن شاء الله جمعة مباركة للجميع نهاية أسبوع مريحة نتلقاو بإذن الله نهار الاثنين القادم من 6 للـ9 متاع الصباح جمعة مباركة واستحفظوا لي فيها على سلامتكم خاصة في الطرقات نقصوا شوية وحيدة توصلوا سلمين غادمين نقول لكم باي وتحيا تونس

0: سيتي.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجزا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: في إم جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد، شمية النعورة باللوز 550 جرام ومعاها 50% تخفيض على الثانية الطبيعية ب 14 دينار و 590 في 18 دينار و 550، وفما زيدا ساك كادو سكولير 41 سنتيمتر ب 29 دينار و 990 في 40 دينار و 990. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
4: بينجو
3: سافرناش بلوش
5: سيف سنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا بتاع أريدو، شارجي بألفين والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليا اللي يجيك بار اس ام اس، ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج.
6: أريدو طور عالم
7: جوهرة
0: بيبليسيتي.
6: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
8: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تدخلت طائرتان عسكريتان أمس الخميس لمعاضدة مجهودات السيطرة على الحريق المندلع منذ ظهر الأربعاء بجبل المرقب بمعتمدية الكريب من ولاية سليانة، في وقت ساهمت فيه الرياح القوية في توسع النيران وفي تغير اتجاهها، ما شكل خطرا على أعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية ومختلف المتدخلين، وفق رئيس دائرة الغابات بسليانة صبري الولانية. الولاني أوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هبوب الرياح من فترة إلى أخرى تسبب في ارتفاع مستوى النيران إلى ما بين 15 و20 مترا، كما ساهمت صعوبة التضاريس وتعدد الجيوب النارية سواء من جهة جبل الأنقاع ببوسالم من ولاية جندوبة أو من جهة حريق جبل المرقب بالكريب، في تواصل الحريق وعدم السيطرة عليه رغم مجهودات مختلف المتدخلين لليوم الثاني على التوالي. عقدت أمس بمقر ولاية سوسة جلسة عمل للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، خصصت لمتابعة انتشار حشرة سوس النخيل الحمراء، وذلك تحت إشراف والي الجهة سفيان التنفوري، حيث قدم ممثلو المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة عرضا حول الوضعية الحالية، تضمن تقييما لمستوى انتشار الحشرة ومختلف التدخلات والإجراءات الوقائية والعلاجية التي تم تنفيذها في إطار مقاومة هذه الآفة. تشهد عديد المؤسسات التربوية بولاية زغبان أشغال صيانة وتهيئة وتحسين للبنية الأساسية، وذلك ضمن برنامج جهوي لتأهيل هذه المؤسسات بكلفة جملية تناهز 3.7 مليون دينار استعدادا للعودة المدرسية للسنة الدراسية المقبلة. والي زغوان كريم البرنجي أدى أمس زيارة ميدانية إلى عدد من هذه المؤسسات التربوية بزغوان لمتابعة نسق أشغال الصيانة وللوقوف على مدى تقدمها، بما يضمن جاهزية الفضاءات التربوية لاستقبال التلاميذ والإطار التربوي في أفضل ظروف مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة. دولياً، قتل فتى قاصر جديه بالرصاص قبل أن يردي 6 أشخاص آخرين على الأقل بإطلاق نار في مدرسة بالقرب من العاصمة التايلاندية بانكوك هذا اليوم الجمعة، وفق لما أفادت به الشرطة المحلية. هذا وقد تضربت الأنباء حول طريقة مقتل المشتبه به، إذ أشارت بعض التقارير إلى أن عناصر الشرطة أطلقوا عليه النار واردوه قتيلاً، بينما ذكرت تقارير أخرى أنه انتحر. أودع القضاء الإيطالي أمس 8 جزائريين السجن الاحتياطي للاشتباه في انتمائهم إلى شبكة لتهريب المهاجرين بين الجزائر وسردينيا وفرنسا.
6: للمزيد من الأخبار

0: وجوهرة.
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: السلام يا جوهرة، فهم ربي يا رئيس الدولة رئيس الحكومة يظن لي جمعت كلام في نوبات وبات العميق مكنجين معناها صيف تو مكنجين ثلاثة أربع شهور ما فماش حتى فرنك ترجع مصاريف رايح هذه يا خويا سكر علينا الكلام يرحموه راي غلطة عملوها اللي جابوها لنا معناها حتى في أوروبا تكت ما عادش كلام رجعنا لأسيرونس بلدينا قديمة والسلام عليكم.
3: السلام يا جوهرة، فهم نسمع في طبيبة تحدث على مرض السكر، قد تم 27% من الشعب التونسي وخاصة الكهول مرضى بالسكر درجة ثانية، وهذوما مش قاعدين يتبعوا في قواعد مرض السكر، مش قاعدين يتبعوا فيه. الحقيقة نقول لهم صراحة صحيح، مناش قاعدين نتبعوا فيه بما فيه مانع، ثاني راه فهمت الخيارات السبعة قدامه، باش تشبه مش يصبر تراه، ما ينجمش، لكن يستعمل في الدواء. ما نستعملوا فيه الدواء صحيح على الأقل فانت حتى كان منها ما يطلعش سكر باش يولي بالدوم ويقل جوز جرامات جرام 80 حتى المعدل هذاك نبدا الحلول الاصطناعي الحلول الطبيعي الموجود في الغلاف هذا غالب هذاك هو قضاء وقدر عندهم كما قال المرحوم عز وجل اللي مات بشبع مرحوم.
4: عفانا يا شباب ربي نوت بالسيد الوالي تاع سوسه ربي قطار اللي يرجعوه تاع قبل بالتسعينات بالثمانينات بالذات كي نحوه تو من عام 99 على الاقل يرجعوه قطار الصباح وقطار في الليل صحيح يتعدى نعت على الاقل على الصغيره كل نعت من سوسه من صفاقه سنقاب سقاصه على الاقل يولي ذكريات يرجعوا له ذكريات قطار سوسه نفاق ميساج حتى قطار الصباح وقطار العشيه الله يرحمه ديك السيد الوالي سيد رئيس مدير عام الشركه الوطنيه للسكك الحديد التونسيه يرجعوا له قطار.
5: ألو على السلامة، بربي حبيت نعرف الإجراءات اللي نقوموا بها مع الفين القرض وهي المطلوب وشنو اللازم بما شروط ناخذ قرض يعني نجم ناخذ 3 ملايين 4 ملايين عادي.
6: حاب نتطرق الموضوع مهم ياسر الشركات الوهمية اللي توهم في الشباب بالخروج لبرا أوروبا خاصة مثلا أنا ولد أختي عمل كونترا مع شركة قبل ما توصل المدة المحددة اللي هما حاطين في الكونترا من شهرين الأربع أشهر هي المدة المحددة باش يحضروا فيها الكونترا وكل شيء حنلغوا الكونترا قالوا لنا لا يلزمكم إلا ما تخلصوا الفلوس اللي خلصناها لكم اللي 100 أورو عملوا بها للفيز الدولة الأوروبية صراحة حسنا اللي هي تحايل هذيك علاش نحب نوصل صوتي ونعرف شنو الإجراءات اللي نجم نعملوها وباش نجم في حقنا.
7: هني بنتي كنت عايش بسبب عيد ميلادها وكل شاء الله ديما دايره ومتعلقه وان شاء الله نشوفك في على المرض.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 نتاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تربع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: يلا جو
2: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
2: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
3: عندك أورانج
1: جوهرة أفلام بيبليسيتي

0: PMG جمع سبتحد سومنا مع انتحد شمية النعورة باللوز 550 جرام ومعاها 50% تخفيض على الثانية الطبيعية ب 14 دينار و590 في 18 دينار و550 وفما زيدة سكة دو سكولير 41 سنتيمتر ب 29 دينار و990 في عوض 40 دينار و990 MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
1: جوهرة
0: Publicité.
1: Right.

0: تبدل الموجة. نسمع جوهر اف ام. في المستير والمهدي على 89 الرابع.
1: جوهر اف ام. بوبليسيتي.
2: Les soldes d'été sont enfin là. Avec les Cooper, profitez dès le premier jour des soldes d'une remise exceptionnelle. Tout ce hâtel, c'est team filmier. Ne manquez pas cette occasion. Wartar et les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Les Cooper All Cool ou à le site lgd.com.tn. Les Cooper, soldes les prix, jamais la qualité.
3: Omnesh, Kharajnesh, Mshinesh, Sharjinesh, Belfinesh. ربحناش
4: بينغو
3: سافرناش يبلوش
5: سيت سني اكتيفي سيفك وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
6: اريدو طور عالمك
1: جوهر اف ام
7: بوبليسيتي
0: Business News.
8: مرحبا بكم على نسكل في بزنس نيوز. أعلنت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا وتحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة أعلنت عن إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وأيضا تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خطوة تستهدف دعم رقمنة المؤسسات النسائية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات اللي يشهدها الاقتصاد الرقمية. باش يتم الإعلان عن برنامج رسمي خلال فعالية افتراضية باش تنظم نهار الخميس 14 أوت 2026 تزامنا مع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية باش تفتتحها وزيرة الأسرة بحضور ممثلين عن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا باش يتضمن اللقاء الافتراضي وفق بلاغ صادر عن المنظمة تقديم لمكونات هالبرنامج وأهدافه وشروط وآليات الترشح إضافة إلى عرض مراحل انتقاء والاستفادة من هذا التكوين. أطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة مشروع الطاقة الشمسية الفوتوضوئية شمس لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية وفي إطار دعم الانتقال الطاقي وتحفيز الاستثمار الخاص في الطاقات المتجددة. شارك في ورشة إطلاق هذا المشروع في العاصمة عدد من ممثلي وزارة الصناعة وأيضا وزارة الاقتصاد والبنك الإفريقي للتنمية وشركة تونسية الكهرباء والغاز وأيضا ممثلين عن المجلس البنكي والمالي وشركة تونسية للضمان فضلا عن مؤسسات مالية وممثلين عن برشا مؤسسات صغرى ومتوسطة ومكاتب دراسات وشركات مختصة في مجال الطاقة الشمسية بالإضافة إلى عدد من الشركاء الفنيين والمؤسساتيين. المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكيري أكد بالمناسبة أن مشروع شمس يهدف إلى إرساء آلية لدعم تمويل مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية الموجهة للاستهلاك الذاتي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأضاف في هذا الصدد أن المشروع من شأنه أن يساهم في تحسين النجاعة الطاقية والرفع من تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني. في تفاصيل الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة وحسب ما هو متوفر من معطيات موجودة على موقع البنك المركزي التونسي فإنه بتاريخ 5/8 يتوفر الحساب على 826 مليون دينار بالنسبة لقيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 6/8 فإنها تناهز 24928 مليون دينار بأيام التوريد في حدود 97 يوم توريد الأوراق النقدية المتداولة في السوق بتاريخ 5/8 في حدود 29818 مليون دينار. دوليا ارتفع سعر برنت فوق 83 دولار للبرميل اليوم الجمعة ونلقاه هكا استفاد من مكاسب الجلسة السابقة حيث أدت التوترات المتجددة في مضيق هرمز إلى عدم استقرار الأسواق وزادت الشكوك حول الجهود الرامية لإعادة فتح هذا الممر الملاحي الحيوي بالكامل. تجري كينيا محادثات مع البنك الدولي للحصول على تمويل طارئ بقيمة نحو 450 مليون دولار، والهدف هو الحد من الأثار الاقتصادية الناجمة عن الحرب على إيران والاستعداد لمخاطر الأحوال الجوية المتوقعة. هذا حسب ما نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة. للمرة الأولى منذ نحو 16 عام نجحت سوريا رسميا في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح بحسب ما أعلن مسؤول حكومي، ونلقاو سوريا هكا حقت إنجاز اقتصادي في وقت قياسي بعد سنوات من الحرب. ووفقا لما قاله معاون مدير عام المؤسسة السورية للحبوب أحمد قاضون لوكالة الصحافة الفرنسية، أكد أن المؤسسة تسلمت من الفلاحة السوريين ما يقارب 2.7 مليون طن من محصول القمح للموسم الحالي، وتجاوزت بالتالي الحاجة السنوية المقدرة ب 2.55 مليون طن في سوريا. نحقق العادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي: 100 دينار جزائرية ب 2203 مليمات، الدينار الليبي ب 459 مليم، الدولار الأمريكي ب 2931 مليم، واليورو ب 3378 مليم. من بزنس نيوز في الأمان.
0: بزنس نيوز جوهرة اف ام. توندونس
4: برعاية
7: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اريدو طور عالمك.
9: أهلا وسهلا بكم الناس الكل قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة. موعدنا اليومي يجمعنا بكم في فقرة توندونس. لقيت هذا وكما استنستوا كل نهار جمعنا نحكيوا على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. نعرفوا اللي كونه الصيف مازال متواصل والعطلة الدراسية مازالت متواصلة، هذاك علاش برشا يحاولوا يستثمروا الوقت هذا اللي ما فيهش قراية لتنمية الهوايات بتاعهم. من أكثر الهوايات اللي موجودة حتى لهنا في تونس هي الدي جيينغ. دونك اليوم نحكي على لوجيسيال ولا أبليكاسيون اسمها يو دي جي. نلقاو فيها انترفاس سامبل انتويتيف، عندك دو بلاتين فيرتوال باش تنجم تعمل الميكس نتاع لي مورسو نتاعك، عندك اشانتيونور فيه اكثر من 80 صون انتغري، 16 افي سونور موجودين كيما ليكو ولا الفلانجر، والاوتو سينك والاوتو بي بي ام نلقاهم موجودين. وهكا اليو دي جي يعمل لك سينكرونيزاسيون اوتوماتيكمون تاع لي بيتس، ينجم يصلح لي تيمبو، شيء اللي يعطيك امكانيه باش تعمل دي ميكس ساهلين برشا من غير حتى اكسبيريونس قبل. تنجم زاده كيف كيف في لي ميكس تستعمل لي فيشي MP3 نتاعك اللي موجودين على الماكينة نتاعك ولا على الورديناتور نتاعك، وفما 3000 غناية بري تيليشارجي في وسط اللوجيسيال. نجم تستخدم لي فونكسيون بوكل مثلا سكراتش، نجم تعمل لي روبير انستانتاني وهكا لي ميكس نتاعك يوليو أحسن. لي كيلوكس زادا كيف كيف يشدوا لك التوناليتي، ليكواليزور 3 باند يعطيك الإمكانية باش تصلح الصوت. الفيرسيون هي 30.04، آخر ميزاجور كانت نهار 31 أوت اللي تعدى. بالطبيعة يو دي جي جراتوي يخدم على الأندرويد على لينكس في سيرفيس أون لين، ويخدم حتى على الويندوز. يو دي جي تلقاه غراتويتمون تيليشارجابل على www.01net.com. هذا شنو اللي عندنا اليوم، ماذا بيا ناخذ راي دي جي سامي في اليو دي جي هذا، زعما ينجح والا لا. ان توكا للحديث بقيه في لام
0: جوهر اف ام. توندونس توندونس
1: جوهر اف ام.
0: الدنيا
1: جوهر اف ام. جوهر اف ام.

0: déplacement pied dans l'eau, ma Amine Mouledi, à la Jawara FM.
1: عشرة خير صباح نور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في بيدونلو على دنيا وفيها جوهرة FM. رافقكم حتى الماضي ساعة ثلاثة سوايع كاملين في المتابعات، أخبار الصيفية، أخبار المارشي، جديد الحياة، وخاصة مع متابعتنا المختلفة المستجدات في الشأن الوطني، الشأن الصيفي. إن شاء الله تعدى بقية عطلة جميلة وخاصة آمنة، إن شاء الله ربي يحمي التوانسة الكل. مرحبا سمية صغير في الإخراج، نرجس خلالة في الديجيتال، سعاد العدواني في الستاندار، وأمينة الميلادي مقدم ميكرو الدنيا وفيها. انطلاقتنا كالعادة تكون بالموزيكا اللي جينا بعد شوية مع عند

0: 24 3000. تسعة وعشرين مية مية وإلا 73 24 3000.
1: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك
4: سيف سناي، اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: وريدو، طور عالمك.
5: جوهرة
6: بوبليسيتي
0: موج مع الموجات.

0: فانتسي فيا.
1: العشرة 26 دقيقة، مرحبا من جديد في بيدون لو قفة الصيفية. اليوم تكون مع روضة العلاقي كالعادة من الكابون من نابل من الحمامات. جولتنا وين باش تهزنا يا روضة؟ صباح النور.
2: صباح النور أمين، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا في قفة الصبح، في قفة الصيفية
1: الصبحية
2: هكا معناها صبحت شوية النسمة أمين. أجواء صيفية نجم نقولوا عليها، ولو أنه معناها أمين ثم حاجة بدأت تظهر، بدأت الكتب تخرج في الكراتب. راهو هاني نقول لكم
1: بدي وي عندهم مديده توا يدور لي مدة أسبوع قاعد نشوف الستاند متاع الكراتب.
2: معناها البشائر العودة راهي بدات، معناها اللي ما عملش بروجرام واللي ما هكا معناها ما خديش كونجي باش يمشي يصيف الكل ونقول لهم معناها وقيت راهو قيتك هو، معناها نقول لكم راهي كراتب خرجت. معناها
1: اليوم في السوق فما كراتب؟
2: قلت لك في المكاتب. معناها بدا تعليق الكراتب وتخرج الكراتب القدام المكتبة نلقاهم معناها ملحوظة هنا جست هكا معناها.
1: وانت كوالية يا روضة سألت على الكراتب الأسعار؟
2: لا والله ما سألتش الحقيقة، ما سألتش.
1: مازال بكري؟
2: مازلت خلي زيد شوية. معناها واحد كما قلت لك معناها اون بروفيت من الصيف نأجل شوية هكا
1: العودة،
2: وما زلت العطلة إن شاء الله إن شاء الله طبعا. إن شاء الله معناها اللي ما عملش بروجرام باش يخرج ويصيف ويتفرهد شوية معناها نقول له قيت راهو قيت.
1: باهي برشا. اليوم من الحمامات كالعادة روضة.
2: من الحمامات هزينا قفيفتنا وقصدنا ربي، إن شاء الله نلقاو الأسوام الملائمة وإن شاء الله نعبيوها بالخير يا ربي إن شاء الله.
1: إن شاء الله نمشي
2: نبداو بالخضر، وين لقينا البطاطا 2600، الطماطم 15 مية، الفلفل 3000، البصل 12 مية، البتنجان 15 مية، القرع الأحمر من 15 مية ل2000، الخضر الورقية على دينار، ولد القمرة 3 دينارات، السنارية 2500 للربطة، اليتو على 15 مية، وفما البندلاقة أمين إذا كان شتيتو بندلاقة ولا الخنقة نقولوا
1: إلا سامي الهاني في المهدية احنا.
2: اللي حتى هوني موجودة البندلاقة بلفين الربطة
1: بلفين
2: الخنقة نقولوا خنقة وإلى ربطة بلفين
1: الخنقة والربطة، خلينا في الربطة خير
2: هكاك الربطة بالفين. تنجم تجي بنينة البندلاقة، أنا جربتها أمين بنينة
1: مفوحة. جربتها بالضبط الناس اللي ما تعرفش
2: كيفاش أمين؟
1: كيفاش جربتها يعني؟
2: جربتها مرقة خضراء، مرقة بندلاقة.
1: أوكي واضح
2: بالفول الشيح ومفوحة وكل تجي بنينة.
1: باهي برشا.
2: تعديوا للغلة، عنا التفاح من 4 دينارات ل6 دينارات و500، العنب من 5 دينارات ل8 دينارات، الخوخ على 6 دينارات و500، البطيخ على 3 دينارات و500 الكعبة وبالكيلو 13 مية. بالنسبة للكرموز فما من 10 ل17 دينار، غالي شوية الكرموز غالي شوي. فما الهندي كيف موجود على 4 دينارات، والدلاع على 13 مية الكيلو.
1: باهي
2: نتعديو للحوت. الحوت شوية كما قلت لك معناها فما شوية ريح، الحوت مش موجود
1: مش في المتناول بالنسبة للسوق.
2: مش اي نجم نقولوا عندنا القاروس على 28 دينار، الوراطة ب 23 دينار، الكروفيت على 38 دينار، كالامار 26 دينار، السردينة 6 دينارات.
1: السردينة 6 دينارات.
2: اللحوم
1: نفهموا بقيت الأسوام تاع الحوت دونك مش تبع
2: كي تبدا عندنا السردينة غالية معناها راهو الحوت كله غالي هكا ولا ليه؟
1: هكا قالوا لنا وهكا علمونا وهكا نشوفوا فيه في حياتنا اليوميه.
2: هكا المحرار هو سوم السردينة. اذا كان لقيت سوم السردينة مرتفع راهو الحوت كل مرتفع
1: يتبع بعض. واه البقية
2: باهي نبدا نمشيو للحوم. نكملوا العلوش على 68 دينار، الهبره 52 دينار، الكوتليت 47 دينار، كمونيه حضرة باش مفوحة تهز تحط في الطنجرة ديريكت، 52 دينار، الحمل المخلط 37 دينار، مرقيز 35 دينار، كبدة بالقلب على 56 دينار. ونختموا بالدجاج، الدجاج اليوم لقينا على 8650. عنا مدة الدجاج السوم مستقر في 8 دينارات و500، اليوم نلقاوه يزيد 150 فرنك. الاسكالوب على 18 دينار و500، الكبدة 14 دينار و375، الفخاض الدجاج 13 دينار، المرقيز على الفي لا 29 و500، والستيك على 17 دينار و850. ونختموا بالحرة العظم اللي هي ب 11100. دونك هذه هي بورصة الأسعار في الحمامات.
1: أكثر حاجة على شنو اليوم الإقبال، على شنو اليوم مع قرب الويكاند؟
2: والله ينصح الجيش
1: الجيش ديما الاقبال
2: بكل الغلاء الغلاء الغلاء موجود معنا بارتو. الناس تولي تمشي لارخص حاجه واللي في المتناول
1: طبعا.
2: دونك الدجاج.
1: شكرا لك روضة، يعطيك صحة. تحياتنا طبعا فينا كل الحمامات. نابل الوطن القبلي بصفة عامة. نرجع معكم احنا بالموزيكا، ما زلنا باش نحكيو على السول، باش نحكيو زادة على ما انتم تتنقلوا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبطبيعة الحال الموزيكا حاضرة معنا اللي باش تتواصل مع سيلاوي مع كارول سماحة. ما تود سويت خليكم معي من السيقة.

0: متى
1: برعاية
2: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 993. اسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.

0: ديبلاسمون في دون لو مع أمين الميلادي على جوهرة اف ام. موش مع موشة
1: عشر 45 دقيقة في دونلو، نرجع معكم من جديد. حديثنا طبي في مفارقة، خلينا نقول باش نبدأ حديثنا مع وثيقة كنا شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة موافقة لاقتناء جهاز للتصوير الطبي من وزارة الصحة، وين الصفحة الرسمية لوزارة الصحة كانت في بلاغ لها شركت صورة البلاغ والوثيقة اللي تعلم فيها أصحاب مطالب متعلقة باقتناء وتركيز أجهزة تصوير مقطعي بإصدار مزدوج البيت سكان الخاصين بالقطاع الخاص. ولكن هنا الغريب شوية في الأمر أنه المطالب هذم ما عندهمش شهر أو شهرين أو عام أو عامين، يرجعوا بين 21 سنة التالي، والموافقة تجي بتاريخ 3 أوت 2026، تاريخ إيداع المطالب من مجموعة من المصحات في تونس الكبرى أو في جهات الوسط الشرقي، يرجعوا من عام 2005 2006 2007 وحتى 2009، والموافقة نلقاوها بتاريخ 3 أوت 2026، أكثر من 20 سنة، فترة طويلة جدا. ويظهر لي لهنا تعكس الإشكال الإداري اللي نعيشوه مش كان في القطاع الصحي ولكن في بلادنا بصفة عامة. ترى أحيانا ديما نحكيه على البيروقراطية ونحكيه على الإجراءات الإدارية وما يتمش يعني سماع برشا ناس اللي تتشكى واللي تقول هذا غير معقول. اليوم نلقى وثيقة رسمية اللي ما نلقاوش حتى الحق عذر أو سبب لتأخير كيفك، خاصة كيف نحكيه على أجهزة طبية متطورة وين يعني تطور العلمي والتكنولوجي اللي تم تطبيقه في الطب قاعد يتطور يعني براتيكمون كل يوم كما في أي قطاع. بالنسبة للجهاز هذا علاش مهم أنه يكون في وقته موجود، هو حتى تو نجم نخدمه به، ولكن اليوم أصبح من الأدوات الأساسية لغير وليس من التجهيزات المتطورة جدا اللي نجم نكون فخورين بها. جهاز هذا اللي بصفة عامة غير طريقة تشخيص السرطان، يعتبر جهاز تصوير مقطعي بالإصدار البوزيتروني من أكثر التقنيات تقدما في مجال التصوير الطبي. ما يكتفيش بإظهار يعني مكان الورم أو العضو المتورم، لكن يسمح زادة بدراسة نشاط الخلايا في الجسم باللطف على الناس كله، وبالطبيعة الأهمية متاعه في مجال السرطان، يعاون الطبيب على اكتشاف الأورام في مراحل مبكرة وتحديد مدى انتشار المرض. دونك هذا مهم جدا. ولكن شنو الفرق بين 2005 واليوم؟ بين 2005 الجهاز هذا كان جهاز متطور جدا وليس متوفر بأعداد كبيرة في العالم إلا في بعض المراكز الطبية الكبرى في العالم. دونك إذا كان وقتها يعني 2005 حتى السنوات اللي بعد كان ينجم يكون معناه وجوده في بلادنا مهم جدا جدا، ولكن من 2005 إلى 2026 دونك تبدلت برشا حاجات. واليوم نحكيه على جهاز يعني من الأساسيات أنه يكون موجود في مختلف المراكز الطبية سواء المصحات أو المستشفيات. طبعا سؤال يطرح نفسه، علاش بعد 21 سنة كاملين إلى متى كل هالتعطيلات الإدارية سواء في الأجهزة الجديدة أو في زادة إصلاح الأجهزة اللي فيها عطب؟ ونأكد لكم إذا كان مشيوا مستشفيات مستوصفات وكل المراكز الطبية مش نلقاو عديد الأجهزة العادمة اللي ما تمش إعادة يعني إدماجها في مختلف المصالح والسيرفيس بطبيعة الحال. لهنا علاش نقول مفارقة، خاطر الخبر هذا تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي نهارين هذوما، ناس تسألت كما تسألنا احنا ما نلقاوش الإجابات، خاطر مفماش شكون باش يجاوبك حق واحد الناس. كان جيت مسؤول سمية ما نجمش نجاوب، ما عندي ما نجاوب، دونك خليوا الإجابة معلقة. ولكن المفارقة الثانية انه اليوم زاد نلقاو والخبر هبط البارح، تونس ثالثة عربيا في الصحة. دونك نحكيه على تصنيف عالمي، ماهوش تصنيف احنا عملناه وكنت نشرته الصفحة الرسمية وزارة الصحة، نتائج تصنيف مجلة CIO World الامريكية لأنظمة الرعاية الصحية بعنوان عام 2025. دونك قالت أن تونس تحتل المرتبة الثالثة عربيا 49 عالميا، وهو اعتراف طبعا دولي جديد في مكان القطاع الصحي التونسي. بدون شك الصحة وقطاع الصحي التونسي متميز بكفاءته، بالبحثين متاعه، بما وصلنا له من عديد الإنجازات اللي ديما نحكيه عليها في جوهر FM في مختلف البرامج متاعنا، بين الطب والمستشفيات العمومية نعم، وبين زادة حتى المساحات الخاصة، ما نحكيوش على الأكفاء والأطباء التوانسة اللي طبعا هما فخر للتوانسة الكل في تونس وخاصة خارج تونس. فما التجهيزات الطبية موجودة مش ماهيش موجودة، ولكن نلقاها الأكثر في المساحات الخاصة. نعرف الناس كل مش ناس كل تنجم تكون يعني تتمتع بال التجهيزات هذه بحكم الأسعار بطبيعة الحال. اليوم في التقرير هذا نحكي على أسعار علاجية تنافسية مقارنة بالدول الأوروبية، صحيح ماهوش غلط، ولكن في المقابل كيف ما كنا نحكي اليوم البيروقراطية تعطل بتاتر هل مسار الطبي والصحي في بلادنا. اليوم نحكيه على مرتبة ثالثة عربيا 49 عالميا، دونك إذا كانت الأمور خير بتاتر نكونوا أحسن في الترتيب هذايا، ونشاهدوا الشيء هذا على أرض الواقع. إن شاء الله ربي يحمي تونس وتونس الكل، وإن شاء الله ما عادش نشوفوا مثل هالزنكدوت. نقول دونك 21 سنة باش يتم قبول طلب لتجهيزات شيء ماهوش معقول، الحق ما عندوش حتى تفسير، تفسير الوحيد دونك شيء ولينا نتعايش معاه هو البيروقراطية، مش كان في المجال الصحي ولكن في كل المجالات والقطاعات في بلادنا. نرجع احنا مع الموسيقى، وين بعد شوي كل موعد مع الأخبار، نواصلوا مع الدبارة مع التصنيف بنا إن شاء الله في ساعتنا الجاية، والموسيقى طبعا تكون حاضرة. ونخليكم توت سويت مع فضل شكر.

0: ميتي.
1: في إطار توسعتها تعتزم شركة ميتيك تونس المختصة في تشكيل وخياطة لوازم السيارات من الجلد سيدي عبد الحميد سوسة انتداب عمال وعاملات بدون خبرة وعاملين وعاملات مختصين في الخياطة مع ضمان أجر وحوافز مالية هامة، منح شهرية، تغطية اجتماعية وترقيات مهنية وتوفير نقل مجاني في ولايتي سوسة والمنستير. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الأرقام 98 77 55 97. جوهرة جيت سيت، مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتواصل الموعد مع الدورة الثانية لمهرجان هرقل الدولي إديسيون كوميدي مع أبرز الفنانين الكوميديين في تونس. معدكم في سهرية لحد 9 أوت بداية من 10 ليلا مع عرض فيزا لكريم الغربي في العرض الكوميدي الجديد.
2: كل جولية المحلاكة يا رجل في كل شيء، كل شيء فيك محلاكة. لكن عندما يدور بك دجاج الأكحل يا إلهي، تتفكر في يوم من الأيام رمضان عندما عدت إلى المنزل وجدت البريكة غير مطيبة وأنت نوريتها طيبة، وقالت يا أمي إنها مرهوبة تتغشش على أمي وقلت لها إلهي
1: إنها مرهوبة. تباع تذكر في هرقل بارك أو على الموقع تذكرتي.ان. جوهرة جيت سيت، آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم.

0: مصالح الحماية المدنية تسجل خلال شهر جويلية الفارط حصيلات نشاط قياسية بلغت أكثر من 23 ألف تدخل عملياتي، أي بمعدل يتراوح بين 32 و 33 تدخلا كل ساعة، وفق ما أكده رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري، موضحا خلال مداخلة هاتفية على جوهر فم أن الحرائق تصدرت المحور الأول لتدخلات الإسعاف، حيث تم تسجيل 5532 حريقا خلال الشهر ذاته، وهو ما يعد رقما قياسيا وفق تصريحه. وزارة البيئة تعلن بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس عن فتح باب الترشح لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي، يتكون من 10 شابات وشبان يمثلون مختلف أقاليم الجمهورية، وذلك في إطار مواصلة تعزيز مشاركة الشباب في تنفيذ السياسات المناخية الوطنية. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن كل شيء يسير بشكل استثنائي فيما يتعلق بإيران، مضيفاً أنه يعتقد أن حرب إيران ستنتهي قريباً جداً. في الأثناء، صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب طلب إجراء تحقيقات بشأن تسريبات عن استنزاف مخزون الذخيرة المرتبطة بالحرب مع إيران. وكالة الصحافة الفرنسية تفيد نقلا عن مصدر في الرئاسة اللبنانية بأن الكيان الصهيوني رفض خلال الجولة السابعة من المفاوضات مع لبنان بالعاصمة الإيطالية روما طلب بيروت الانتقال إلى منطقة جديدة تنسحب منها قوات الاحتلال في جنوب البلاد، مشترطة التحقق من بسط الجيش اللبناني سيطرته بالكامل على منطقتين سبق أن انتشر فيهما بموجب اتفاق الإطار. وختاما، وسائل اعلام يمنيه تفيد بسماع اصوات انفجارات في مأرب اليوم بعد قصف قوات تابعه للحوثيين مواقع في المدينه بالصواريخ والمسيرات. نهايه هذا الموجز، الى اللقاء.
1: للمزيد من الاخبار www.jawharafm.net تسمع في دونلود مع امين الميلادي على جوهر اف ام. موش مع الموجز.

0: رسمه في يد الله مع أمين البلدي على جوهر اف ام.
1: معكم من جديد في دونلو. مرحبا بالجميع. 21 دقيقة مواصلين مع أخبارنا ومتابعاتنا. نحكي على تونس. تونس اللي اليوم تعتبر أكثر دولة عربية وثالثة في على صعيد القارة الإفريقية في عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، هذا حسب وزارة الشؤون الثقافية التونسية. يجي هذا بعد الإدراج الرسمي لقرية سيدي بوسعيد في تونس ضمن قائمة اليونسكو. في البيان حكاية طبعا، وذكر كما ذكر زادة تونس الكل أنه اليوم عنا 10 مواقع تونسية مدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو، واللي هي الموقع الأثري بقرطاج، المدينة العتيقة بتونس، المدرج الروماني بالجم، الحديقة الوطنية بإشكل، مدينة كركوان ومقبرتها البونية، المدينة العتيقة بالقيروان، المدينة العتيقة بسوسة، موقع دوغا الأثري، جزيرة جربة، ونضيف لها قرية سيدي بوسعيد. كيف الصحافة العالمية حكيت على الخبر هذا، وين نقلت وكالة سبوتنيك على عضو اللجنة العلمية الملف سيدي بوسعيد علي الشريف، وحكي على دونك الملف متاع سيدي بوسعيد، وين تم الاستناد على الخصوصية الجمالية للقرية وخاصة الطابع المعماري الفريد، وخاصة زاد القيمة الثقافية والروحية، وهذا شيء مهم جدا، وهذا شيء اللي اليوم يجلب السياح ويخلي تونس دائما متميزة في مختلف المناطق، وخاصة الاعتراف الدولي في مثل هالمناسبات هذه، كما إدراج مجموعة من المواقع التونسية في قائمة التراث العالمي لليونسكو. التصنيف هذا كيف في تصريح لعضو اللجنة العلمية قال هو اعتراف عالمي بتميز سيدي بوسعيد، واليوم تعزيز السياحة الثقافية والروحية المستدامة، وخاصة زاد التشديد على ضرورة الحفاظ على الهوية العمرانية والثقافية. حاجة تعمل كيف إن شاء الله ما هيش آخر موقع يتم إدراجه في قائمة التراث العالمي لليونسكو. ما زالوا فما برشا مواقع، فقط نخدموا لهم، نحافظوا عليهم، ونحاولوا نسوقوا لهم، ونحاولوا زاد ندعمهم، والدولة زاد تقف على شيء هذية، وكيف تنجم تكون تونس الأولى عربيا وعلاش لا إفريقيا. نرجع معكم بالموسيقى في بيدون لو. مرحبا باللي التحقوا بنا لقيت هذا الموسيقى. تواصل تسويت مع جورج راسي.

0: تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام، تربح بيد افيون الوجهة من وجهة نوفلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين، على جوهرة اف ام.
1: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل، المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه، واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل احجز وخلي الباقي علينا.

وصل معكم كل عادة في بيدون لو. مرحبا بالجميع. 11:45 دقيقة. كيفاش باش يكون طقس اليوم الجمعة 7 أوت؟ عامة باش يكون مسحب، سحب تكون عامة وقليلة التكاثف محليا بعد الظهر خاصة في الوسط. درجات الحرارة باش يكون في استقرار بين الشمال والوسط وفي انخفاض طفيف في الجنوب، وتراوح القصوى بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 35 و 39 درجة في قيت الجهات، وحتى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور شهيلي محلي. طبعا درجات الحرارة هي باش ترافقها ريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط والقطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل بالجنوب، مع دواوير رملية تكون محليا وضعيفة فمعتدلة في قيت الجهات، ما تفوتش 70 كيلومتر في الساعة مع هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. دونك هذا طقسنا لليوم. بحر مضطرب، درجة حرارة بين 32 و 42 درجة، الاحتياط واجب بدون شك. إن شاء الله تعديو ويكاند جميل وممتع للجميع، خاصة مع الدنيا ما فيها، وخاصة مع متابعتنا وأخبارنا والموسيقى اللي تكمل. وتواصل توت سويت مع جورج وصوف، الحب الكبير.

0: اليوم كل شيء تبدل، لا تكنولوجي، لا ميتي، ومستقبلك انت اللي تصنعه. وفي البوليتكنيك دو سوس ما نعلموكش برك، احنا نكونوا مهندسين يعرفوا يفكروا يبتكروا ويقودوا مشاريع ويخلقوا حلول. شيب ايكول بوليتكنيك دو سوس تلقاو دي فورماسيون مودرن انكادرمون دو كاليتي ودي ديبلوم اكريديتي اوراس باش شهادتك تكون معترف بها محليا ودوليا. اذا تحب تبني مستقبلك على اسس صحيحه كلمونا على 99 277 877، ولا مرحبا بكم في الكامبوس GFI, القلعة الصغيرة سوسة. École Polytechnique de Sousse, le succès commence par un bon choix.
1: Johara FM. Publicité.
2: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. بسمة سعيدية.
3: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوين. فريق من إدارة الغابات يقوم بزيارة ميدانية تمهيدا لوضع خطة عمل لاستعادة غابة غار الملح المتضررة من الحرائق. الاتحاد الوطني للمرأة يضع عقد الزواج بعد 2011 تحت المجهر، ويؤكد ارتفاع حالات الزواج بأشكال أخرى على غير الصيغ القانونية. ومصادر تتحدث عن اتفاق حول مضيق هرمز بين عمان وإيران يعلن خلال أيام ويمتد لشهرين. في تفاصيل أخبارنا، أدى فريق فني مشترك يضم ممثلين عن الإدارة العامة للغابات ودائرة الغابات ببنزرت زيارة ميدانية إلى غابة غار الملح التي شهدت مؤخرا حريقا هائلا، لمعاينة الأضرار وتقييمها ووضع خطة عمل متوسطة المدى لإعادة تأهيلها، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والحرص على حماية الموروث الغابي واسترجاع المنظومات البيئية المتضررة. وتهدف هذه الزيارة إلى إجراء تقييم دقيق لحجم الأضرار التي لحقت بهذه الغابة وحصر المساحات المتضررة، إلى جانب تحديد التدخلات الفنية العاجلة الكفيلة بحماية التربة من الانجراف وتهيئة الموقع تمهيدا لانطلاق برنامج إعادة التأهيل. كما يعمل الفريق الفني وفق بلاغ صادر هذا اليوم عن الإدارة العامة للغابات، يعمل على إعداد برنامج متكامل لإعادة التشجير يستند إلى الخصائص البيئية والطبيعية لهذه المنطقة، بما يضمن استعادة الغطاء النباتي وتعزيز قدرة المنظومة الغابية على التعافي. في شأن التربوي، قال كاتب عام جامعة التعليم الأساسي محمد العبيدي اليوم في تصريح لمراسلتنا نسرين علوش إن الجامعة دعت إلى عقد هيئة إدارية وطالبت الفروع الجهوية للتعليم الأساسي بالإعداد والاستعداد لتحركات احتجاجية للرد على ما أسماها تجاوزات وزارة التربية وفق تعبيره.
4: هي عودة مدرسية السنة الفاضلة، كانت عودة مدرسية شنجة وأقل ما يقول فيها أنها غير ناجحة، عوضة عن أن تعالج وزارة التربية هذه الإشكالات التي طرحت السنة الفاضلة تجد لها مخرج وتجد لها حلول تتكون السنة الدراسية هذه على أحسن ما يرام، إلا أنها واصلت في غيها وتجاهل الطرف الاجتماعي سواء في التفاوض سواء في حركة النقلة إلى غير ذلك ما كنا نعهده في كل عودة مدرسية. زادت السنة نقطة أخرى، كانت سن المشاهدة أول مرة في حركة المديرين 57 سنة، قامت بتراجع من طرف واحد وردتها 52 والآن أصبحت 50 بركة، ما نعرفوش علاش، ما هي الأسباب، علاش 50، علاش مش 49، علاش مش 55، ما تلقى حتى أي شرح لهذا. وزادت غيرت حتى في مقاييس ترشح لخطة المدير، قبل كانت المقاييس مضبوطة واضحة هي الأقدمية والعدد البيداغوجي وهذا كافي لتقييم المدير وخبرته، أصبحت الوزارة لا تعترف بالخبرة ولا تعترف بالأخدمية، في خطوة غريبة جدا. بالنسبة للتحركات في بداية السنة أو قبل بداية السنة، احنا دعينا هيئة إدارية، طلبنا من المكتب التنفيذي أن يمكننا بهيئة إدارية، وطلبنا من الأخوة في الجهات في التربية العامين للفروع الجامعية لهيئات إدارية قطاعية جهوية للإعداد والاستعداد للتحركات والاستعداد لعودة المدرسية وللرد على تجاوزات وزارة. بصراحة حالة كبيرة برشا، معناها من الأحباط وحالة تجاهل للطرف الاجتماعي، تجاهل حتى المصلحة المربين.
3: في شأننا آخر، وبمناسبة الذكرى 70 لصدور مجلة الأحوال الشخصية، نظم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية اليوم ندوة فكرية موضوعها قراءة في عقد الزواج في تونس ما بعد 2011، حيث تحدثت رئيسة الاتحاد راضية الجربي عن ارتفاع حالات ما يسمى الزواج العرفي بعد 2011، متسائلة عن سبب اتجاه المجتمع التونسي إلى إبرام عقود زواج شفهية وغير مسجلة وغيرها من مسميات الزواج الأخرى.
5: لاحظنا بعد 2011 عقد الزواج ما عادش نفس العقد اللي نعرفوه ما قبل 2011. عقد الزواج ولا يبرم ولا فما عقود شفهية أو ما عبر عنه في ذلك في فترة الأولى بعد 2011 بالزواج العرفي، ثم زواج عرفي على المفهوم الشرقي يعني مكتوب ولكنه غير مسجل، ثم لاحظنا هنالك زيجات دينية بحتة لا علاقة له بمجلة الأحوال الشخصية، وزيجات بوجود أجانب في تونس أو زيجات ما بين التوانسة والأجانب. للأسف أيضا هنالك عقود زواج ما يمكنش نحكيه أنها مطابقة لمجلة الأحوال الشخصية، وإنما ربما أحيانا أقرب إلى العقود الغربية أو أقرب إلى العقود الدينية البحتة. هالوضعية هذه الكل تخلينا نتسأل علاش الشعب التونسي والمجتمع التونسي مشى للزواج الشفهي أو مشى للزواج الديني ولا حتى للزواج معناها بشكل أحنا ما نعرفهوش في تونس. شو اللي جرى في المجتمع التونسي؟ شو اللي خليه يمشي نحو زواج ديني ولا زواج عرفي بالإشهار أو بدون إشهار؟ هذو ما أسئلة حبينا نطرحوهم على أخصائي علم النفس، على أخصائي علم الاجتماع، وفي نفس الوقت أيضا على رجال قانون للنظر في هل العلاقة هل الزيجات هذه الطبيعة القانونية متاحة، وأيضا حتى على رجال الدين. ثم ربما هذا زاد باش يخلينا نوصلوا إلى أنه الطلاق في تونس وهو نسبة كبيرة منه تصير في السنوات الأولى للحياة الزوجي، ربما لأن العقود ما فيهاش تذكير لا بالواجبات لا بالشروط لا بالمسؤوليات المحمولة على كل طرف.
3: من جهة ثانية، تحدثت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة عن ضرورة الدفاع عن مجلة الأحوال الشخصية عبر ما أسمته التحري والمراقبة لكل شروط إبرام عقود الزواج في تونس.
5: مجلة الأحوال الشخصية قاعدة تضرب يوما بعد يوم، معناها كل نهار نسمع حاجة الهدف منها إنه نضربوا مجلة الأحوال الشخصية. اليوم قريبا نطبعوا زادة مع سامحوني، معناها راني ما عنديش إشكال مع السادة العودوا للإشهاد باش نعود مرة أخرى، متوا ما فما كان هما يكتبوا في عقود الزواج، راهو ماهيش حكاية فولكلور وله زواج ديني، رانا احنا قطعنا مع هذايا، واليوم عندنا زواج فيه الديني وفيه المدني، يلزم للزوز مع بعض، يلزم للزوز مع بعض السادة العودوا للإشهاد، يلزم معناها يتحملوا مسؤولية والفون تريز اتونسيون، والنيابة العمومية أيضا. أخي توا السيد معناه الممثل النيابة العمومية المسؤول على السيد عود دول إشهاد قاعد يراقب في عقود الزواج، يطلع عليهم، قال لهم خيار الشرط، قال لهم التذكير بالفصل 23، قال لهم أنتم عندكم أخذاء شايف اللي فما معناها موانع الزواج لا معناها ما تتوفرش، وذاك علاش ولا باش أبرم عقد الزواج، معناها فقط يجيب العدول يجيب الدفتر متاعه يأشر له عليه وانتهى. احنا زادا نحب ننبهوا النيابة العمومية انها تتحرى وثبت في هالزيجات هذوما، أيضا فما توصيات لوزارة العدل أنها ترجع الأمور إلى نصابها، لأن ما زالت دولة مدنية، ما زلنا نعتمد على مجلة الأحوال الشخصية، مش ممكن اليوم أنه حتى مؤسسات الدولة تضرب مجلة الأحوال الشخصية.
3: دوليا وفي تطور قد يمهد لمرحلة جديدة من التهدئة في منطقة الشرق الأوسط، تكشفت تفاصيل حول الاتفاق الخاص بمضيق هرمز بين سلطنة عمان وإيران، قد يعلن خلال أيام ويمتد لشهرين لضمان الملاحة الدولية في هذا المر الملاحي المهم. هذا وكان الرئيس الأمريكي ترامب أعلن أن الحرب مع إيران قد تنتهي قريبا جدا، مؤكدا أن المفاوضات الجارية تسير في اتجاه إيجابي. كما قال أيضا ترامب إن طهران لن تستطيع الصمود لفترة طويلة، وأكد للصحفيين في المكتب البيضاوي أن أسعار النفط في الولايات المتحدة ستعود للانخفاض بشكل أكبر بمجرد انتهاء الحرب. الرئيس الأمريكي ترامب أمس أمرين تنفيذيين يستهدفان أشخاصا قال إنهم يدخلون الولايات المتحدة تحت ستار السياحة، بينما هم ينوون في الواقع إنجاب أطفال على الأراضي الأمريكية في خطوة جديدة تهدف إلى تقييد حق المواطنة بالولادة. يحدد الأمر التنفيذي الأول فئات معينة من أبناء الأجانب الذين لا يحق لهم الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة، فيما يفوض الأمر الثاني مع بعض السلطات الرئاسية إلى وزيري الخارجية والأمن الداخلي الأمريكيين ويوجههما إلى وقف سياحة الولادة بحسب بيان البيت الأبيض. شكرا وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تسمعوا في دونلود مع أمين البلدي على جوهر FM. مش مع المشاهد.

0: اسمه في دون لو مع أمين الميلادي على جوهر اف ام. موش مع الموشة
1: سنهار و 25 دقيقة نرجو معكم من جديد في بي دون لو. مرحبا باللي التحقوا بنا لقيت هذا الاحتفال بعيد الوطني. المرة التونسية قاعد يقرب شوية بشوية، هذاك علاش الكريدي فخمت طبعا في الموضوع هذا. وباش نحكي على اللقاء العلمي اللي كان البارح تحت عنوان صورة المرأة في الأعلام وفي المجتمع، بناء التمثلات وتوجيه الممارسات، وتحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. دونك نحكيو على مخرجات اللقاء هذا مع مدام سونيا بن جميع، المديرة العامة الكريديف. صباح النور، مرحبا مدام سونيا.
2: صباح النور، ومن خلالك صباح النور لكل مستمعاتك ومستمعيك.
1: موضوع جدا مهم، صورة المرأة في الأعلام وفي المجتمع، هذا عنوان اللقاء العلمي. مش نحكيو على المخرجات متاعو. سؤالي الأول، فما فرق بين صورة المرأة في الأعلام وصورة المرأة في المجتمع؟
2: هو بالطبيعة فما منقولوش فرق، لكن فما آليات اشتغال مختلفة، ولو انها هي هذه تغذي الاخرى يعني، ويعني في علاقة نجم نقولوا جدلية، هذه تغذي الاخرى والاخرى زي تغذي وتعاود تنتج الصورة على مستوى الممارسات اتسيتيرا. المهم في الامر مش الفرق اللي احنا نشوفوه، ولكن المهم
1: معك مدام سوني
2: معك خدا. المهم هو التمثل ما بين صورة هذه كما يقدمها الإعلام وبما في ذلك يعني حتى على المحامل الافتراضية، وهذه الصورة كيف تتشكل في المجتمع وكيف تتغذى، كيف يتغذى المخيال الجمعي من هذه الصور التي تروج عبر الإعلام وعبر الدراما وعبر مختلف يعني المضامين اللي يعني احنا نستهلكوها النجم نقول، وإلا اللي نتلقاوها المتلقي يكون أفكار، يستبطن صور، يشوف نماذج، وينجم النماذج هذه توجه حتى السلوك نتاعو، الممارسة الاجتماعية نتاعو تولي قناعات، والقناعات هذه قد ما تكونش في تناغم مع ما نرنو إليه من مناعثة للعنف، من تكريس للصورة لصورة النساء كما هي، خطر عنا العديد من النساء اللي نحن نفخر بهم واللي هما رائدات كلك سواء في الذاكرة نتاعنا الوطنية، وإلا أيضا يعني التميز التونسي هاكم تشوفوا على المستوى الرياضي، على المستوى الثقافي، على المستوى الفني، على المستوى العلمي، يعني احنا مصنفين ثانيين دوليا على مستوى معناتها في كل كوشوز، ثانيين دوليا على مستوى حضور الإناث في يعني المجال العلوم والهندسة والرياضيات، حاجة مهمة جدا. فلماذا هذه الصورة تختزل كل هذه النجاحات وكل هذه التميزات في يعني أضمات مقولبة وجاهزة، ويعني تحسها استهلاكية وتروج لنمط دون غيره أو لأنماط لا تعكس حقيقة ما تقوم بها النساء والفئات النسائية على اختلافها في الريف وفي الحضر وفي جميع المجالات. كل مجالات مش بالضرورة تكون يعني الحقل العلمي أو الثقافي أو الإداري، ولكن أيضا حتى على المستوى يعني الأعمال الحرفية، حتى على مستوى ما هو في علاقة بالتراث المادي ولا مادي، هناك منجز يجدر أنه يكون ملهم حتى على مستوى المضامين، حتى على مستوى الإبداع الفني، وهذا اللي احنا باش نشتغلوا عليه على مستوى الكريديف.
1: هل كان فما مقترحات يمكن لتكسير هالصورة النمطية وما تم يعني تناوله وانت كنت حكيت عليه للمرأة خاصة في الإعلام؟
2: هو الحقيقة الكريديف رتم تجربة سابقة ونظم العديد من الدورات التدريبية لإدماج المساواة في العمل الصحفي، اللي عملوا على أساس دراسة قمنا بها حول صورة المرأة في الإعلام المكتوب، في الصحافة المكتوبة في الصحافة المكتوبة. هي دراسة قديمة، ولكن نحن نرى الموضوع هو كما قلت قديم متجدد. وبعد عملنا مجموعة من الدورات التدريبية لمراعاة هذه الصورة والحد يعني من أثارها. اليوم باش نرجعوا لنفس الأنشطة أو الحاجة البحثية والتدريبية، والإعلامية أيضا، لأن احنا مرفق عمومي للبحث والإعلام أيضا حول المرأة للمساهمة في تكسير هذه الصورة، ولكن بالشراكة مع مختلف الفاعلين. اليوم فما حتى حد مازال ينجم معناتها يقول راني باش نخدم وحدي، احنا باش نخدموا بالاستئناس مع الفاعلين هما نفسهم المنتجين لهذه الصورة والمتداولين الفضائيات المتداولة لهذه الصورة على اختلاف يعني مواقعهم واختصاصاتهم، ولكن أيضا مع الفاعلين في المجال يعني الحكومي والمجال الجمعياتي وغيره.
1: ما مدى يعني دعم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وزارة الإشراف في كل هالنقاط وفي البرامج بتتر المستقبلية أو الأهداف اللي تحاولوا أنتم تخدموا لها في المستقبل القريب المتوسط والبعيد؟
2: هو لا أدل على الأهمية البالغة اللي توليها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وهي متبنية تماما محور اللقاء العلمي للبارحة استهلت به برنامجها الاحتفالي بالعيد الوطني للمرأة التونسية. هذا يظهر فماش دليل أكثر من هذية، اللي هو كان أول نشاط استهلت به الوزارة احتفاليتها بالعيد الوطني للمرأة التونسية. ليش؟ لأنه عنا إيمان راسخ بأنه هو نبع من الخدمة من الميدان ومن التجربة، نجم نعمل أحسن سياسة عمومية ونحط يعني كل شيء ونصب جهودنا الكل والميزانيات والدنيا الكل في يعني أنشطة توعوية وأنشطة مرافقة، ولكن ساعات الصورة النمطية هذه على مستوى الممارسة الاجتماعية تعمل دو لا ريزيستانس، تعمل صمود أمام ما نرنو إليه من تحقيق أثر. فالأجدر أن نشتغلوا على الاثنين، أن ما ننساوش اللي الصورة هذه فما جهود يلزم تتوجه لها وفما صورة بديلة يلزمنا احنا نأسسوا لها. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، الكريديف كان عنده آلية رصد صورة المرأة في وسائل الإعلام. بإذن الله إن شاء الله ابتداء من 2027 باش يعاود يفعل الآلية هذه ويحييها، ولكن بمفهوم جديد وبكونسبت جديد اللي باش ياخذ بعين الاعتبار أيضا الفضاء الافتراضي. بطبيعة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن من خلال تفنيد هذه الصورة وتقديم صور بديلة، هو من خلال الصورة هذه هو يمس الأسرة ويمس الطفولة ويمس كبار السن، لأنها فسبغي هي حاجة سبيسيك صورة المرأة احنا نقوله، ولكن الحلقات دائما الضعيفة هي طفولة والمرأة وكبار السن. وهو من خلال الوزارة من خلال مثل هذه التظاهرات واللقاءات قاعدة في الحقيقة هي الهدف نتاعها الأساسي هي خلق مجتمع متوازن دامج لجميع مكوناته، واللي تبدأ فيه الحقيقة صورة المرأة أكثر انصافا وأكثر واقعية بما يميز التونسيات اللي هما الحقيقة رائدات. حد ما ينجم يشكل في هذا مبين ومرئي إحصائيا ونوعيا وعلى مستوى الإنجازات النسائية التونسية وحتى على مستوى الإنجازات التونسيين أيضا.
1: شو برنامج الكريديف الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية؟
2: مازال الكريديف هي الحقيقة البرنامج استهل باللقاء العلمي، وسيختتم أمسية 12 أوت بإذن الله الأربعاء القادم باحتفالية فيها العديد من المكونات، فيها افتتاح معرض توثيقي حول مجلة الأحوال الشخصية، واللي احنا كرسنا فيه الشراكات اللي أبرمناها السنة هذه حبينا نحتفلوا بها، وحبيناها ما تكون الشراكات يعني فقط حبر على ورق، وفعلا كرسناها وأشركنا معنا مركز التوثيق المركز الوطني للتوثيق ودار الكتب الوطنية في إنجاز هذا المعرض اللي الحقيقة رافقته لجنة قيادة علمية موقرة. وأيضا لنا احتفالية إسناد الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية بعنوان 2025، وفما تأسيس لعرض فني بإمضاء الفنانة والأستاذة الجامعية منجية الصفيقسي تحت عنوان وتشدو التونسيات، يعني هناك فاصل طبعا احنا اعتدنا ان نرسيه التقاليد هذه ننغذيه يعني المشهد العلمي العلمي والفكري بالثقافة أو بالفن، وأنها احتفالية أيضا. والحقيقة اللي نقول أنها فخورين به المنتج معناتها الذي سنعلن عليه هذه السنة هو ديوان طائر الفينيق للرائدة زبيدة بشير بكتابة براي، لأنه احنا عنا إيمان راسخ بأنه الثقافة من حق الناس الكل، وهذه في خطوة أولى باش يمأسسها المركز وباش يخليها من التقاليد نتاعه، باش يحاول أنه يصدر سنويا إما دراسة أو ديوان أو يصدر حاجة من إصداراته بكتابة براي لإتاحة الفرصة للمبصرين والمبصرات أنهم يتعرفوا على نتائج الدراسات نتاعنا. دونك هذا هو محتوى إن شاء الله الأمسية اللي يشرفونا الجميع بالحضور ومواكبتها، واللي باش معناتها باش إن شاء الله تلقى

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في

عيش قلبي عيش مع أبو نوصلوا معكم الآخر معنا في صبحية اليوم. دونك نوصلوا معكم النص نهار 48 دقيقة في بيدون لو قبل ما نكملوا سبيسيال ديديكاس لسحار شاهد وفخري اللي تنزدل من البنوتة سيلي إن شاء الله تتقبل جهازهم ألف ألف مبروك إن شاء الله من الذرية الصالحة سيلين وإن شاء الله تربى في عز والديها سحر وفخري وسبيسيال ديديكاس من عند أمها جميلة وبوها لطفي دونك ألف مبروك دونك العائلة انزاد لها بنوتة إن شاء الله بنوتة تجيب الخير والرزق ومن الذرية الصالحة سيلين سلموا مرة أخرى على سحر وفخري ونباركوا لهم بطبيعة الحال ألف ألف مبروك. قبل ما نكمل معكم تبيع نذكروا بإعلان مدينة العلوم بتونس على موعد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف فلكيا اللي باش يكون يوم الثلاثاء 25 أوت الجاري الموافق 12 ربيع الأول 1448 وهذا بإمكانية رؤية بالتلسكوب وتحري بداية شهر ربيع الأول يوم 13 أوت الجاري بتبيع ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية والجهة الرسمية الوحيدة المخاولة الأعلان على بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. طبعا بشكل إن شاء الله متابعة المختلف الاحتفاليات بذكرى المولد النبوي الشريف. كنا حكينا على الاحتفاليات إن شاء الله بشتكون في القيروان وإن شاء الله نرجع لها بأكثر تفاصيل بعد الأعلان الرسمي على البرنامج. احنا كنا دجا حكينا على أهم الاستعدادات المستجدات الفيديو مابينج إن شاء الله بش يكون حاضر المسابقات زاد كيف كيف الأجواء اللي دور حول الاحتفالية هذه في القرآن إن شاء الله نرجع لها بأكثر تفاصيل مع الإعلان الرسمي على البرنامج متاع الاحتفالية. طبعا ديما جوهر FM في المتابعة. شكرا لي كيف الكل نرجس قليلة في الديجيتال سمي صغير في الإخراج سعاد العدواني في الستاندر وأمين الميلادي من قدام ميكرو الدنيا وما فيها. خليكم مع بقية برامجنا شهركم زينس كل تشاو باي باي.

0: Skoro půjde to pod pánvy. Na Mikrožohara se všude. Chlábra na rajík. Chlábra na rajík. Ken Mikrožohara na tisáši mínie ue ille 37 arvášvín cechely. تسعة وعشرين مية مية وإلا 73 أربعة وعشرين 3000.
1: Publicité.
2: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
3: بينجو
2: سافرناش بلوش
4: سنة اكتيفي سيفك وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع اريدو شارجي ب 2000 والاكثر والعب على ما اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
5: اريدو طور عالمك
1: جوهره
6: اف ام بوبليسيتي
7: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهره اف ام
8: لبنى حميدة. أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري.

0: بلدية حمام سوسة وسيم جغريم يتحدث في تصريح للجوهرة فما عن مقترح تركيز منظومة رفع نفايات المحلات المفتوحة للعموم بولاية سوسة.
1: بلدية حمام سوسة الموفق في 25 إلى هذا الساعة قمنا بإبرام ما يقارب 60 اتفاقية. 60 اتفاقية هذه الحقيقة أعطتنا كلها خاصة على مستوى المدينة العتيقة، وكنا يعني حطينا يعني أسر بخاص محلات تجارية هذه يرفعهم وحدهم، وهذا خلى نقص كبير خاصة على مستوى يعني محلات الدواجن وغيرها، يعني خلى نقص كبير ونقص الضغط على الحاويات اللي خاصة بالنفايات المنزلية. القانون هنا يقول أن الحاويات هذه يعني الكبيرة خاصة فقط بالنفايات المنزلية، والمحلات التجارية تقوم بإبرام اتفاقية مع البلدية وتقوم بتوفير حاوية، وتقوم يعني البلدية في وقت معين برفع الحاويات هذه. اليوم المقترح يعني اللي في ولاية سوسة اللي قدمناه، أنا إن شاء الله في البلد الجاية باش نخدموا يعني على شارع المأمون اللي الحقيقة نعرفه هو لما شارع تجاري كبير ياسر، باش نخدم على شارع المأمون وعلى المحلات التجارية الموجودة في شارع المأمون من أجل تقليص الضغط على الحاويات المنزلية الموجودة غادي، كيف كيف شارع جمهورية وشارع مختار العتيري وشارع الحرية بالشراكة مع بلدية سوسة. بالنسبة للنزل حقيقة احنا توا يعني دار اليمون قمنا بتفعيل مشروع تمالي خاص بالنزل. النزل هذه يعني توا بدينا بتجربة ببعض النزل باش نقوموا بالخدمة عليها إن شاء الله، تقوم بالفرز الانتقائي وحدها في النزل. احنا كبلدية لما نتنقلوا هذيك نقاو النفايات هذه مفروزة كل واحدة في الحاوية بتاعها الخاصة بتاعها من أجل التثمين وإعادة رسكنة النفايات.
0: الاتفاق المقترح الخاص بين عمان وإيران بخصوص مضيق هرمز يمتد لـ60 يوما ويهدف إلى استئناف الملاحة وكسر الجمود تمهيدا لإطلاق المفاوضات الفنية ودون فرض رسوم عبور على السفن. في تفاصيل المقترح يفيد مصدر رفيع بأن سفن الداخل ستستخدم الممر الملاحي الأقرب إلى إيران، أما السفن المغادرة فستستخدم الممر الأقرب إلى سلطنة عمان. أما فيما يخص الممر الأوسط فستتم مناقشة هذا الممر في وقت لاحق في انتظار عملية إزالة الألغام والإجراءات الفنية اللازمة والتي قد تشارك فيها أطراف إقليمية. الخارجية الأمريكية تقول إن جولة المفاوضات بين لبنان والكيان المحتل التي اختتمت في روما أمس الخميس كانت مثمرة، وإن الطرفين أقرب كثيرا للتوافق بشأن المناطق التجريبية وتوسيعها، في حين نددت كتلة حزب الله البرلمانية بالمحادثات ودعت إلى وقفها. السعودية وباكستان وتركيا يوقعون اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي تهدف إلى تعزيز الردع المشترك في مواجهة أي اعتداء، حسب بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية واس. وختاما، وزارة الدفاع الروسية تعلن عن استهداف 34 سفينة أوكرانية خلال الأسبوع الماضي. هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تسمعوا يا مرحبا مع هلا الزوادي، مع هلا الزوادي على جوهرة FM TV. شوف اسمع واتمتع.
3: برعاية
2: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 393. اسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.

0: الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من كومبيزون على جوهره اف ام، حلقه الجمعه 7 أوت 2026. من توا المساتين حلقه خاصه جدا، خاصه برشا. علاش؟ خاطر فيها اخبار نجاحات تونسيه وضيوف من اعلى مستوى. البدايه كما العاده في فقره اللي تعودتوا بها مع الدكتوره بشرى البجاوي اللي اختارت اليوم في كلاندوي باش تحكي لنا على التميز التونسي في الخارج، وبعد الجدل اللي رافق البلاغات بين وزارة التعليم العالي وعمادة المهندسين، حوار حصري مع السيد منير معالي مدير التعليم العالي للحديث عن قائمة الجامعات الخاصة اللي توفر تكوين هندسي، كيف ما باش نستقبله بكل فخر لدو شيخشوز تونيزيان الدكتورة سمارة بردوشي والدكتورة ألفة مسعود من جامعة تونس المنار اللي شرفوا الجامعة التونسية العمومية بعد التألق في كلية الطب بجامعة أغفارد. كما نستضيف الدكتورة وفاء الترودي مديرة مدرسة الصحة بالنونيفرسيتي سنترال. حلقة متميزة إن شاء الله تستنى فيكم من توا المساتين، خليكم معنا كومبيزون توا بدأت. والبداية كالعادة مع بشرة، أهلا وسهلا.
2: عسلامة مهدي، شنو أحوالك؟
1: الحمد لله، أنت شنو أحوالك؟
2: صباح الحمد لله يا رب.
1: دونك اليوم بشرة كما قلنا باش تحكينا على التميز التونسي في الخارج. توت سويت هيفي كلاندوي.
0: كلان دوي مع بشرى البجاوي.
2: التميز التونسي في الخارج، هل هو راجع للموهبة أو للتكوين وإلا البيئة هي السر؟ برشا توانسة متألقين في الخارج في أكبر الجامعات والمخابر البحث العلمي والمستشفيات وأكبر الشركات والمكاتب الهندسية وحتى في المؤسسات والمنظمات العالمية. عنا باحثين ومهندسين مثلا في وكالة النازا، عنا العديد من الأساتذة الباحثين متألقين في أحسن الجامعات في العالم، كيف عدد كبير من الأطباء في أكبر المستشفيات الجامعية في أوروبا، ومهندسين في مناصب مهمة في شركات عالمية كيف جوجل ميكروسوفت وغيره. وعندنا زادة توانسة كي سون دي ديريجون اي ليدر دو ميوتي ناسيونال، وحتى شبابنا يأكدوا القاعدة هذه، ودليل الطلبة التوانسة اللي مشرفينا وبرشا منهم تحصلوا على جوائز وتميز في أعرق المدارس والجامعات. زعم السبب هو جودة التكوين اللي خذوه في تونس، وإلا قدرتهم على التأقلم، وإلا البيئة والظروف المناسبين اللي توفرت لهم في الخارج. الإجابة الأولى تجينا من أصحاب المؤسسات والمشغلين في الخارج اللي يستعرفوا ويأكدوا أنه خريجي الجامعات التونسية عندهم une formation académique solide. Donc le système éducatif التونسي بالرغم صعوبات عنده نقاط قوة. Donc عندنا مثلا une culture scientifique solide, عندنا une bonne formation voire même forte كي نحكيو على الرياضيات، عندنا تعليم نظري exigeant, عندنا une sélectivité ولا une sélection compétitive في العديد من الاختصاصات، وهذا الكل يكون القدرة الكبيرة على العمل على الاجتهاد والمثابرة. بمعنى آخر، تونس تعرف كيفاش تكون العقول، أما علاش العقول هذه تنجح أكثر خارج تونس؟ هذا يتفسر أولا بالبيئة في البلدان هذه اللي تعطي قيمة أكبر للكفاءة، والتقييم فيها مبني على الإنجاز والنتائج، يعني تجتهد تبدع تعطي نتائج في أغلب الأحيان، عندك فرصة باش تنجح مهنيا، وهذا يعطيك une forte motivation باش تقدم. خاطر أي إنسان كي يحس اللي مجهوده باش يتقدر واللي مستقبله المهني مربوط أساسا بالكفاءة متاعه وخدمته، طبيعي باش يزيد يعطي أكثر أمام باش il développe encore plus les compétences متاعه. السبب الثاني في تألق الكفاءات التونسية في الخارج يرجع زادة لمسألة الإمكانيات اللي هي أكثر وخير. التألق محتاج مثلا لمخابر متطورة، تجهيزات متطورة وخلينا نقول أموان متوفرة، يحتاج للتمويل اللازم للمشاريع البحثية وإلا المهنية. محتاج كيف كيف الان ترافاي ان اسبري ديكيب وعقليه انه نجاح جماعي مش فردي. عامل اخر يفسر نجاح برشا كفاءات تونسيه في الخارج هو ثقافه الابتكار الموجوده في برشا مؤسسات وجامعات وشركات عالميه. الابتكار مش كان اختراع تكنولوجي جديد، ينجم يكون في تحسين طرق عمل، تطوير خدمه معينه تربح الوقت والفلوس وغيره. المهم الفكرة جديدة والابتكار هذا ما يبقاش مكتوب في تقرير ولا في أرتيكل سيانتيفيك ولا بروفي كاو. الفكرة تلقى فريق يخدم عليها، تمويل يساندها، وإدارة سورتو تشجعها باش تتحول المشروع حقيقي. وفي ثقافة الابتكار حتى الفشل مش نهاية للفكرة، أما نقطة بداية لأفكار وإبداعات جديدة. دونك الإبداع التونسي هو بيدو اللي موجود في تونس وإلا في الخارج. الفرق هو أنه في الخارج يتوجد في بيئة تسمع الأفكار، تعطي ثقة لأصحابها، وتوفر الإمكانيات لتحويلها لإنجاز ملموس. عامل آخر ينجم يفسر تميز برشا توانسة وكفاءات تونسية في الخارج هو أنه يلقى روحه يخدم ويتنافس مع كفاءات أخرى من مختلف أنحاء العالم، مع زملاء جايين من جنسيات مختلفة، وكل واحد منهم جايب تكوين خبرة وطريقة تفكير مختلفة، وهذا يخلق منافسة إيجابية ومتواصلة وآفاق جديدة في التفكير والعمل. وآخر عامل باش نحكي عليه هو الأجور والأمور المادية، خاصة في بعض الاختصاصات مش الكل الحقيقة، خاطر الموهبة والتألق يحتاجوا استقرار وتقدير مادي محترم يخليوها تتواصل وتتطور. دونك نرجع تول تونس، المشكل متاعنا مش نقص الكفاءات، أما المشكل هو البيئة والظروف والعقليات اللي ما تسمح لهاش باش تعطي أحسن ما عندها وتفيد وتبرز من داخل البلاد.
1: يعطيك الصحة دكتورة بشرى البجاوي، تلقاو الانتغراليتي متاع كلان دوي على صفحتنا الرسمية كالعادة على الفيسبوك وعلى الانستغرام جوهرة اف ام. بشرى، هل تعتبر وجود ونجاحات الكفاءات هذه في الخارج خسارة لتونس؟
2: لا، ما يلزمش نغزروا الظاهرة هذه من زاوية الخسارة. لا الحقيقة، يعني الكفاءة التونسية في الخارج خلينا نقولوا هي ثروة وطنية تجم تونس تستثمرها ويلزم تستثمرها. خلينا نقولوا الكفاءات هذه في الخارج نجموا نخليهم كجسر هكا يربط تونس بالعالم، راهم ينجموا يعاونونا برشا. نحكي إن مثلا في البحث العلمي وإلا في التعليم ينجموا يعاونوا في تكوين المهندسين في الباحثين، ينجموا يعاونوا في إقامة الشراكات المشاركات معناتها لي بارتناريا أكاديميك اي سيانتيفيك، كيف كيف ينجموا يعاونوا في استقطاب المشاريع الدولية ولا حتى الاستثمار في تونس. دونك ما يلزمش نغزروا لها كان خسارة دونك وجود الكفاءات هذه خارج البلاد.
1: من خلال تجربتك اكيد يعني في تربصات ولا عمل البرة، يعني شنو هو فريمون اسهل النجاح؟ ظهر لك البرة اسهل من النجاح في تونس؟
2: اكيد هذا اكيد. يعني واحد كيف نحكي مثلا على الدومين دو لا ريشيرش سيانتيفيك اللي هو الدومين نتاعي، اكيد كي نخرج نكتشف يعني ان سيستيم تري بيان ستركتوري، عقليه اخرى، بيئه وتشجع البحث العلمي. احنا اللي قاتلنا في تونس يعني في البحث العلمي، خاطر سي با سا كي مانك لي كومبيتونس، راهو عندنا من احسن الباحثين وعندنا aussi حتى دي لابوراتوار كي سون تري بيان، يعني الامكانيات مش متوفره بالطريقه اللي لازمه باش يكون البحث فريمون فركتيو، اما موجوده خلينا نقولوا. اما من اهم العوامل اللي تخلي البحث العلمي نتاعنا ماهوش تري بيان ديفلوبي انمو البيروقراطيه، صح خلينا نقول المشاكل الاداريه، فهمت كيفاش؟ وكيف كيف ممكن حاجه اخرى انا زادا نشوفها مهمه، اللي ما فماش ليسبري ديكيب في الخدمه، ويعني كل واحد فما بحث علمي للبحث العلمي مش لدراسه ولا باش نلقاو حلول دي بروبليماتيك كي سون معناتها موجودين في تونس واللي لازم نلقاو لها حلول.
1: يعني داكوغ دابخي فو دكتورة أنك ما هوش مشكل يعني حتى النجاح البار يقعد يفيد تونس حتى بوجوده من برا
2: أكيد هو أي إنسان هذي موجود في العالم الكل أنه فما ناس باش تخرج تخدم في غير بلدانهم يعني ما يلزمش نغزرولو من زاوية الخسارة لا بالعكس يلزم نستثمروه ويلزم نعرفوا كيفاش نحاولوا نخليوهم يعاونوا تونس من برا.
1: واضح يعطيك الصحة بشرة البجاوي. فاصل قصير بعدها باش نستقبلوا السيد منير معالي مدير التعليم العالي الخاص والمعادلات وزارة التعليم العالي للحديث عن قائمة الجامعات الخاصة اللي توفر تكوين هندسي. هذا الكل بعد الفاصل، خليكم معنا في كومبيزون على جوهر FM.

0: موج مع الموجة
1: جوهرة
2: بوبليسيتي
3: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تاكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
4: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
5: أكتيفي سيفك
6: سيف سني أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الإنترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
0: أريدو طور عالي
1: جوهرة
2: بوبليسيتي
0: كامبيوس زون على جوهرة اف ام. مش باش نقول لك شنو تختار، اما باش نعطيك المعطيات الصحيحه باش تختار وحدك.
7: 12 دقيقه بعد ما الساعه مواصلين معاكم في كامبيوس زون على جوهرة اف ام وجوهرة تي في. كيف ما قلنا في بدايه الحلقه، بعد الجدل اللي رافق البلاغات بين وزاره التعليم العالي وعماده المهندسين، معنا حصريا وفي المباشر السيد منير معالي مدير التعليم العالي الخاص والمعادلات بوزاره التعليم العالي والبحث العلمي للحديث عن قائمه الجامعات الخاصه اللي توفر تكوين هندسي. مرحبا بك سي منير على جوهرة اف ام.
8: شكرا على الاستضافة ومرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة جوهرة اف ام.
7: سي منير، شنو الرسالة اليوم اللي تحبوا توجهوها للطلبة والأولياء العائلات بصفة عامة بخصوص الجامعات الخاصة بالتكوين الهندسي، خاصة خلينا نقوله بين قوسين بعد جدل اللي رافق يعني رافق الكوميونيكي اللي هبطوه انتوما والكوميونيكي متاع عمادة المهندسين؟
8: شنو هي الرسالة؟ تسمح لي الصوت ما صونيش بالشكل اللازم.
7: تسمع فيا سي منير توا؟
8: نسمع فيك توا.
7: باه، قلت سؤالي هو شنية الرسالة اللي تحبوا توجهوها اليوم للطلبة والأولياء بخصوص الجامعات الخاصة بالتكوين الهندسي، خاصة بعد بين قوسين الجدل اللي رافق نشرها مع عمادة المهندسين سيرتو؟
8: هو أول مسألة يمكن التأكيد عليها أنه التعليم العالي الخاص كما التعليم العالي العمومي هو بطبيعة الحال يقوم بخدمة لفائدة الطلبة ولفائدة التكوين هنا في إطار التعليم العالي. أول حاجة يمكن التأكيد عليها هو سلامة المسار الجامعي وسلامة الالتحاق بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي. التأكد من المؤسسات اللي تأمن التكوين في التعليم العالي الخاص وعروض التكوين اللي يقبلوا عليها معناها الطلبة الجدد، معناها وخاصة من حاملي البكالوريا 2026. مسألة الإشهار مش في طريقي. ألو،
7: ونسمع فيك سي منير تفضل. الإشهار وقفت في الإشهار
8: معناها من سلامة معناها وصحة مسألة الالتحاق بالمؤسسات وبالشهادات اللي تأمنها المؤسسات الخاصة للتعليم العالي. هذا مسألة بطبيعة الحال الحري بكل شخص معناها يرغب في الالتحاق بالتعليم العالي الخاص أنه يتأكد منها من المصادر بتاعها الأصلية، مصادر بتاعها الرسمية اللي هي وزارة التعليم العالي. بالنسبة لوزارة التعليم العالي تنشر يعني المؤسسات الخاصة للتعليم العالي المرخص لها، ويمكن كذلك التأكد من عروض التكوين من خلال الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العالي.
7: واضح سي منير، فما دي كريتير يعني اكيد عندكم دي كريتير لاختيار يعني للترخيص الجامعات الخاصه هذيه، ما همش نفس الكريتير نشوفوا بالنسبه لعماده المهندسين
8: دائما ثم اشكال في مستوى
7: تسمع فيها سي منير تسمع فيها؟ شنو ما الكريتير انتم اللي تركزوا عليهم في الترخيص بالنسبه للمؤسسات الخاصه
8: هذوما خاصه التكوين؟
7: احنا في المباشر تو تسمع فيها سي منير، نتصور تسمع فيها تو
8: تسمع
7: قلت لك الكريتير شنو ما الكريتير اللي
8: هذا الاشكال هو
7: شنو ما الكريتير اللي تعتمدوا عليهم وهل يختلفوا الكريتير هذوما على عماده المهندسين؟
8: تحكي على مساله التكوين الهندسي. هو التكوين الهندسي كما اي تكوين معناها تامن المؤسسات الخاصه للتعليم العالي. المسارات بالنسبة للتعليم العالي في الهندسة تتحال المؤسسات الخاصة للتعليم العالي هي مرخص لها في إسناد شهادات سواء بالنسبة للمرحلة التحضيرية أو مرحلة مهندس. تتحال ثم التأكيد على شروط الالتحاق منها اللي هي وضعها قانون التعليم العالي الخاص أساسا هي مسألة الحصول على البكالوريا التونسية أو ما يعادل هذه مسألة جوهرية. ثم سلامة المسار بطبيعة الحال الانتقال معناها من مستوى إلى مستوى إلى حد الحصول على الشهادة النهائية واللي هي على مستوى قانون التعليم العالي الخاص يخضع الحاملي الشهادة الوطنية مهندس بالنسبة اللي يتم تكوينهم معناها في مؤسسات خاصة للتعليم العالي يخضعهم إلى المعادلة والمعادلة عند المعادلة يمكن الوقوف على المسار وسلامته إلى حين الحصول على الشهادة النهائية واللجنة المختصة في المعادلة تقف عند سلامة الملف و مجموعة مكونات الملف وتوفرها يعني تمكين المعنيين بالأمر من الشهادة في مقرر المعادلة.
7: واضح. يعطيك الصحة سيد منير. دونك يعطيك الصحة على المعطيات هذه الكل. تسمع فيها؟
8: وي نسمع فيك.
7: يعطيك الصحة. شكرا ان شاء الله في مناسبة
8: ونأكد على اللي راهو دور الوزارة هو الدور في متتحد إشراف ورقبة المؤسسات الخاصة للتعليم العالي الخاص والدورات ودور الهيئات المهنية عندها دور اللي متتحد هو منظم قانونا وكل معناها في إطار متعونها تحكم معناها متتحد النصوص القانونية والترتيبية.
7: واضح. يعطيك الصحة السيد منير معالي عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بعد شوية نستقبله كما قلنا باحثتين تونسيتين الدكتورة سمارة بردوشي والدكتورة ألفة مسعود. بعد الفاصل راجعين في كومبيزون.

0: كامبوس زون على جوهر اف ام مش باش نقولوا لك شنو تختار، اما باش نعطيوك المعطيات الصحيحه باش تختار وحدك.
1: هذه هي كامبوس زون، مازلت متواصله على جوهر اف ام. توا المس ساعتين في عالم اليوم المعرفه ما عادش عندها حدود، والحلم ما عادش مربوط بمكان معين. من تونس، من جامعه تونسيه عموميه، تنجم توصل لاكبر المؤسسات العلميه في العالم. اليوم في كامبوس زون باش نعيشوا معاكم قصه نجاح تونسيه، اي نعم تونسيه بكل تفاصيلها، قصه زوز نساء اللي هما امنوا بالعلم بالصبر وبقوه البحث العلمي، قصه تثبت اللي التميز التونسي قادر ينجح ويلمع حتى في قلب أغفارد ميديكال سكول. زوز باحثات من جامعة تونس المنار هزوا اسم تونس الفوق بعد ما تحصلوا بامتياز على ماجستير وعديد الجوائز. هذم كلش نكتشفوه مع بعضنا. نرحب، سعيد جدا باستقبال كل من الدكتورة ألفة مسعود، مرحبا بيك، وأيضا الدكتورة سمراء
2: بدروشي.
1: مرحبا بكم، مرحبا بكم. دونك اكيد قريتوا في سمعتوا في الصحافه، سمعتوا شفنا على يون نجاح زوز باحثات هذوما. نبداو مع الدكتوره ألفة مسعود، لو كان نتعرفوا عليك قبل ما نحكيوا على التميز اللي قمتوا به والنتائج الممتازه اللي حققتوها في أغفارد في امريكا.
3: شكرا سي مهدي على الاستضافه، سعيده جدا اني نكون في بلاتو خاص بالحديث عن الجامعه والعلم والمعرفه بصفه عامه. ألفة مسعود، باحثه في معهد باستور بتونس، اخصائيه في جينيتيك هيومان ما يعرف بالوراثه البشريه، واخصائيه بالذات في الامراض النادره او الامراض النادره جدا ولا الامراض الغير مشخصه، يعني الامراض اللي ما فيهاش اسم، فيها فقط علامات طبيه واحنا لو جوشني الاسباب الجينيه نتاعها.
1: داكوغ، مرحبا بيك من جديد.
3: يعيشك.
1: دكتورة، لو كنت قدم نفسك دكتورة سمراء.
2: مرحبا، شكرا جزيلا على الاستضافة، وهذا موضوع مهم جدا ويسعدني انه باش نحكيو فيه اليوم. انا سمراء بدروشي، انا طبيبة مختصة في امراض الكلى، متخرجة من كلية الطب بتونس، اخترت المسار الأكاديمي في الطب، يعني معناها أستاذة جامعية في كلية الطب بتونس وطبيبة مختصة بمستشفى شارنيكول بقسم أمراض الكلى. والمجال البحث متاعي يتركز برشا على أمراض الكلى والأمراض القلب والتواصل بين أمراض الكلى وأمراض القلب، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين دراسة هذه الأمراض وتطوير البحث في هذا المجال.
1: قبل أغفارد وقبل التتويج العالمي كانت رحلة طويلة، بدأت من تونس، بدأت من الجامعة التونسية، الجامعة العمومية، بالضبط من جامعة المنار. خلينا نقول كانت يعني أعطونا فكرة كيفاش كان الباركور، تجم تبدأ مع دكتورة ألفة ولا دكتورة سمراء، كيفاش كان الباركور متاعكم، لو كنت لخصونا الباركور هذا الكل قبل أغفارد. تفضل دكتور.
3: في كل مكان باك بلس 14 باش خديت البوست في لانستيو باستور دو تونس.
1: باك بلس 14،
3: اي دونك عملت فيهم أربع سنين أستاذية في بيولوجي موليكولير سيلولير في جامعة في الفاكولتي دي سيونس دو سفاكس. تميزت فيهم بعد في الماجستير نتاع البيولوجي موليكولير سيلولير، تي ماجور دو برومو. ما خرجتش لبرا خاطرني عرست، قعدت في تونس وبديت وقتها، جيت لتونس العاصمة ودخلت لانستيو باستور، عملت ماستير وتيز في جينيتيك هيومان، اختصيت في أمراض الحسية من أشعة فوق البنفسجية، ومن بعد جيت ريسبونسابل نومي ريسبونسابل دو سيرفيس دو دياغنوستيك جينيتيك لانستيو باستور. و اون 2014 قبل ما نكون ريسبونسابل دو سيرفيس نجحت الحمد لله لولا على المترشحين الكل، وتكملت في المعهد اللي عملت فيه دراستي أما كباحثة فول تايم. وقعت حبيت ندخل حاجة لانستيو اللي هي السيرفيس دو دياغنوستيك دي مالادي جينيتيك. بديت كما قالت سمراء في تقرية شوية في اللي ماستير، تأطير طلبة، بحث منه ومنا، وبدأ الكونسورسيوم يكبر، وبالطبيعة كي جات هارفرد اللي إن شاء الله فيش تجبد عليها بعد شوية، سيتي لوكازيون أونوري كي نوفو باراتي، دونك خلي لك السؤال من بعد.
1: الحمد لله. دكتورة سمراء، نفس السؤال، اعطينا فكره على الباركور نتاعك قبل أغفارد.
2: اي انا بنت المدرسه العموميه التونسيه، دونك قريت في المدرسه العموميه في المعهد العمومي بارتيكوليرمون معهد خزندار، اخترت المعهد اللي بحذايا بحذا الدار قريب.
1: كنس كل
2: كنس كل بعد درست بكليه الطب بتونس، كانت خمسة سنوات الطب، بعد عملت الانترنا متاعي، بعد اخترت لشوا عديت الكونكور ونجحت في الكونكور دو شوا دو سبيسياليتي، اخترت اختصاص نحبه برشا اللي هو اختصاص أمراض الكلى. بعد اخترت كملت الاختصاص واخترت باش نشد لا كارير اكاديميك اوسبيتالو يونيفرسيتير. فدخلت نجحت في الكونكور داسيستانا سيتي ان 2022. بديت في التدريس في كليه الطب في تونس وبدينا وقتها التيز نتاعي سيتي جوست سويت السوتنانس نتاع التيز. عملت التيز اول تيز عملت في تونس على الذكاء الاصطناعي في النيفرولوجي وخذيت برشا جوائز كو سوا على المستوى الوطني ولا على مستوى خارج حدود الوطن. وبعد بدينا نعملوا حتى في على مستوى الجامعه في توسكي الوركشوب ننظموا في لي اتولي دو فورماسيون في الانتيليجنس ارتيفيسيال. وبعد بديت في الخدمه نتاعي في مستشفى شارنيكول بقسم امراض الكلى الامويت نوجه لهم تحيه. وبعد جيت في ساعة وجرت بعض الفرصة متاع هارفرد والخرجة اللي طاو نزيد ونحكيوا عليها بالتفصيل
1: أكيد.
2: إن شاء الله.
1: دكتورة ألفا شو اللي خليكم تهتموا بالبحث العلمي أكثر من الطب؟ نحن أسكو غرام ولك منين جاء الغرام بالبحث العلمي بليتو كالميدسين؟
3: أنا ما نكذبش عليك غرامي وأنا صغيرة كان بالتعليم وكان حلم حياتي نطلع أستاذة تعليم ثانوي. ولكن الأستاذة في الجامعة كانوا يقولوا لي في كلام أنا ما نفهموش يقولوا لي كبر أحلامك أنت بتاع روشير عندك الإسبري أناليتيك وأنا كلام هذي ما كنتش نفهمه حتى وأنا صغيرة
1: محلاه ديكلاراسيون.
3: ومن بعد بشوية بشوية نتفكر فما بروف دو فيزيك راني في الوقت مش نعمل التوجيه وقلت له لا أنا نحب الباركور كلاسيك كابيس وواحد هنس صاحبه وقال له هذه جاية لتروازين في الفاكولتي تعملك أقل تقتل في روحك وانا جتني بوم عندها أبسدي بك الفكرة متاع أستاذ هذيك اش كان قدامي كان سدتي كنا هما النجوم اللي نغزر لهم ونحب نطلع كيفهم. بعد كي قريت في الفاكولتي وبدأوا يحكيونا على البيوتكنولوجي والدومين دو لا روشيرش واختصيت في السيونس دو لا في والسيدة ولاو يعيطونا لي فيتور شيرشور لي فيتور بيوتكنولوج ودخلت في الصيف عملت دي ستاج سايي جينيتيك هومين ولات تجري في دمي من وقتها وسيتيت ان ريف اللي وقفت للبروف نتفكر دوزيام اني فاكولتي على فان دو لا سيونس قلت له سي صابر الله يذكره بالخير صابر مسعودي قلت له نحب نكون كيفك قال لي ماجور دو برومون يلزمك تكون باش ناخذوك شتي با ماجور دو برومون وحق ربي باش نجي

0: يخدم المرضى، يلزم في النهاية يكون يجيب وسيلة اللي هي تحل إشكال حقيقي.
1: على كيما قلت يكملوا
2: الانفستيجيشن هذه اللي قالت سمراء، يعني من المريض، من فرش المريض للمخبر ومن المخبر المريض، سكون أبيل ترانسليشنال انفستيجيشن. يعني اختصيت فيه في هارفارد، هي اختصت في حاجة زيادة ما شاء الله.
1: نوصل لهارفارد، كيفاش جات الفرصة نتاع الفرصة نتاع الماستر هذه؟ خاصة انتم ديجا ديكاترة، يعني انتم ديجا ديكاترة، شو اللي خليكم تهتموا بالماستر هذه؟ يعني شنو هي الإضافة بالنسبة لكم؟ اوكي ما شاء الله انتم، اما يعني انتم ديجا ديكاترة، يعني سي لوبورتونيتي، سي كيفاش بدات الحكاية؟
2: هي ديجا لي كريتير دو سيليكسيون، يزمك تكون دكتور. معناتها هو سي تا ماستر تري افونسي.
1: داكور.
2: يمشيوا لو كان ديكاترا، كو سوسوا ام دي يعني طبيب ميديكال دكتور كيما سمراء، ولا بي اتش دي فيلوسوفيكال دكتور كيما عبد الله. يعني هو ديجا تري افونسي تري دور، يزم واحد يكون مقدم، عنده فكرة على البحث، ما هو جاي باش يتعلم البحث وقتها. وبالطبيعة كي تقول هارفارد مش تقول فورماسيون دو بوانت، باش تقول إمكانيات عظيمة نتاع روشير، اللي أي إنسان يعمل في الروشير في تونس مش يمكن يقول لك راني ليميتي وش خاص كان نطلق جوانحي. وكي يلقى فرصة كي هكا قلت سي لوكازيون أو جامي باش نطلق جوانحي ونخدم.
1: قالت تطلق جوانحك à ce point-là, يعني فما vraiment ظروف نتاع النجاح دكتوره vraiment سي
0: صحيح وانا نأيد برشا كلام ألفة. معناها سي تحس الكلمة الحقيقية المناسبة هي انك تطلق جوانحك، خاطر
1: سيب روحك
0: مجرد تجيب الفكرة، انت عليك الفكرة والكل المناخ المناسب واللي لازمك الكل باش تحققها، والاكومبانيون والمرافقة والمتابعة اللازمة باش توصل الفكرة هذيك إلى حل حقيقي اللي هو يتحط حيز التطبيق.
1: الدكتورة بوشرة بجاوي معنا أيضاً حاضرة، عندك سؤال في
3: أكيد خاص. حاجة ساعة هنا باش نقولهم ألف مبروك، دونك félicitations Manita pour l'exploit rêvé et aussi félicitations pour tous les efforts Manita fourni نعرف اش معناتها فما برشا تضحيات هكا ولا لا سمر برشا تضحيات يعني نشوفوا كان الفينيش يعني الماستر اللي تبارك الله تحصلتوا عليها والجائزه اللي زاد كيف كيف عندك الميداي دور اي فوالا دونك اما راهو derrière فما برشا تضحيات انا سؤالي ليك هنا يعني انتم تحصلتوا على اون بورس اكستريممون سيليكتيف الحقيقه فهمت شنو ليليمون ديتيرمينون اللي كان في الكانديداتور نتاعكم وخليكم انكم تتحصلوا عليها
0: انا اللي شد انتباهي سي اون بورس كومبيتيتيف برشا وما كانش ساهل معناها نجم ألفة دي تحكي بعدين على العدد الهائل متاع لي زانترفيو اللي عملناهم باش وصلنا
3: اللي في السي في
0: اي
3: شدهم
0: ريت همش نعطيك اللي انا ظهر لي مميز في ثقافه السيليكسيون في هارفارد فما هذاك المفروغ منه انك تكون عندك تجربه في البحث العلمي انك فما رغبة وفما اهتمام بالبحث العلمي. أما أنا أول أسئلة تسألولنا في أول انترفيو وقت نتفكر كي جاءوا اللجنة متاع هارفارد جات لكلية الطب بتونس والأسئلة ما كانتش أسئلة علمية، ما كانت الأسئلة حول كل ما هو كما نسميوها المهارات الناعمة soft skills كانت كلها أسئلة حول leadership القيادة gestion de conflit معناها خطر هذوكم هما المؤهلات اللي باش تخلي الإنسان ينجح خطر هما يعرفوا اللي باش يعطيوك الأدوات اللازمة لكل حتى لو كان حاجة ما تعرفهاش تنجم تاخذ الأدوات اللازمة باش تنجح ما فما حاجات فيك انت يلزمها تكون موجوده وهذاك اللي يركزوا عليه برشا وانا هذه حاجه ياسر عجبتني في لي انترفيو نتاعهم اللي هما يركزوا برشا على ما يسمى بالسوفت سكيلز الليدرشيب جيستيون دو كونفلي
3: فوالا سمارة هنا ما تتراش انه اختصاصك في الليا ولي زابليكاسيون نتاعها ميديكال ما كانش حاجه اللي هي توا مطلوبه بالكدا
0: اي كيف كيف كيف كيف سي لي تكنولوجي هذوكم الطالعه توا والحاجه اللي انا فرحانه بها برشا غادي في انا اختصيت في الاي اي قبل ما نمشي وعملت خدمت التيز نتاعي في الفاكولتي دو ميديسين دو تونس مع مستشفى شار نيكول في الاي اي وبعد كي مشينا غادي زاد تطورت التكنولوجيات اللي هي انا فخوره برشا اللي هي قاعده البصمه وقاعده توا قاعدين يخدموا بها فما منصه قمت بتصميمها وخديت فيها شهاده نتاع ابتكار اللي هي منصه بيك اند بارس اللي هي تستخدم الذكاء الاصطناعي الانجست الاف وعشرات الاف الملفات الطبيه للمرضى لاستخراج المعطيات ولتطوير البحث وفرحانه برشا لينا حتى كي روحت تركت البصمه هذيك اللي قاعدين يخدموا بها توا يوميا في اللابوغاتوار نتاعنا في
1: عيشه. يعطيك الصحه.
3: عندي مدام
1: سؤال مدام ألفة مسعود.

0: التجربه هذه بدلت votre manière de concevoir la recherche que ce soit scientifique ou la clinique يعني فما حاجة تبدلت في ألفا بعد
1: خليني نبدا بكلمة جو فيليسيت خاطر وين حد يقول مو فيليسيت نتفكر دكتورة بسمة منيف اللي احنا ثلاثة رانا تخرجنا أما خسارة هي ما سلطوش الضوء عليها وديما يقولوا بحيثتين بحيثتين
0: بالحق
1: تو سامبلومون خاطر اللي عمل البوز هذا كله
2: تحية ليها
1: تحية ليها وبسمة برافو ومبروك مرة أخرى احنا مشينا ثلاثة عامين وقعدنا عامين مع بعضنا وهي كانت في الاختصاص معايا ونشحت وتبارك الله عليها وصف كو الخرجة نتاع الشيء اللي ولا هكا ميدياتيزي خرجته تونس المنار
3: جامعة تونس
1: وليلة اللي انا قلت لشكون في جامعة تونس المنار قال لي شنو قلت له راهي اون تروازيم قال لي جامعة تفيقس تحكي عليها
0: جامعة تفيقس
1: هي طبيبة في مستشفى
0: اكيد
1: فيسكر.
0: يعني
4: نوعدك نتصلوا بها نوعدك نتصلوا بها ان شاء الله
1: نعطيك اللي بروفيسور يعني احنا دكاترة وهي ما شاء الله عليها
4: فهم برشة تضحيات كنت تحكيوا على على سنتين خلينا نقول ونساء عندكم عائلات متزوجات اكسترا فما يعني فما تضحيات كبيرة هذا ما يتشافش احنا نشوفه ما شاء الله تبارك الله نشوفه في الميدا نشوف النجاحات ما فما كنت تعطينا فكرة على تضحيات
1: التضحيات اللي كنت تسميهم تضحيات اللي هما واحد يخلي راجله يعطيك الصحة في خلي شديد الصغار عامين وتليت بيهم ابنتي بيان سور في سن مهما يكون السن ديما حساس ولزم هيك لاكومبانيومون وكل شيء العائله تونس الكافتاجي اللي انا توحشته برشا لو كوتيديان يعني تحط كارير كونستانت باي صحيح مش تشعل في حاجات ومش تطلع لكن فما حاجات كنت انا نخدم عليها تضحيه الطقس غادي كان صعيب الريتم كان تاع خدمه قتل نقول سيرتو المده الاولى باش استنسنا على كل شيء سيتي تري انتونس اما بعد علمونا اللي هذيك ما تسميش تضحيه غادي وقت خرجنا ليدرشيب تسمى شوا خاطر احنا اخترناه اخترناه بإرادتنا وحبينا فيه وبرمي لي بوان زيد اللي كسألتهم السمراء بكري على شنية الحاجات اللي شافوها فينا هو الكوميتمنت انتي انجاجي على الاخر ولا تفكر لو ديريكتور دو ماستر في اخر انترفيو قال لي قابله باش تشد التحدي هذا ولا قلت له انا ما خدمت حتى مره ستاتيك قال لي ستاتيك ان بيلي في الماستر هذايا قلت له اي ويل تيك ات از تشالنج وقعدت نذكر في روحي كل مره وين تعرضني مشاكل اي ويل تيك ات از تشالنج وسيتيكم يحبوا يشوفوا قديش انت عندك كوميتمنت قديش انت بالحق جاي مش تمشي وتكتشف وتوخر بالتوالي فما ناس خرجت اون كور دو روت فما ناس جات مشاكل والا ما نجمش
4: الوقت في سما تعدى فيت في دونك كلمه ختام نبداو بسمراء كلمه ختام من جديد نقول لك الف مبروك من جديد فيليستاسيون اكيد راو حتى اللي يسمعوا فينا راو فرحانين برشا خاطر شي فخر لتونس مود لافاش تحب تقول
3: عايشة حبيت نشكركم برشا ونقول اللي هذا الانجاز هذا الكبير كما قلت وراه تضحيات كبيره من العائله نحب نشكرهم برشا معناها ما كانش سهل علينا وراه احنا ديما راو القمه هذه نتاع الايسبرغ ما تحتها فما عائله ضحات فما زوج فما صغار فما والدين اللي عاونوا على الغياب نتاع الام في مرحله كيما هكا والحمد لله معناها كي تتوج بالنجاح كيما هكا نحسوا هذا فخر كبير هذه حاجه اللي ليهم هما تخليهم
4: حتى اليوم هما ديجا تضحيات للبعد وكل شيء
3: اللي هي كانت worth it كيما نقولوا وكيف كيف بالنسبه اللي هو علامه على التعليم التونسي والقدرات التونسيه اللي هي تنجم تبدع في اكبر واقوى المؤسسات في العالم
4: الحمد لله دكتوره ألفا مسعود كيف كلمه ختام شكون تحب
1: كلمه ختام اللي هي هاي الناس الكل تونس الكل خاطر كي مش نذكر شو طويله
3: مش سهل
1: وجست بور ريبوندر زاد الكيستيون تاعك اللي هي زاد كلمه الختام شنو بدل فيا اللي انا فهمت اللي احنا يلزمنا نخدموا برشا ونسمعوا برشا ونتكلموا شويه
3: صحيح
1: وان شاء الله ربي يجيبنا في السويب
0: وي نزيدوا نامنوا برواحنا اكثر واكثر واكثر
1: ما شاء الله علينا التوانسه
3: اكيد
4: يعطيكم الصحه ابواب الاذاعه مفتوحه ان شاء الله من حسن الى احسن وكما وعدتك زميلتكم في
3: الفريق
4: تاخذوا الكونتاكت من عندكم نتصلوا بها قريبا احنا مازلنا مكملين معاكم حتى المساتين بعد شويه نستقبلوا الدكتوره وفاء ترودي مديره المدرسه الصحيه في اليونيفرسيتي سنترال فاصل قصير وراجعين

0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك سافر وانت في بلاستيك وياج بوياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم على جوهر
1: فم برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسيلكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على ذمتكم
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا تونسير قريبة مني
5: وانا دير مقرب منكم وين ما كنتم موجودين هذه هي فواياج فواياج على جوهر فام وجوهر تي في مساكم بالخير مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتم موجودين فرحانين برشا نتقابلوا معكم من جديد مع مجله السياحه الاسبوعيه نقدموها لكم على جوهرة اليوم اكيد تكون عندنا مجموعه من محطات استضافات ولقاءات خليكم معنا ومع احلى مزيكا نبداو بها برنامجنا لليوم
6: اسمع اغنيتي جديده شبهي بالملي على جوهرة اف ام لطيفه عرفاوي

0: موعدكم الجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.
1: قمناش، خرجناش، مشيناش، شارجيناش، بلفيناش، ربحناش،
2: بينغو،
1: سافرناش بلوش.
3: اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو. شارجي ب 2000 والاكثر والعب على ماي اريدو، والا كليكي على اللين اللي يجيك بار اس ام اس. العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
4: اريدو، طور عالمك.
5: من غير مقدمات، أشقة عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت، والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقة ولا في السيت أشقة.com.tn. أشقة، توس بور لا مود، لا مود بور توس.
6: جوهرة
7: publicité.
8: Voyage, voyage.
9: Airways. خليكم اليوم معنا في جوهرة فهم وجوهرة تي في، والبداية باش تكون مع إيرويز. وإلى فقرة عودناكم بها في بداية كل حصرة نعطيكم فيها فكرة على آخر أخبار شركة طيران والسياحة في العالم، والبداية تكون من الولايات المتحدة الأمريكية، وين رفعت نهار الأربع عقوبات كانت فرضتها على شركة فلاي بغداد العراقية على خلفية شبهات بارتباطها بالحرس الثوري الإيراني. وبحسب النسخة المحدثة من موقع الخزانة الأمريكية اللي وقع إصدارها في الفترة الأخيرة، رفعت العقوبات على فلاي بغداد وعلى زوز طائرات من طولها، لكنها مازالت سارية في حق مالك الشركة. وكما ذكروا في شهر جانفي من عام 2024 فرضت واشنطن العاصمة السياسية الأمريكية عقوبات على شركة طيران وأسطولها من الطائرات، وأيضا على مالكها بحجة تقديم دعم لما يعرف بفيلق القدس الحرس الثوري الإيراني وحلفاء طهران في العراق وسوريا ولبنان. عادت شركة مصر للطيران تشغيل الرحلات المباشرة بين القاهرة والسودان اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي في خطوة تعزيز الربط الجوي بين مصر والسودان بعد فترة من التوقف، مع إطلاق عروض ترويجية تشمل تخفيضات كبيرة على أسعار التذاكر. وفعلا أعلنت مصر للطيران أو إيجيبتير أن الرحلات ستسير بواقع 5 رحلات أسبوعية ضمن خططها الرامية لتوسيع شبكة وجهتها الإقليمية وتلبية الطلب المزيد على السفر بين البلدين. أعلنت الخطوط السورية سنوات رحلاتها المباشرة بين دمشق وموسكو اعتبارا من 16 أوت 2026. وأوضحت الشركة أن حجز التذاكر أصبح متاح من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي أو عبر تطبيقها الهاتفي. وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني السوري والنقل الجوي كون الخطوة تمثل عودة الرحلات المنتظمة والمباشرة بين العاصمة السورية دمشق والعاصمة الروسية موسكو، مشيرة لأن هذه العودة تأتي ضمن الجهود الرامية لتعزيز وتطوير حركة النقل الجوي بين البلدين. الرحلات الجوية المباشرة لنقل المسافرين بين دمشق وموسكو كانت قد توقفت في شهر ديسمبر من عام 2024 على خلفية التغييرات السياسية الداخلية في سوريا والإغلاق المؤقت لمطار دمشق الدولي. أنا مؤخرا أن طيران الرياض توسيع شبكة طيران العالمية في آسيا بإطلاق عدد من الرحلات الجديدة تربط الرياض بكل من إسلام أباد ولاهور ومانيلا. وأصبحت تذكر سفر إلى الوجهات الثلاث متاحة بالفعل للحجز، على أن تنطلق الرحلات إلى إسلام أباد في 14 من شهر أوت والرحلات إلى لاهور في 18 أوت، في حين أن الرحلات إلى مانيلا وربطها بالعاصمة السعودية سيتنطلق إن شاء الله في 9 من سبتمبر 2026.

0: لقد متواصل معكم في فواياج فواياج على جوهرة في مجرة تي في وقايب شاعتكم فكرة على أفضل العروض السياحية لم نجم نلقاوها كان مع تونيزي بخبو ديسكافري ديسكافري وأمينة حضرة بحثنا اليوم شاعتينا شنو تقدمنا تونيزي بخومو في الجمعة هذه عروض داخل تونس خارج تونس الرحلات لإسطنبول العروسات ولي فواياج دو نوس شنو عنا جديد أمينة مرحبا
1: عسلامة عندي برشا ما طلبتش عليكم
0: مرحبا في كل وقت خليك بلاستيك
1: عايزك عم فات رجعت لكم كالعادة وما رجعتش يديا فارغين ما وتواصيل عاد عندي البروغرام وعندي الشيخات فوالا باهي اون فيت احنا شميزي برومو كيما كل صيف تخمم في الكليونات نتاعها احنا في الصيف هذايا اون فيت كالعاده عندنا لي ميم بروغرام مي زدنا فيهم دي زوتر شوا كيما اسطنبول اسطنبول كانت عندنا ديستيناسيون اكاهاو صيف السنة نوعناها اسطنبول ما بين التاريخ وما بين البحر وما بين شوبينغ
0: بحر زادة هاي بيه هيت عطينا
1: نبدأ ببروغرام العادة والعوادر ذيك كما يقول كلمة لحمة غيبة عام اسطنبول
0: هاي
1: اسطنبول عنا كل جمعة كل نهار ثلاثة عنا اسطنبول كل عادة سيس نويتة سيت جور عنا فيها البيي مش تكون عنو فالير وعنا فيها ترانسفير انكلو وزدنا باك فيها ليزكسكورسيون اللي جماعة اللي ما يعرفوش اسطنبول وماشيين لها أول مرة يجمو يزيدوا ليزكسكورسيون معاهم جيد يهز يحوس بيهم في اسطنبول بوندون toute la semaine يعديو
0: كل يوم فما حاجه معناها
1: اي كل يوم فما حاجه كل يوم فما بروغرام بيان سور البلايص اللي معروفين كيما البوسفور كيما لي دو برانس هذوما البلايص اللي ديما يمشيو لهم الصيام
0: سلطان احمد الجامع الازرق توب كابي
1: فينيسيا مور الجو هذاك الكل فوالا لي ديستيناسيون اللي لوج عليهم اي حد يحب يمشي فاكونس يستكشف بلاد جديده هذيا الباك تاع كل جمعه بيان سور باش تكون زايده ليكسكورسيون باش تكون لي تاريف توا ابارتير باش نبداو نحكيو تواصيف سي بون معناها نبداو نحكيو على لي تاريف باش تبدا تطيح ابارتير من سبتمبر اللي لا سوي باش تبدا ابارتير 2270 ديما شخص واحد بالنسبه
0: للاكسكورسيون هذايا
1: باللي زيكسكورسيون وبالنسبه للباك بيست تايم معناها مش بيست تايم معناها اسطنبول افوتر ريتم الجماعه اللي سي ديجا يعرفوها اسطنبول ما يستحقوش شكون يهز
0: ما يستحقوش جيد واكسكورسيون يعرفوا باش يمشوا يتفرهدوا ولا يعملوا شوبينغ ويعرفوا البلايص
1: فوالا هذه مش تكون بيان سور التاريف اقل ونبداو نحكيو توا على سويم ابارتير من سبتمبر خاطر او توا سي ديجا معناها لسويم معروفه توا نبداو نحكيو على سبتمبر سويم سبتمبر اللي باش تبدا تطيح بيان سور ابارتير 1,750,000 تجم تعدي فواياج كامل 7 أيام كاملين في اسطنبول
0: خارق العاده به انا نحب نمشي حاجتي كان بال بال بال بالبي دافيون عندي وين نسكن عندي شكون في الفامي نعرف وتشي لاصحاب انا وياه ما نعرفش بو امبورت نجمش ناخذ معنا تونيزي برومو جوست لو بيي سيك
1: بيان سور زاد البي احنا خممنا في كليوناتنا وحاطين زاد الجماعه اللي كما قلت انت عندهم وين يسكنوا في اسطنبول البي سيك كهو اللي هي ابارتير من 1,100,000 بتكون على نوفالير تحديدا على نوفالير جوست نحب نحط بوان على الفول الفول راهي الصباح صباح 7 نتاع الصباح والمرواح يروحوا من غدوه نص الليل دونك ديجا رابحين نهار وهم في المشين
0: مش من غدوه يروحوا بعد جمعه بعد ستة
1: الليل معناها سي ديجا
0: انا يمشيو نهار ثلاثه ويروحوا نهار الاثنين
1: صحيح هم يروحوا لا يمشيو ثلاثه يروحوا ثلاثه خاطر ديجا الفول نتاعهم
0: اوكي داكور معناها براتيكمون جمعه اما ربح النهار هو غير
1: فوالا دونك النهار الاخرين الكل شي خلطوا يبروفيتيو بيه ويروحوا مع نص الليل
0: داكور تري بيان دونك كل نهار ثلاثه تمشي بثلاثه تروح بثلاثه تمشي 7 نتاع الصباح دونك تمشي في الطياره الاولى وتروح في الطياره الاخرى خلينا نقولوا نص الليل غادي من اسطنبول هكا تنجم تبروفيتي بنهار المشي وتبروفيتي بنهار الجاي وتعدي 7 أيام تاعك كاملين وما تخلص كان بيدافيون وبالنسبه للباك مش خلص كان 6 ليالي بركه مش 7 ليالي
1: فوالا وفما حاجه اخرى زاد نحب ديما نذكرها اللي راهو فما فاسيليتي فما الفاسيليتي للي ما يجموش يدفعوا كل شيء من الاول عندنا راهو بوسيبيليتي في الفاسيليتي دو بيمون
0: خرق العاده
1: وللمزيد من ليزانفورماسيون يكلمونا على 36290000
0: باش نقعدوا ديما في تركيا باك حكينا عليه برشا مرات نعاودوا نذكروا به اذا كان عندك حاجات اضافيه الباك اللي باهي الحقيقه في الفواياج دو نوس وباهي حتى اون فاميا معناها انتاليا بلاصه مزيانه برشا
1: بيان سور تواصيف وعندنا عرايس والفواياج دو نوس وحنا بيان سور نخمو في كليوناتنا العرايس وجدود حتى المش عرايس وجدود يحبوا يبدلوا
0: حتى القدوم ميسيلش
1: القدوم ولا حتى القدوم دونك عندنا انطاليا كيما كل صيف نخدموا انطاليا سيركوي كامله فيها انطاليا باموكالي وفتحيه هذوما من لي ديستيناسيون اللي يجمعوا ما بين الطبيعه وما بين البحر قولوا صيف قولوا بحر قولوا صيف قولوا انطاليا فتحيه عندنا زاد الرافتينغ انكلو فيها بروجرام مزيان على الاخر
0: لي زوتيل 5 ايتوال
1: لي زوتيل بالنسبه لي 5 و 4 فموكالي هذيك 5 ايتوال وفتحيه وانطاليا باش يكونوا 4 ايتوال وعندهم بيان سور نهار اكسكورسيون هكا باتو باش تعديو على 12 جزيره باش تتمتعوا بالمناظر كما قلت طبيعيه والبحر والجو
0: وشو ان بلوس صح بارابور للجمعات اللي فاتوا
1: بيان سور عاملين فيها اوفر انطاليا 3,990 وبيان سور مع بوسيبيليتي تاع فاسيليتي دو بايمون
0: داكور والباك فيوس والفول على النوفال اير ترانسفير ليبرجمون لي اكسكورسيون والفول راهو ديريكت باش ناخذوا السيارات
1: باش
0: نعطوا طول في انطاليا
1: فوالا نعطوا طول في انطاليا
0: باهي خارق العاده هذا بالنسبه للرحلات خارج تونس نجيو توا لتونس زاد تونيزي برومو معروفه برشا
1: سينما اخرى
0: شنو هي
1: عندنا زاد فواياج واحد اخر اسطنبول على المدينه البعيده
0: هي حكينا عليه برشا مرات
1: قبل ما نحكيو على تونس نكملوا اسطنبول
0: هذايا جهزنا المدينه البعيده اللي هي اوزاك شهير
1: صحيح تو مش نحكيو على تركيا العتيقه تركيا بيد التاريخ تركيا معناها شوارعها معناها
0: التقليديه
1: اللي يحبوا يكتشفوا شوارع تركيا الاصيله ويحبوا يعيشوا معنا التاريخ تاع تركيا
0: نقترح
1: عليهم اللي هي المدينه البعيده المدينه البعيده اون فيت فما برشا احنا من ننسى نعرفوه اللي هو مسلسل تركي
0: موجود معناها تعدى على ام بي سي وفي موجود في شاهد
1: فوالا دونك هذوما البلايص حاولنا معناها نعملوا بروغرام ديدي البلايص هذوكم تاريخيه اللي فيهم المنازل العتيقه والبلايص المزيانين الكل الديبار هذا باش يكون في سبتمبر بيان سور وعندنا حاليا في فاسيليتي دو بايمون توصل ل 10 مرات
0: هذا يخلص ساعه يعمل الكيف
1: يعمل كيف من الاول يعطيونا كان 519 والباقي كان

0: جربة ولي زوتيل في جربة وفي جرجيس والجروب بي تي تي شنو عندنا
1: والجو
0: والجو
1: والجو شي خات باهي. بالنسبة لجربة كالعادة جربة عملناها بريسك ميم كونسيبت كيما اسطنبول، حطينا جربة مي حاولنا نبدلوا البلايص، حاولنا باغ اكزومبل عملنا احنا كالعادة جربة جرجيس، زدنا جربة جربة جرجيس الجم
0: هاي.
1: وزدنا جربة
0: الجم معناها هذا الكوليزيم تاع الجم
1: فوالا دو تيل سوخت اللي يحب يمشي يتفرهد بال كيما يقول بالبحر والسماء الصافيه والاجواء هذوكم تاع الصيفيه الكل، وبعد يتعدى على التاريخ ويعمل طلع تاريخ تونس، نعرفوا الجم مدينه التاريخ الثقافه.
0: في المرواح الجم ولا في المشي؟
1: في المرواح.
0: في المرواح في السيركي
1: باهي. في المرواح نبداو بالبحر وبعد نكملوا بالجم،
0: بعد نمشيو للجم باهي.
1: فوالا هذه كالعاده كل جمعه عندنا ديبار لسوين باش تكون ابارتيغ من 445 دينار الشخص الواحد، فيه النقل والاقامه والمحواس بلايص باش
0: يمشيو يحوسوا فيهم. تخي بيان، السيركوي هذا يقعد ليلتين وثلاث ايام.
1: هي
0: يزنا كما قلنا الجربه وللجم.
1: فوالا الجربه والجم.
0: باهي. مازلنا في عجربه ولكن المره هذه نحب جربه نزيد عليها جرجيس، انا نمشي الجربه نمشي للجرجيس.
1: فوالا نقولوا جربه في الصيف نقولوا جرجيس، البحر باتو بيرات، الاجواء في باتو بيرات، انك تعدى من الفطور باتو
0: شقان على القنطره سي امبورتون زاده بالنسبه لما يفوت جربه وجرجيس.
1: فوالا شعديو نهار كامل بيان سور بخيت نهار كامل في الباتو بيرات في جرجيس، يستمتعوا بالبحر وبالفطور بالاجواء التونسيه والفن التونسي، باش تلقاهم فرقه غادي كغنيو وجو.
0: اوكي انيماسيون كبيره برشا.
1: فوالا فما انيماسيون ولا وبقيت ليا ماشي عادي يوم يحوسوا في جرباش ولا جربه هود قليله كيما نعرفوا جربه نجموش نمشيو جربه
0: الحارة الكبيرة صغيرة حومة السوق دونك طول السيركوي
1: طول السيركوي. وكل عادة هذيا عندنا هذيا في عندنا فيها أربع أيام ثلاثة ليالي وعندنا فيها لوتيل، باش يكون الإقامة شاملة في لوتيل في
0: شاملة معناها أولينا
1: أولين كلوز
0: بالبواسون بكل شيء
1: كل شيء موجود.
0: قداش هذيا؟
1: هذيا ابتداء بون أون فيت هذيا باش تكون بالتقسيط اللي يجي يخلص بالتقسيط من اللي عطينا 250 دينار والباقي كملهم على مرتين
0: 188 دينار في البقية. أوكي خلصهم كونتون
1: مش خلصهم كونتون 625 دينار
0: 625
1: هذايا سوم هذايا سوم في سبتمبر
0: سوم في سبتمبر اسوام سبتمبر بالاخر نحسبها هاي
1: 188 625 دينار.
0: اوكي باش خرق العاده 626 دونك 25 ياكل بحثوا دينار باهي. كي نحكيو تونيزي برومو الجايه نتاعك امينه كل مره ما تنجمش تجينا من غير ما تعطينا برومو هبال عودنا بها المستمعين والمشاهدين.
1: بويسكي انا بنت الساحل وبنت نابل بنت حمامات جيتكم اليوم وجبت لكم البروموسيون في الحمامات.
0: الله الله اعطينا اش عندك جديد.
1: جبت الجو
0: ما جيتش ديا فارغه
1: ما جيتش ديا فارغه جبت لكم البروموسيون في شان المدينه اوتيلز. قولوا شان المدينه اوتيلز نقولوا كارتاج لاند نقولوا اكوالاند دو تيل سورت احنا في البروموسيون هذيا اللي يحب يتمتع بها يجي يمتع بصغيراته اكسي غراتوي للاكوالاند والا كارتاج لاند.
0: داخله في الباك معناها هذه
1: داخله في الباك الباك فيما يخص اللي يحب يقص في المدينه بليزير والا مدينه سولاريا. هذوما زوز وتلا مزيانين تبعين
0: هذوما كلهم تبعين الشان تاع المدينه
1: تاع شان المدينه باهي شان المدينه وتلا زوز وتلا من وتلا المزيانين باهي. لا ديفيرونس بيناتهم اللي مدينه بليزير باش يكون اربع نجوم ومدينه سولاريا خمسه نجوم. لومبلاسمون لا ديفيرونس زاد لومبلاسمون تاعهم على البحر. مدينه بليزير مش تكون دوزيام بوزيسيون مي عندها اكسي ديريكتومون للبحر البحر نتاعها مشي شويه مي مدينة سولاريا بي دون لو مان ديريكتومون
0: ديريكتومون تشق الكياس مقابل تلقى روحك في الشين
1: زاده لا ديفيرونس اخرى اللي يسالوا عليها كليونات لانيماسيون. بالنسبه لانيماسيون مدينه بليزير تلقاه بلو انيمي عن مدينه سولاريا. مدينه سولاريا بلو كالم عليه مدينه بليزير يكون انيمي وفيه الجو والفازات اللي حبوهم.
0: توت لي فاسون كي تشق تمشي انت للمدينه حمامات بيدا باش تلقى الانيماسيون كل ليله فما حفلات وسهرات وجو كبير ياسر.
1: مدينه زاد غادي باش نلقاو كارتاج لاند واكوالاند اللي اي حد باغ اكزومبل في مدينه بليزير اللي يحب يعدي باغ اكزومبل يمشي يعدي دو نويتي بلوس يتمتع به الاوفر هذيا يا كارتاج لاند غراتوي يا اكوالاند غراتوي دونك لي فامي
0: اللي حبوا مزوز غراتوي شنو نعمل؟ ناخذ مزوز تعدي 3 نويتي
1: تعدي 3 نويتي مربوط بنومبر دو نويتي
0: دونك يعني هي سيت اون بروموسيون معناها افونتاجوز باش نشهيو الناس راهم يقعدوا اكثر.
1: فوالا سيرتو صغار تو هيك يحبوا الاجواء كارتاج
0: باهي 3 نويتي بلوس تاخذ لي زاكسي زوز غراتويتمون.
1: فوالا
0: فماش برومو عليهم؟
1: اييه بالنسبه للمدينه بليزير باش تلقى عندنا موان 20% هذيا هذيا نحب ناكد على الدات ريزرفاسيون لازمهم ما يفوتوش لو 10 اوت اللي هو بروشينمون معناها عاد كبير.

0: للبسعود. نعم باش تمتعوا بالبروموسيون هذه
1: من الويكاند.
0: من الويكاند بيان سور دات سي جوغ اللي باش يسكنوا فيه لازم تكون ما بين 13 اوت و 28 اوت, والا في سبتمبر ما بين 6 اوت و
1: ما بين 6 سبتمبر حتى 30 سبتمبر.
0: 6 سبتمبر حتى 30
1: دونك جوست الجمعه تاع سبتمبر من ناحيه من البرومو.
0: فوالا تو بالنسبه لمدينه سولاغي اللي فيها اكثر بروموسيون توصل ل 25%. باهي بتتبدل بيناتهم زاده, هو نفس الدات ريزرفاسيون مي الدات اللي باش يسكنوا فيها بتتبدل شويه مش برشا. بالنسبه لمدينه سولاغيا لازم يسكنوا ما بين باش يتمتع بال 25% لازم يسكنوا ما بين 16 و24 اوت وفي سبتمبر يسكن ما بين 30 سبتمبر حتى 30 اوت حتى 30 سبتمبر.
1: تري بيان دونك هذو هما العروض الكل نلقاوهم على تونيزي برومو على السيت نتاعهم باش فيسبوك كونت انستغرام ولا تو سامبلومون في وحده من ليزاجونس ولا نهزوا التليفون ونطلبوا 36 200 290,000. ميرسي أمينة,
0: عايزك
1: نورنا بحضورك,
0: عايزك الله يخليك.
1: خليكم معنا, مازلنا بعد شوية باش نرجعوا لكم في فواياج فواياج, مواصلين معكم اللقاء وباش نحكيو على تظاهرة مهمة للغاية عندها بعد اقتصادي بالأساس, ولكن كي نقولوا اقتصاد وصيف أكيد زاد فما البعد السياحي. أكيد باش نحكيو على سوق مهمة للغاية في التبادلات الاقتصادية والسياحية, نحكيو على السوق الخليجية.
2: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عدن الموجة على 102.5 على 102.5. جوهرة FM
3: Publicité. بوف كان مازلت ما أكتيفيتش صيفك, هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
4: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك متاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
5: أكتيف سيفك
6: سيف السني, أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع وريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو, وحتى كانوا فيه جيجاويت تقعد تخدم الانترنت, ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
7: وريدو, طور عالمك.
8: جوهرة FM Publicité.

0: مازلنا معكم وصلنا لقنا في فواج فواج على جوهرة فام وجوهرة تي في، وكما قلنا لكم بك شوية باش نحكيو على تظاهرة مهمة للغاية باش نعيشوا على وقعها الأيام الجاية في تونس. نحكيو على ملتقى خاص بدفع الاستثمار التونسي الخليجي، وهي تظاهرة هامة للغاية على خاطر أكيد باش يكون عندها انعكاسات إن شاء الله تكون جد إيجابية على الاقتصاد التونسي والاقتصاد الوطني. سعداء برشا اليوم في الاستوديو باستقبال السيدة اللي تنورنا بحضورها، السيدة ليلى درويش اللي هي رئيسة هذا الملتقى واللي هي محكم دولي في الاستثمار. ونقول لها نورتنا بحضورك، مساء النور ومرحبا بك على جوهرة فام وجوهرة تي في.
1: يعيشك، مرحبا بك، وان شاء الله ربي يحفظكم وبارك الله فيكم على هذه الدعوه، وبارك الله فيكم على كل ما عملتوه معنا ان شاء الله في هذا المؤتمر.
0: الله يخليك،
1: وان شاء الله من حسن الى احسن
0: ان شاء الله يا ربي.
1: يعيشك.
0: ملتقى او مؤتمر خاص بدفع الاستثمار التونسي الخليجي، السؤال الاول قبل ما ندخل في التفاصيل، الاستثمار التونسي الخليجي في الاتجاهين نحكيه ولا في اتجاه واحد؟
1: لا نحكيه دائما في كل الاتجاهات. احنا بالنسبة لنا بخصوص هذا المؤتمر باش يكون ان شاء الله نستنفعوا منه احنا في تونس وننفعوا هناك، يعني انت تعرف يعني هم ما شاء الله بعدوا علينا برشا في موضوع البيروقراطية تبع اوراق تبع كذا، حبينا نتعلموا منهم من تجاربهم هذوما، حبينا نظهروا كذلك الكادر التونسي. عندنا كوادر ما شاء الله رائعين جدا في مجال الاعمال، في الاعلام، في نبدأ بالأعلام لأنه يعني بحثيك سوا في مجال ما شاء الله المحاماة الوساطة والتحكيم، يعني حاجة هذية حاجة تخلي تشجع المستثمرين أنهم يجيوا لتونس. لما احنا نقولوا شخص مستثمر يجي يقول لك أعطيني البيئة اللي باش نخدم فيها أنا في تونس، صحيح. لما هو يلقى البيئة الملائمة لهنا الناس كلها تجي وتستثمر. هك علاش احنا باش نحاولوا نركزوا شوية في هذا المؤتمر على الوساطة والتحكيم ودورهم في نمو الاستثمار.
0: لما نتحدث عن الوساطة والتحكيم ودورهم في نمو الاستثمار، نحكيوا على الوساطة لاستقبال شركات خليجية بالأساس في تونس.
1: نعم، لما نقولوا احنا وساطة وتحكيم لانه غدوة يجي يقول لك انا مثال باش نعمل عقود استثمارية لهنا او باش نخدم الصادر والوارد، اذا كان انا ما عنديش عقود محمية باش نحمي بيهم انا الحقوق متاعي ما نجمش نخدم انا بالقضاء التقليدي اللي هو قاعد موجود لانه عنده حق، لانه اليوم غدوة نجم يكون ماهوش فاضي باش ينزل الى الدولة التونسية باش يتابع القضايا متاعه. اليوم لما يكون عنده محكمين او وسطاء من طرفه يتهنى والحمد لله،
0: احنا وسهل له كل العمليات للاستقرار.
1: نعم،
0: وبعث
1: كانت عنا تجربة رائعة جدا في دول الخليج اللي هما قضاتنا مشاو أبدعوا. اليوم علاش مش الوسطاء؟ علاش مش المحكمين اليوم؟ لأنه الوسيط والمحكم الدولي عمره ما كان فقط قاضي، عمره ما كان فقط محامي، كل الخبرات، ممكن يكون وسيط ممكن يكون قاضي، فيه عنده صفات معينة تكون فيك الشخص هكايا ينجم يخدم. اليوم تفتح بها أفاق عمل إلى كل المواطنين لهنا اللي يعيشوا في تونس. عنا عديد المهندسين، عنا عديد المقاولين، الناس اللي هي قاعدة في تونس ما يشتخدم، عديد الناس اللي قارية في مجال
0: فتح مجالات
1: بالطبع. لهنا تفتح لهم أنت هذه المجالات، اليوم تظهر لهم اللي التونسي في كل مكان يبدع. إحنا ديما نقولوا تونس أمن وأمان، اليوم نقولوا التونسي الإبداع، لأنك أنت هذه فرصة أنه المستثمر زاد لما يجي لتونس أنت فما حاجات أنك باش تفتح له لهنا في تونس تظهر له، قل له أنت عندك كمستثمر لازمك فلوسك تدخلهم عن طريق كذا كذا، ظهر له وين يفتح الحسابات البنكية، شنو لازمه قبل فتح الحساب البنكي اللي هي الكرياسيون دي سوسيتي، أنت باش تفتح له شركة، شنو لازمك بعد فتح الشركة، لازمك فيش دانفستيسمون. اليوم إذا كان هو يكون معاه وسيط وقل له احنا
0: أو سهل له عملية الاستقرار وعملية بعث المشروع.
1: نعم،
0: اليوم احنا كنشوفوا الاستثمارات الخليجية في تونس في 30 40 سنه اللي فاتت كانت يعني خلينا نقولوا محصوره في مجالات معينه اللي هو المجال البنكي. نعم. وأيضا المجال السياحي، يعني فما شركات خليجية سعودية كويتية وغيره انتصبت في تونس وحتى قطرية مؤخرا في الجانب السياحي وأيضا في الجانب البنكي، لأن هناك بنوك تونسية قطرية إماراتية سعودية إلى غير ذلك. هذا يعني أغلب للعيان هذا من زوز مجالات اللي يستثمروا فيهم الخليجيين في تونس. اليوم فماشي ربما بعض المجالات طبعا الأخرى اللي ممكن نستفيدوا باستثمارات خليجية في بلادنا.
1: والله ممكن نفكروا الحين في الاستثمار العقاري، في التطوير العقاري احنا في تونس، يعني حاجة باهية. لما انت تقول التطوير العقاري احنا ما شاء الله عنا بنك باش يكون حاضر معنا في يوم المؤتمر باش يشجع الناس اللي مقيمة خارج الدولة لهنا، يعطيهم امتيازات خاصة. اليوم شخص مقيم في الخليج يدفع 30% وياخذ مثال العقار لمدة 10 سنوات يخلص. اللي مقيمين في أوروبا من حقه يدفع على 20 سنة. لهنا لما يجي مطور عقاري ينفع في بقعة احنا باش يقعد محصورين مطوري العقاريين في تونس، نحاولوا نعاونوا أنه نجيبوا شكون يمد لهم اليد لهنا، والناس الكل تتعاون في هذا. كذلك عنا عديد المجالات الأخرى في مجال الزراعة، خلينا نتكلم في مجال السياحة الاستشفائية. احنا ما شاء الله مبدعين في الأطباء متاعنا، معنا متطورين، علاش نقعدوا دايما يمشيوا لدول أخرى؟ تونس أولى. اليوم نقولوا في مجال الطيران، علاش ما نحلوش احنا أكاديمية تبع طيران في تونس؟ شنو نقصنا ما شاء الله من الكفاءات من المهندسين اللي الناس اللي انت اليوم فقط تعطيهم المكان وهو يبدع الشاب التونسي والحرمة التونسية. ناس احنا ما شاء الله علينا انسانة ورجالنا في كل مكان كان يبدعوا. لما انت نقول الطيران احنا ناقصين عديد الحاجات في الخليج، خلينا نقول اللي هو الطيران المباشر. اليوم لما انت تجي تشجع في الاستثمار هذا انه مستثمر خليجي تقول له اعمل طيران حتى اقتصادي، كيقول طيران
0: يعني فتح خطوط جديده ما بين تونس وعديد الدول
1: لانك لما تقول طيران اقتصادي غدوه اللي باش يجيك السياح لتونس باش يصرف في تونس. لهنا حاجه تعاون لك انت السياحه، تعاون لك الاقتصاد في تونس،
0: مستقبل الخليجيين لتونس، لانه هو حاليا عن الطيران الاماراتي والطيران القطري والطيران السعودي هذوما اللي يجيو،
1: والاتحاد زاد حل ابو ظبي سلطنة عمان من الدول اللي احنا عندنا عديد الكوادر اللي مقيمه في السلطنه. المدرسين تبعنا ما شاء الله عدد كبير،
0: الاتفاقية موجوده ولكن الرحلات مازالوا ما انطلقوش.
1: احنا لهنا النقطه من جوهره فيه نقول لكم بارك الله فيكم، وان شاء الله قريب لكم مطار نفيذ الحمامات. علاش ما يخدمش؟ خلينا نحاولوا نعملوا محد، فما اتفاقيه ما بين
0: احنا ماذا بين الطيران العماني او طيران السلام من سلطنة عمان ونجيو لتونس مرحبا
1: نخدموا نعاونوا مطاراتنا ونعاونوا انك انت باش تحل افاق باخرى. لما تقول انت طياره مش طياره باش تهبط لك في المطار وتقعد، فما ناس باش تعمل التاكسيات، باش تعمل انت للفنادق، تولي الفنادق تبعك ما تفرغش. لهنا هذا كل تشجيع راس مالها انك انت تفعل،
0: خاصه في الباسيزون في الشتاء نتاعنا، خاطر الشتاء نتاعنا زاد
1: باهي برشا.
0: اي فوالا هما يجيو لهنا يلقاو مناخ مختلف.
1: حاجه اخرى زاد ديما نرجع ونقول التدريب، ونعرفوا بالجامعات الخاصه نتاعنا والجامعات العموميه. لما احنا نعملوا حتى منح داخل في الجامعات، الناس الكل خليها تجي تعرف تونس. راهي تونس لما يجيو الناس الكل تقعد بيتها، تقول لك تونس هكا. نعم بالفعل تونس راهي ما شاء الله يعني ولاده، عندنا اماكن سياحيه لازمنا نعرفوا بهم، ما نقعدوش محصورين انه احنا نمشيو فقط. لانك انت حتى كي تجيب مستثمرين واحد يجيب لك الاخر، هذا علاش احنا ديما نقولوا نحاولوا نحلوا البيبان.
0: باهي انت حكيت على سلطنه عمان، وفي الفتره الاخيره عديد الشركات والمؤسسات التونسية العمومية والخاصة انتصبت في سلطنة عمان. يعني التوانسة مشيو باش يستثمروا في سلطنة عمان. فما تسهيلات، فما شركات مهمة كما شركة تونسية للكهرباء والغاز الدولية اللي أبرمت عقود مع سلطنة عمان. كذلك الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه الدولية كيف عندها نشاط في سلطنة عمان، وبعض الشركات الخاصة في مجالات أخرى،
1: الشركات الخاصة في مجال السياحة، في مجال الطب، في مجال الهندسة، في عديد المجالات. الحين حتى المطورين العقاريين شركة المقاولات عندها فرصة كبيرة أنها تخدم الحين في سلطنة عمان. يعني احنا هذاك علاش نحب نظهروا الكوادر التونسية. لما نقول سلطنة عمان راهو دايما الناس اللي عندهم الريال نقولوا احنا مرتاح، يعني ما فيش هكا التذبذب، انت تنجم تعيش معاهم. كذلك في سلطنة عمان الأولاد يقروا يدرسوا مجاني هناك. يعني انت اليوم باش تفكر انك ولدك تربيه في بيئة باهية ويدرس مجاني، ماكش تدفع عليه برشا فلوس.
0: القرايه مجانيه والصحه مجانيه كذلك.
1: الصحه مش مجانيه، شبه مجانيه.
0: شبه مجانيه.
1: نعم لكن الدراسه مجانيه.
0: ممتاز.
1: السكن اموره طيبه، يعني غاديك الناس ما تحيرش. الحاجه الباهيه اني سلطنه عمان جايه في وسط دول الخليج، فما امتيازات كبيره. اليوم احنا لهنا حتى فتح الشركات، احنا عندنا شركات في تونس، احنا شركتنا مثال قاعده تفتح في شركات لناس خواص في سلطنه عمان، فيها تسهيلات كبيره. انت اليوم لما تكون ساكن في سلطنه عمان تفتح على نفسك الافاق داخل كل دول الخليج.
0: صحيح.
1: فما تسهيلات كبيره.
0: دول مجلس التعاون.
1: ايوه في دول مجلس التعاون كل شيء تسهيلات
0: كبيره. واهم حاجه انهم يحبوا التوانسه. انا اقول لك فما معنا قرابه تاريخيه من السبعينات.
1: والله
0: توا اليوم في عمان الشاب العماني على المعلم او على الاستاذ يقول له سيدي، يعني كلمه سيدي دخلت في الـ في الـ
1: يقول لك انا تعلمت عنده هيك المدرس نتاعي، وصراحه يحبونا برشا. خلينا نقولوا احنا التونسي مثقف، تونسي محترم، وين تحطه يهنيك. يقولوا احنا نحيوك الفكرة انه التوانسة كذا، لا بالعكس والله عندنا كوادرنا ما شاء الله، خلاو كما يقولوا فيها طبيعة باهية هناك ولاو يحبوا التوانسة برشا، هم قبل يحبوا متعلمين عندهم
0: أكيد، وفما كل الأساتذة والمعلمين والقضاة وغيره. قبل ما ندخلوا باش نحكيو شوية على التظاهرة، حبيت نقول كانوا مؤخرا وقع رفع التأشيرة، حبيت نوضح بالنسبة لسلطنة عمان على التونسيين، هم التونسيين اللي عندهم تأشيرة دخول للفضاء الأوروبي، اللي عنده فيزا شنغن ولا فيزا أمريكا ولا كندا ولا أستراليا، دونك هذوما ينجموا يدخلوا لسلطنة عمان في رحلة سياحية لمدة جمعتين بدون دفع رسوم تأشيرة في المطار، لأنه قبل كان عنده فيزا يمشي لسلطنة عمان من غير تأشيرة من السفارة، وياخذ فيزا في اللونتخي يدفع عليها فلوس. توا ولات الفيزا في اللونتخي للي عندهم التأشيرات هذوما شنغن وأمريكا أو كندا أو أستراليا أو بريطانيا، ينجم يدخل من غير ما يدفع المعلومة اللي هو تقريبا 60 ريال ظهر لي من إشغال، دونك وقع إعفاء التونسيين من هذا.
1: وحتى الحين مفتوحة ماهيش صعبة، يعني التأشيرة العمانية خلال 24 ساعة تحضر التأشيرة، الناس اللي رجال الأعمال أو اللي حاب يمشي يستكشف قبل خلال 24 ساعة تكون عنده التأشيرة، عندوش حتى إشكال. الحاجة الباهية زاد المقيم في دول الخليج في سلطنة عمان يقدر يتحصل حتى على تأشيرات تبع الحج والعمرة فري، تعتبر يعني بسعر رمزي على الآخر يعني ببلاش.
0: باهي احنا الحديث ذو شجون، مش نحكيو باش نرجعو نحكيو معاك بعد شويه على تفاصيل هذا الملتقى، ولكن هذا باش يكون بعد اخبار ماضي ثلاثة ومن الجبل الله اللي نورتنا بحضورها في السجو.
2: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهره اف ام، تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفيلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين، على جوهرة اف ام.
3: برعاية
2: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل، المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
3: جوهرة بيبليسيتي.
4: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست، تمتع بدي سولد يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل.

0: بري جاونا محفلها وبالسيرفيس أشا أكريدي مساهلها اللي تستحقوا الكل من الإلكتروميناجي فريجيدير ماشينة لافي كليماتيزور ولا أي حاجة أخرى تسهل لك حياتك تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى ال 36 شهر مع السيرفيس دو مونوبري جاوكم يولي كيما جاونا مرفق مساهل والكل بروموات
1: مونوبري ديما معك
2: من غير مقدمة أشا عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشة أي نحكي على البرومير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل ال 20 30 وحتى 50% غير البس وحط الحطة من ملتقانا في لي ماجازان أش أ ولا في السيت ha.com.tn أش أ توس بور لا مود لا مود بور توس جوهرة
3: بوبليسيتي آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم منال جبل.
4: مرحبا أهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. الشركة الوطنية والسكك الحديدية تعلن عن تعطل حركة القطارات على خط أحواز تونس الجنوبية والخطوط البعيدة بين محطتي تونس وجبل الجلود في الاتجاهين، وذلك مساء اليوم نظرا لاستغلال سكة واحدة بين المحطتين بسبب وجود عطب على السلك الكهربائي للسكة الثانية وأشغال على السكة الثالثة لفائدة مشروع توسعة المدخل الجنوبي لتونس العاصمة. لافتة الشركة في بلاغها إلى أن المصالح الفنية تعمل على القيام بما يلزم لاستنافي حركة القطارات بشكل عادي على كامل الخط. عمادة والمهندسين التونسيين تؤكد أن قرار عدد 83 لسنة 22 و2000 المتعلق بالتعريفة الدنيا للخدمات الهندسية الخاصة بالأشغال العامة والبناء ملزم وواجب التطبيق من قبل جميع المهندسين ومكاتب الخدمات الهندسية دون استثناء، محذرة من أن مخالفة أحكامه تعرض مرتكبيها إلى إجراءات تأديبية قد تصل إلى التوقيف عن ممارسة المهنة أو الشطب من جدول العمادة حسب خطورة المخالفة، موضحة العمادة في بلاغ لها أن اعتماد تعريفة دنيا للخدمات الهندسية يندرج في إطار حماية المهنة وضمان جودة الدراسات والمتابعات الهندسية، فضلا عن التصدي للممارسات التي تمس بقيمة العمل الهندسي أو تخل بقواعد المنافسة المهنية. هذا وأضافت عمادة والمهندسين أن أي اتفاقية أو عرض خدمات يتم برامه خارج الضوابط والتعريفات الدنيا المحددة بالقرار المذكور يعد مخالفة صريحة لأحكامه ويعرض مرتكبيه للإجراءات التأديبية المنصوص عليها بالقانون المحدث لعمادة المهندسين التونسيين. ودعت العمادة جميع المهندسين ومكاتب الخدمات الهندسية إلى الالتزام بالتعريفة للخدمات الهندسية باعتبارها التزاما مهنيا وقانونيا يهدف إلى صون مكانة المهندس التونسي والمحافظة على جودة الخدمات الهندسية وتعزيز شفافية المنافسة داخل القطاع. دولياً، قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خروقات اتفاق وقف أطلاق النار في قطاع غزة وتنفذ عدة هجمات تمثلت في قصف مدفعي وأطلاق نار إلى جانب عمليات توسيع لمناطق سيطرتها خارج الخط الأصفر. ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف تستنكر اغتيال 300 طفل في غزة منذ بداية العمل باتفاق التهدئة الحالي، مؤكدة أن أطفال غزة لا يزالون بانتظار نهاية العنف التي وعدوا بها. ختاما، وزير الصحة والسكان اليمني يعلن اليوم مقتل وإصابة 6 أفراد من أسرة واحدة في هجوم حوثي على مخيم للنازحين في محافظة مأرب وسط البلاد.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك فواياج فواياج مع وليد بسباس
5: كل جمعة من الماضي الساعة 6 للأربعة متاع العشية
3: على جوهر فم على
6: جوهر فم. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
7: El Moradio Hotels. Hotels

0: for all your desires.
1: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على ذمتكم.
2: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبة

0: احنا متواصل معكم في جزءنا الثاني من برنامجنا فواياج فواياج على جغرافيا موتور تي في، وكما كنا نحكيوا بك شويه حابين نسلطوا الضوء على حدث مهم للغايه ناشوا على وقعه غدوه السبت 8 اوت. نحكيوا على المنطقه الاقتصادي التونسي الخليجي، وسعداء برشا باستقبال السيده ليلى درويش اللي حضره بحثنا باش تعطينا اكثر تفاصيل حول هذا الملتقى، وحكينا على فرص التعاون الثنائي التونسي الخليجي في الاتجاهين. حابين نرجعوا معها حتى ناخذوا اكثر تفاصيل على محتوى الملتقى غدوه، شنو البرنامج وشكون باش يكون حاضر من الطرف التونسي والطرف الخليجي.
1: والله ما شاء الله نعاود نقولوا بارك الله فيكم على هذه الدعوه.
0: الله يخليك.
1: الله يسعدك. والله بخصوص ما شاء الله يعني احنا التو سكرنا التسجيل لانه ما شاء الله اعداد ما كناش نتوقع انها تحب تشارك، يعني من تونس ومن خارج تونس، عديد السفارات يعني اللي اكدت الحضور تبعها، عديد الدبلوماسيين اللي رحبوا بهذه الفكره. ما شاء الله عن رجال اعمال توانسه تونس اللي يعيشوا داخل تونس وخارج تونس، جانب ما شاء عنا جاونا من عديد الدول اللي اليوم ضيوفنا هم موجودين الحين في تونس لهنا باش يحضروا هذا المؤتمر او الملتقى نقولوا احنا الاقتصادي التونسي الخليجي الدولي، لانه فما حتى دول اخرى خارج دول الخليج شاركت في هذا المؤتمر وحضرت وجات معنا ان شاء الله.
0: البرنامج غدوه باش يكون عباره عن ندوات، عباره على لقاءات بي تو بي، عباره عن ماذا بالضبط؟
1: والله هو باش يكون ندوات وباش يكون كذلك علاقات بي تو بي، نحبوا الناس تقعد مع بعضها تحكي مع بعضها تفسر زاده لبعضها شنو فما موجود. ماناش باش نحصروها انه قاعدين والناس تتكلم، لا بالعكس باش نخليو لهم يعني كما يقولوا فيها السباس واسع والناس تتكلم وتتعرف على بعضها وتعرف بتونس، لانه عندنا ما شاء الله كوادر احنا في ذات انفسنا ما نعرفوهمش. اكتشفنا هالحين ما شاء الله الخيرات تبع الشباب وتبع النساء وتبع موظفينا، حتى عندنا ناس موظفين هم يحبوا يبدعوا ويحبوا يكونوا حضور في هذه المؤتمرات.
0: نعم، به الدعوه مفتوحه للجميع. انت قلت الاسكريبسيون تسكرت دونك ما فماش امكانيه انه باش نزيدوها. انا جست عطيت لكم فكره مش معنا.
1: لا مرحبا بكم والله معنا حتى مشكل ان شاء الله لدورات اخرى. زاد ما شاء الله عندنا جماعه البنوك باش يكونوا حاضرين، لانه احنا انسستينا انه يكون الاستثمار هذا يحتاج الى الثقه، والثقه لهنا في تونس من وين باش تبدا من جهه البنوك. اذا صحيح. كان انت اليوم باش يدخل لك مستثمر ولقى اول جهه باش يتعامل معاها هي البنك، لقاهم ثقه هو باش يتعامل معاهم، لانه زاد نحبوا نشبكوا نعملوا علاقات تونسيه خليجيه ما بين البنوك. خلينا نسهلوا الضمانات البنكيه، خلينا نسهلوا كما نقولوا احنا ليكوسيون بانكير اللي اس بي ال سي، زاد نسهلوا كذلك التعاملات الماليه. اليوم لما نقولوا احنا تفعلت الاتفاقيه بين تونس وسلطنه عمان في مجال العمله، اليوم انا نجيك نجي نصرف في الريال العماني قالوا لنا في شهر سبعة نجم تصرف في الريال العماني في تونس.
0: مازال ما تحلش على خاطر كي تدخل اي بنك ولا صرافه تلقى الريال العماني موجود مع
1: لكن مهمش يخدموا به للاسف. علاش احنا ديما نقولوا خلينا نفعلوا الاتفاقيات، كفانا انه نمضي ونخليه، لا خلاص خلينا نفعلوا، خلي الانسان يتشجع انه هو يجي يستثمر في تونس، ما يحسش نفسه المستثمر انه اليوم لازم يعمل يبدل مبالغ اخرى او بعمله اخرى كي يجي يدخل الى التراب التونسي. لهنا نحاولوا انه نعاونوا كذلك البنوك. لما تقول انت عندنا كوادر تونسيه، علاش مش هذه كوادرنا تمشي تخدم البرة؟ عندهم طالبين الموفق البنكي، علاش اليوم ما نعملوش دورات تدريبية في الوسيط البنكي أو الموفق البنكي؟ عنا من المحامين تبعنا ما شاء الله، عنا من الكوادر اللي هي تنجم تخدم لك موفق بنكي داخل البنوك في دول الخليج. صحيح. لأنه هو يستقطب من الهند، من عديد الدول. علاش
0: تصير حتى شركات بنكية مثلا في احنا مجال التشريعي وقانوني مش عارف الحقيقة
1: ماذا بينا،
0: مش مدخلش في حاجة مانيش متأكد منها.
1: احنا ماذا بينا نطوروا آليات التمويل للمشاريع والاستثمارات الكبرى؟ اليوم لما أنت تحل تكون شراكة ما بين هذه البنوك تتفتح، أنك أنت اليوم تولي عبارة عندك توأمة ما بين البنوك. لهنا عديد الدول قاعدة مجربتها مع سلطنة عمان ونجحت فيها، علاش احنا ما نعملوش توأمة بين البنوك؟ هذه حاجة تشجع برشا حتى في مجال الاستثمارات لما تذكر اسم تونس البرة.
0: فما بنوك تونسية حاضرين غدوة إن شاء الله؟
1: إن شاء الله نعم،
0: إن شاء الله.
1: فما عديد البنوك اللي حاضرة غدوة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. الرسالة اللي تحب أن توجهوا بها للي تابعوا فينا يسمعوا فينا يشاهدوا فينا، قد تكون رسالة للمستثمرين التونسيين التونسيين لمن يشاهدنا حاليا في الخليج لشركات تونسية للحكومة التونسية. لا أدري إذا كان فما رسالة معينة تحب توجه بها.
1: يعني أكثر حاجة باش نحب نتكلم عليها لهنا وهذه فرصة أنه ظهروا الوساطة والتحكيم حتى نجموا نخلقوا للناس مواطن عمل تشرف نقولوا إحنا مثالش عنا كوادرنا في بقعة باش يمشي يتلوج لك على خدمة. لا إحنا لما نعلمهم الوساطة الوساطة القضائية الوساطة المالية التحكيم فما فرص كبيرة لأنك أنت اليوم تحب ولا تكره لهنا في دول الخليج الكل يخدموا بها الوساطة. علاش إحنا لا في تونس؟ مثالش إذا أنت ما عندكش فرصة لي في تونس أعطيه المجال اللي يتدرب فيه الصحيح باش غدوة يخرج هذا المجال يكون مقنن باش غدوة ينجم يخدم.
0: الوساطة تقصد ليزانترميديير اللي هما ما بين الجانب التونسي وجانب مثلا الخليجي
1: ما بين الجانب الدولي في كل شيء في عديد التعاملات حتى في المجالات النزاعات التجارية النزاعات الاستثمارية في النزاعات العمالية النزاعات المدنية هذه نجم نخدموا فيها نفتحوا بها برشا أفاق. اليوم ما تخليش نفسك أنت أنك تخرج فقط المدرس التونسي أو القاضي التونسي أو الطبيب التونسي. علاش مش المحكم التونسي؟ علاش نعم لما أقول أنا محكم دولي ووسيط دولي هذه فرصة أنه تخلق أنت مواطن للشغل وراي حاجة أنه المستثمر لما تقول له أنت تمشي للتحكيم أو للوساطة أنت باش تربحوا برشا وقت لأنه كذلك فما السرية في مجال التحكيم والوساطة هما يخدموا بها فميكا لازم يلقاوها في تونس ولهنا هذه تفتح لهم عديد الأفاق. لأنه ديما احنا نقولوا الاستثمار يحتاج إلى الثقة والثقة تحتاج إلى منظومة بنكية قوية وتحتاج إلى وسيط قوي ولا محكم قوي. لهنا خلينا نلمهم كل ما بينات بعضهم ونكملوا بعضنا احنا حلقة من هذا نعم حلقة واحدة نبدأ من الأعلام ونكملوا إن شاء الله بمسك الختام هي بكوادرنا التونسية.
0: بالتوفيق إن شاء الله. إن شاء الله نسمع أخبار بيع على خلفية انعقاد الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي غدوة 8 أوت في ياسمين الحمامات. شكرا لك سيدة درويش نورتنا بحضورك. أكيد لقنا مازال متواصلة معاكم فقراتنا متواصلة بعد شوية باش نعطيكم زادة بعض المعلومات والأخبار المتعلقة بأفضل العروض في المجال السياحي قبل ما نحكيو على تجربة متميزة تونسية كندية في جانب مختلف شوية. أتمنى ندخلكم في بعض التفاصيل ولكن بعد الفاصل.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: جوهرة
3: من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت، والتخفيضات توصل ال 20 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في لي ماجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
2: جوهرة
1: Voyage.
4: فيها نعطيكم فكرة على آخر العروض اللي قدمها شركتنا في البرنامج، سلسلة فنادق المرادي. المرادي اللي تعتبر أكبر شين أوتوليير تونيزيان موجودة في كامل تراب الجمهورية، من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، من ولاية جندوبة وقت نحكيو على المرادي حمام بورقيبة حتى اللي نوصلوا للجنوب الشرقي والغربي، نوصلوا الجربة ودوز وتوزر. نحكيو اليوم على توريزم بالنيير ونحكيو على زوتيل موجودين في البحر. كي نقولوا زوتيل موجودين على البحر، نحكيو بيان سور على سوسة، مستير، مهدية والجربة. على خاطر وصلنا توا للجمعة الثانية، خلينا كله في شهر اوت، ممكن برشا عائلات وبرشا ناس مازالوا ما تفرهدوش، مازالوا ما فكروش في شو يعديوا الفاكونس نتاعهم، ما نفلتوش الفرصه على خاطر لشان المرادي تعطينا ديما افضل العروض وتخمم في جيب العائله التونسيه. اليوم المرادي ادللنا من جديد وتعطينا تخفيض يوصل حتى ل 30% في كل من المرادي، سوسه، مستير، الحمامات، المهدية وجربة. دونك نجمع عديو أحلى فاكونس تستنى فينا، البحر، التوبوغان، البيسينات، الانيماشن الصغار والكبار، اون غاستخونومي وكويزين تونيزيان وانترناسيونال. بالنسبة للإقامة حتى لنهار 14 أوت نجمع نتحصل على تخفيض يوصل 30% في الزوتيل هذوما. وآخر أجل للحجز مش بعيد ياسر، نهار 10 أوت 2026. المعلومات الكل نجمو نلقاوها على انفولاين اللي هو 70 105 720، 70 105 720، وإلا تو سامبلمون ندخل نعمل ريزرفاسيون تاعنا تيطلع لنا البري انيشيال والرميس الفتره باش ناخذوها على المرادي.com. كيف كيف المرادي، اوكي انيماسيون وتلا وبيسينات وريستوراسيون، ولكن زاد فما انيماسيون كبيره برشا سورتو في الويكاند. يفكر في التوانسه الموجودين اللي صيفوا لهنا في سوسة على شلان، نحكيو على الهارد روك كافيه، ان كوان انكونتورنابل اللي يجي لسوسة باش يصيف. دونك يمشي عادي سهريه في الهارد روك كافيه في بور القنطاوي، نلقاو ان كويزين تري فاريي، نلقاو انيماسيون ميوزيكال تعمل ستارسين كيف، وسهريه متميزه. نذكركم كان الهارد روك كافيه موجود في المرادي كلوب القنطاوي، وين نلقاو لي لايف بيرفورمانس، ونلقاو جو يعمل 66 كيف. والموعد اللي باش يكون في سهريه الجمعه 7 اوت، نحكيو على اليوم، زنزانا باند، سهريه متميزه مع الموسيقى اللايف والروك. دونك سهره ولا في الاحلام بالنسبه للناس اللي تحب تعمل سهريه وعشاء مزيان الليله. كيف كيف غدوه السبت 8 اوت باش تكون سهريه استثنائيه مع الفنان نادر جيرات اللي متعنا بلا موسيقى اكوستيك دافيه برشا، انغامي جيتار نتاعو وليشون الحلوين، خلينا نقولوا ما بين الموسيقى العالميه والتونسيه، في سهره عالميه امبيونس كونفيفيال تري رومانتيك مزيانه برشا. اذا كان تحبوا تريزيرفيو السهريه سواء اليوم مع زنزانا باند ولا غدوه مع نادر جيرات في الهارد روك كافي في المرادي كلوب القنطاوي، تو سامبلومون نهزوا التليفون ونقولوا فوالا راني باش نجي، قداش من شخص يحضر لنا طاوله على 73 347 300. نعود 73 347 300، وهكا نجم نعديو أحلى سهرية مع الهارد روك كافيه.

0: مازلنا معكم اللي قام تواصل في فواج واج على جوهرة فام وجوهرة تي في، وكما قلت لكم بك شوية باش نحكيو على كرينو خلينا نقول مختلف شوية على المسلسل نحكيو فيه، باش نحكيو موزيكا، باش نحكيو على تلاقح الثقافات، باش نحكيو على تجربة متميزة تونسية كندية، وباش نحكيو على سبيكتاكل نجمو نسميوه هكا ولا سواغي ولا شو
1: ديلو بومو سبيكتاكل
0: سبيكتاكل خلينا نقول سبيكتاكل مع ان ارتيست اللي يزورنا اليوم فرحاني برشا بحضوره معنا في جوهرة اف ام وجوهرة تي في. هو تونسي عايش في كندا، نحكيو نفهم شنو هي الحكايه بالضبط. نحكيو على دي جي غابور اللي باش يكون حاضر في ان سبيكتاكل ان شاء الله غدوه
1: لو ديمانش
0: في تونس في جمارت داكور. دونك وحبينا ان نفهموا معاه شنو هي الحكايه وعلاقته بالموسيقى وكيفاش بدات، اي سورتو انه هو يجي من دومين مختلف شويه وبعيد ياسر على الفولي موزيكال. خلينا نشوفوا الانترو نتاعو رابور وراجعين في لقاءنا لليوم.

0: تسمعوا بايلا مع هبه نصيف على جوهر اف ام.
1: الأربعة وعشرة دقائق على موجتنا. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع، إن شاء الله نهيركم سعيد مبارك. اليوم جمعة مباركة إن شاء الله على الأمة الإسلامية جمعة. أنا بدينا معاكم من توحدة للزمعة متاع العشية، وانتم تتبعوا فينا على جوهر فيم وجوهر فيم تي في. شوفوا بحذية بوكي دو فلوغ، شوفوا بحذية هكا ورد، شوفوا بحذية أجواء عام 66. كيف حبيت نقول ميرسي بوكو جميلة، واحدة من اللي فان، خليني نقولها مش واحدة من اللي فان، هي أخت عزيزة وغالية إن شاء الله ربي يعطيها بالصحة والعافية. تدخل هكا للغاديو وتلقى شكون هكا يودك في عيد ميلادك بكادو، هكا متشوفوا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك وإلا على جوهر فيم تي في بكادوات. ميرسي بوكو. مولي عيد ميلادي عاد، حبيت نقول لكم اليوم عازمة وقلت لكم شفتكم بالحديث. دونك اللي ما في بالوش يقول اللي ما اللي في باله، يقول اللي ما في بالوش، اليوم عيد ميلادي إن شاء الله ربي يفضلكم. وميرسي بوكو للي كتب واللي عبر واللي قال كلمة حلوة، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه ويعطينا زيادة ما نتمنى ومحبة الناس. يمكن أكثر حاجة نتمناوها محلاها وقت اللي العبيد من القلب لا عندها بيك تميعة ولا عندها حتى شيء في المقابل، تحبك لله في سبيل الله وتقول لك الكلمة الطيبة وهكا تدعي لك من القلب. دونك شكرا، أنا نقول لكم من القلب على كلامكم الحلو من البارح في الليل، من نص الليل حتى لليوم ما نجم كان نقول إن شاء الله يا ربي يعطينا على قد قلوبنا وعلى قد هكا محبتنا احنا للناس وصفي قلوبنا للناس، ان شاء الله نلقاو في المقابل. دونك شكرا جزيلا، يعطيك صحه جميله مره اخرى. تبكيش عزيزي، انا عارف عين دمعتك قريبه راه انا وياك كيف كيف. دونك ميرسي بوكو جيجي مره اخرى جموله الغالي، ربي يفضلك الوالده ويفضلك ويفضل لنا زده صديقتنا راديه، شكرا ليك. دونك حاجه بتجم كانت فرحك وانت داخل تخدم. دونك خليني نسلم زده على جيجيتي جيهان جيهان الرحومه في الاخراج، اليوم محلاها اليوم في العيد ميلاد تخدم معايا، خلي لي اختي الغاليه ربي يفضلك كنورات. شفت نحبوا بعضنا اليوم بالصدفه نخدموا العشيه مع بعضنا، ربي يفضلك زده ياسمين اليوم هكا ولا وقتاش ان شاء الله تحتفل بعد ميلاد؟ احتفلت ان شاء الله ربي يفضل هيك. دونك العشريه الاولى من مواليد برج الاسد، الله غالب ملوك يا اختي ملوك، ده طبعاً ملوك ما شاء الله، نحبوا الكادوات نحبوا كل ما طيبه نحبوا تبشبيش، يعني الله غالب خذونا على قد عقولنا بكلمة طيبة أمورنا تكون واضحة. شكرا دونك لي كل الزملاء والزميلات، جيجيتي الغالي اليوم في الإخراج، ياسمين الجميلة اليوم في الديجيتال وجهرة فيم تي في، إن شاء الله ديما منورتنا يا ياسمين وهكا نشوفك ديما ياسمين. الريحة الطيبة والفواحة دونك محلاه هي وموجاتها الإيجابية. سلموا على جميل بوقديدة، سلموا على كل الزملاء اللي يكونوا معنا من توا حتى لسبعة. هبة نصيف معاكم من قدام ميكرو الدنيا ما فيها وكاميرا الدنيا ما فيها. الريتم يبدأ معاكم من توا كالعادة، مهرجانات متابعات أخبار، وخلينا نقول جو صيفي بامتياز وثقافي بامتياز يجمعنا بكم ديما على امتداد ثلاثة سوايع. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.
2: صار لي زمان ما خجلتش من وحدك

ب 30 دقيقه على موجتنا. تحيه لكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعه كالعاده على جوهره فيم وجوهره فيم تي في. نحكيوا على المواعيد الثقافيه. بدينا رويدا نقتربوا من هكا زي الستار على بعض المهرجانات اللي كانت عروضها امام اقبال جماهيري كبير. ويبدو انه مهرجان الحمامات الدولي يقرب بشويه بشويه لنهايه العروض نتاعه، بما انه نحكي يمكن على اختتام ان شاء الله باش يكون نهار 13 اوت مع صوفيا صادق، قبلها عرض لادم دوك نهار 11 اوت، ونحكيوا على عروض اخرى لقات استحسان واقبال الجمهور لعلى اخرها. من حمزين البارح اللي عطالي ركح مسرح لو اطلق بالحمامات بعد غياب 8 سنوات على جمهور تونس. نحكيوا على الفنان اللبناني اللي كان البارح في لقاء مع جمهوره، اعرب على فرحته على امتنانه لوزارة الثقافة، وكيف كيف زاد لكل القائمين على مهرجان الحمامات الدولي بالدعوة ليه لمشاركة أغانيه مع جمهوره. نحكيوا البارح على سهرة الحقيقة يمكن المفاجأة اللي خليت حتى الببليك يتفاعل، هو صابر الربيع اللي كان من بين الضيوف، دخل بعد يمكن غنيتين دونك هكا وعمل سوربريز لملحم زين وقت الحفل. دونك كانت اجواء الحقيقه طيبه امام سولد اوت. بيان سور نحكيوا على عرض يعني كان متكامل الاركان فنيا وجماهيريا، وكان كما قلنا ناجح من جميع المقاييس. وكي نحكيوا على اسماء صناعه ثلاث ركح دونك مسرح الحمامات، نحكيوا مثلا على يارا، نحكيوا على ادم اللي بعد ساعه ليتيكي سولد اوت، نحكيوا زاده على عروض تونسيه زاده كيف كيف لقات استحسان الجمهور، وكما قلنا عروض كانت ناجحه جماهيريا. دونك من الحمزين كما قلنا اللي جمهور عرفوا من 2003 بعد ظهوره في برنامج سوبر ستار، شيء اللي خليه يمكن يدخل لعالم النجوميه من الباب الواسع والكبير. حكينا على يمكن مسيره فيها اغاني رومانسيه واغاني فيها الطابع اللبناني، وهذا اللي كان حاضر زاده البارح على المسرح. الجمهور اللي تفاعل معاه المواويل نتاعو، غنى لابو مجد، سلطن معها الجمهور، اشتح غنى، وكانت يمكن اكثر من ساعتين الحفل ديم بديت 10:00 قد ومع نص الليل بالضبط. كان كما قلنا كانت الغنية اللي الببليك يمكن جاء على خاطرها دونك، وغناها لجمهوره انت مشيتي وبكيت الدمع. انا الحقيقه جوست ما غنيتهاش، ما تعجبني وكا دونك تفاعلت معها شويه، سينو كنت من بين الحضور الحقيقه، لانه ملحم زين من الاسماء اللي مضى بيك تمشي تحضر تتفرج في العرض نتاعو. دونك نحكيو كما قلنا نامي يا حياتي، غيبي يا شمس غيبي، ردوا حبيبي، هذوما الاغاني اللي غناهم كما قلنا البارح. غنى زاده على بيبي واقف امرين، يعني التراث اللبناني كان حاضر وبقوة، كيف كيف سفير لبنان في تونس كان حاضر، الجالية اللبنانية كانت حاضرة وبقوة البارح في الحفل. دونك كما قلنا حفل جماهيريا كان ناجح، وفي انتظار آدم باش يكون نهار 11 أوت أكيد باش يكون زاد الأجواء مماثلة أو أكثر، كيف كيف زاد عرض صوفيا صادق باش يكون دونك نهار عيد المرأة نهار 13 أوت. دونك كما قلنا نحكيو على مهرجان يلبي كل الأذواق الفنية، شفنا عروض كما قلنا تونسية عربية كيف كيف أفريقية، يعني هكا تنوعت العروض والجمهور كان حاضر ووفي لمسرح أنتيم، مسرح هكا يخليك تحس روحك انك تعرف الببليك الكل، الببليك يعرف بعضه. دونك اجواء تعمل 66 كيف البارح ميد الحناوي اللي كانت في لقاء مع جمهورها بعد غياب كبير، جمهور كان حاضر وباعداد غفيره جدا، ومازالت العروض متواصله. زياره زاده اللي كانت الاجواء فيها تعمل 66 كيف في مهرجان بنزرت، نحكيو على عرض أينما حل، معناها يكون الجمهور وفي أمام شبابيك مغلقة سولد أوت، جمهور يسلطن يتفاعل يغني، معناها ما يقلقش مزيارة وما ينجمش يقلق مزيارة لسامي اللجمي. والحاجة اللي يمكن البارح خلات يمكن الجمهور يزيد يتفاعل هو الفيديوهات اللي ما بعد العرض وفرحة الفريق والكرو متاع عرض زيارة اللي كانوا فرحانين ب كما قلنا يعني التورني متاعهم في صيف 2006.

0: تزم الناس تحب تصلت اليوم. قول لكم انه في اطار الدوره 67 نجم تكونوا حاضرين في عرض عبير النصراوي، دونك اللي حب يمشي نجم زاده يبعث لنا كالعاده جي على 85 990، يربح معنا دو تيكي هو والعزيز علي، يمشي يتفرهدوا ويبدلوا الجو وهكا يسلطنوا مع الاختيارات الموسيقيه اللي خدمت عليها عبير واللي البارح حكيت لنا باكثر تفاصيل على العمل وكواليس التحضيرات. احنا كالعاده زيد نخليكم على الاسماء اللي ماذا بيكم تكون حاضره في مهرجاناتنا التونسيه. اكيد فضل شاكر ما فماش حد ما يتمنيش انه يكون حاضر على ركح مهرجانات ميبي العام الجاي. نحكيو على شهر سبتمبر اللي باش يكون فيه برشا اسماء عربيه وبرشا قالوا يمكن تحس الاجواء الصيفيه وقتها تبدا. نحكيو على نسيف زيتون، نحكيو على ادم، نحكيو على مي فاروق، نحكيو على جورج وصوف باش يكونوا يعتليوا مسرح كارتاج مش المهرجان، يعني خارج المهرجان باش يعتليوا مسرح كارتاج في اطار سهرات خاصه. هيفا وهبي، تامر حسني وغيرها من الاسماء اللي قاعدين نكتشفوا فيها تباعا. دونك في انتظار انه فاضل شاكر يكون ان شاء الله في صيفه 2027 احنا بعد شويه يكون حاضر معنا في البلاي ليست يغنينا روح البحر، واحنا شكون ما يحبش يمشي للبحر ويتمتع. اما بيب ونرجو نكملوا معاكم بقيه فقراتنا.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: جوهرة أفهم.

0: 48 ساعة لحسم كل الملفات في النجم الساحلي، 48 ساعة لحسم المشاركة في البطولة، 48 ساعة لتحديد مصير واحد من أكبر الأندية التونسية. جمهور الإتوال، الأبواب مفتوحة لكم للمساهمة في إنقاذ الفريق. قصان الاشتراكات المراول وليدان من نهار السبت 8 أوت 10 متاع الصباح حتى لنهار الأحد 9 أوت نص الليل. لأول مرة بث مباشر أكثر من 12 ساعة مباشرة من مقر النجم الرياضي الساحلي على قناة الإتوال نهار الأحد 9 أوت، وربط مباشر على الجوهرة فيم تي في من 7 ل 8 متاع العشية بحضور عديد الوجوه الرياضية. جمهورها يرجحها لبلاصتها. الإتوال انت يا ديال.
1: جوهرة جيت سيت.
2: يتواصل الموعد مع الدورة الثانية لمهرجان هرقل الدولي إديسيون كوميدي مع أبرز الفنانين الكوميديين في تونس. معدكم في سهرية لحد 9 أوت بداية من 10 ليلا مع عرض فيزا لكريم الغربي في العرض الكوميدي الجديد.
3: كل شوية محلاك يا رجل في كل شيء، كل شيء فيك محلاك. لكن عندما يدور بك دجاج الأكحل يا إلهي، تتفكر في يوم من الأيام رمضان عندما عدت إلى المنزل وجدت البوليكة غير مطيبة وأنت دوريك وطيبة وقالت يا أمي إنها مرهوبة تتغشش تعبني وقلت لها
2: تذكر في هيرجلا بارك أو على الموقع تسكرتي.ان. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في سهرية 7 أوت مع عرض الفنانة عبير النصراوي. موعدكم في سهرية 8 أوت مع عرض سوسة تغني بقيادة المايسترو قطيب الرحالي. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بلجم. موعدكم في سهرية 8 أوت مع عرض نابل دون لا ميديتيراني. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. عرض

0: Jamara FM TV. Jamara Jet Set.
1: Business News. Business
2: News. مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الاقتصادي. وزير التجهيز والإسكان سلاح زويري يطلع خلال زيارة ميدانية إلى مشروع تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة على نسبة تقدم أشغال القسط الأول والثاني والثالث من هذا المشروع وعلى الصعوبات المسجلة، مبينا أن هذا المشروع يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية لتخفيف الضغط على شبكة الطرقات بتونس الكبرى وتقليص الاكتظاظ على مستوى النقاط السوداء، وذلك في إطار برنامج الدولة لتطوير البنية التحتية للطرقات. خلال جلسة عمل بحضيرة المشروع، دعا وزير التجهيز إلى ضرورة التسريع في نسخ الإنجاز واحترام الأجال التعاقدية مع الحرص على جودة الأشغال ومطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، وأكد على التزام الوزارة بمتابعة إنجاز هذا المشروع عن كثب حتى يتم فتحه أمام مستعملي الطريق في الأجال المتفق عليها، مشددا على أنه لا مجال للمزيد من التأخير. الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصدق عليها إلى موفى ماي 26/2000 سجلت تطورا ب 15% من حيث القيمة لتبلغ 202.8 مليون دينار مقابل 166.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 25/2000، في حين تراجع عدد عمليات الاستثمار المصدق عليها ب 7%. ووفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي، صادقت اللجنة الوطنية واللجان الجوية لإسناد الامتيازات إلى موفى ماي من هذا العام على 1100 عمليتي استثمار بقيمة 190.2 مليون دينار بمعدل 173 ألف دينار للعملية الواحدة مقابل 1189 عملية بقيمة 166.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة المنقضية. كذلك صادقت هيكل والاستثمار بالمندوبيات الجوية للتنمية الفلاحية على 1399 عملية استثمار بقيمة 12.6 مليون دينار، ليبلغ بذلك إجمالي الاستثمارات الفلاحية المصادقة عليها 2500 عملية بقيمة فاقت 203 مليون دينار، وبلغت قيمة المنح المصادقة عليها من قبل الوكالة حوالي 48.5 مليون دينار بمعدل 44 ألف دينار للمشروع الواحد، في حين ستمكن الاستثمارات المصدق عليها من برمجة أحداث 1066 موطن شغل قارة. تونس العاصمة تحتضن يوم الخميس 20 من أوت الحالي فعاليات منتدى الأعمال التونسية الهندي لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، وينتظم هذا الحدث الاقتصادي ببادرة من كونكت الدولية بالشراكة مع سفارة جمهورية الهند بتونس واتحاد الصناعات الهندية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس والهند وفتح أفاق جديدة للتعاون والاستثمار. والمنتدى يهدف إلى توفير منصة مؤسساتية للحوار المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين، بما يسهم في بناء شراكات مستدامة وتطوير المبادلات التجارية في عدد من القطاعات ذات الأولوية. ويتضمن برنامج والتظاهرة لقاءات ثنائية مباشرة بين المؤسسات التونسية والهندية، إلى جانب جلسات مخصصة لبحث فرص الاستثمار والشراكة والتعاون الاقتصادي. هيئة السوق المالية تبرم اتفاقيتي تعاون مع البنك المركزي الفرنسي في مجال التكوين المالي في إطار دعم الجهود الرامية إلى نشر الثقافة والتربية المالية وتعزيز وعي العموم بالمسائل الاقتصادية والمالية. وتتعلق الاتفاقيتان بوضع سلسلة الفيديوهات التعليمية أباجديات الاقتصاد والوثائق التعليمية الكراسات المالية على ذمة هيئة السوق المالية، بما يمكنها من ترجمتها وتكييفها مع الخصوصيات الوطنية ونشرها مجانا لفائدة العموم مع المحافظة على مضامينها العلمية، وفق بلاغ نشرته اليوم الهيئة. ختاما، منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو تعلن اليوم ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في شهر جويليا إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، حيث ساهمت الظروف الجوية السيئة وتصاعد حدة الصراع في الخليج والبحر الأسود في دعم أسواق المحاصيل. وقالت المنظمة أن ارتفاع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة الأغذية والزراعة بنسبة 3.4% على أساس شهري كان الدافع وراء الاتجاه السعودي في شهر جويليا.
3: برعاية
4: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك.
6: اهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهره، موعدنا اليومي يجمعنا بكم في فقره توندونس. لقيت هذا كيما استنستوا كل نهار جمعه نحكيوا على ابليكاسيون ولا لوجيسيال. نعرفوا لكونه الصيف مازال متواصل والعطله الدراسيه مازالت متواصله، هذاك علاش برشا يحاولوا يستثمروا الوقت هذا اللي ما فيهش قرايه لتنميه الهوايات نتاعهم. من اكثر الهوايات اللي موجوده حتى لهنا في تونس هي الدي جيينغ. دونك اليوم نحكي على لوجيسيال ولا ابليكاسيون اسمها يو دي جي. نلقاو فيها انترفاس سامبل انتويتيف، عندك دو بلاتين فيرتوال باش تنجم تعمل الميكس نتاع لي مورسو نتاعك، عندك اشانتيونور فيه اكثر من 80 صون انتغري، 16 افي سونور موجودين كيما ليكو ولا الفلانجر والاوتو سينك والاوتو بي بي ام نلقاهم موجودين. وهكا اليو دي جي يعمل لك سينكرونيزاسيون اوتوماتيكمون نتاع لي بيتس، ينجم يصلح لي تيمبو، شيء اللي يعطيك امكانيه باش تعمل دي ميكس ساهلين برشا من غير حتى اكسبيريونس قبل. تنجم زاد كيف كيف في لي ميكس تستعمل لي فيشي ام بي 3 نتاعك اللي موجودين على الماكينه نتاعك ولا على الاورديناتور نتاعك، وفما 3000 غنايه بري تيليشارجي في وسط اللوجيسيال. تنجم تستخدم لي فونكسيون بوكل مثلا سكراتش، تنجم تعمل لي روبير انستانتاني وهكا لي ميكس نتاعك يوليو احسن. لي كيلوك زاد كيف كيف يشدوا لك التوناليتي، لي كواليزور 3 بوند يعطيك الامكانيه باش تصلح الصوت. الفيرسيون هي 30.04، اخر ميزاجور كانت نهار 31 اوت اللي تعدى. بالطبيعه يو دي جي غراتوي، يخدم على الاندرويد على لينكس في سيرفيس لينو، يخدم حتى على الويندوز. يو دي جي تلقاه غراتويتمون تيليشارجابل على www.01net.com. هذا شو اللي عندنا اليوم، ماذا بيا ناخذ راي دي جي سامي في اليو دي جي هذا، زعما ينجح والا لا؟ ان توكا للحديث بقيه في لامل.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة FM؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهة نوفيل اير ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ل 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
2: جوهرة أف أم بيبليسيتي.
0: اسمعوا بايلا مع هبة نصيف على جوهرة FM.
3: موجتنا نموجوا مع الموجة حتى لسبعة متاع العشية، مازلنا مع جو المهرجانات والعروض الفنية، ونمشيو إلى مهرجان سيدي ناصر الدولي للعادات والتقاليد والفروسية بالسويسي. نحكيو على الدورة 40 من المهرجان اللي انطلقت لحد اللي فات، وإن شاء الله باش تختتم الفعاليات متاعها لحد هذية 9. وتحنا سعادة جدا باش يكون معنا سي صاحبي فرج المدير الفني للمهرجان اللي يكون ضيفنا توت سويت على موجات الدنيا ما فيها. سي صاحبي أهلا وسهلا ومرحبا.
4: عسلامة ومرحبا بكم، وتحية لكل متابعي ومشاهدي ومستمعي إذاعة جوهرة FM الأبية.
3: شكرا لك. دونك من نهار لحد 2 أوت بدينا مع الافتتاح الرسمي للمهرجان بصحة مقام الولي الصالح سيدي ناصر، والاختتام شيكون إن شاء الله نهاير لحد هذا 9 أوت مع سهرة الفن الرابع، مسرحية إقامة شهيرة. خلينا نزيد ناخذ فكرة على العروض اللي مازالت متواصلة وتفاصيل الدورة 40 من مهرجان سيدي ناصر الدولي للعادات والتقاليد والفروسية بالسويسي.
4: احنا الليلة عندنا سهرية تعتبر يعني حدث اللي هو داير في تونس الكل، سهرة نورد وما أدراك اللي عاملة شخصية كبيرة برشا برشا في المهرجانات في تونس، وهو كفنان يعني خدم على روحه وعنده عرض الليلة في مهرجان سيد النصر الدولي في المدرسة التكوين المهني الفلاحي بالسويسي طريق سوسة. ولهذا نوجه من خلالكم دعوة للجماهير باش يلتحقوا وياخذوا التذاكر متاعهم اللي قريب تنفض. نرجع بيك للافتتاح. الافتتاح كان يشهد حضور جماهيري حوالي 10,000 متفرج تقريبا. ركزنا على الخصوصية وركزنا على الاسم التام متاع المهرجان العادات والتقاليد والفروسية بالسويسي. ركزنا على المحفل الأساسي، ركزنا على محفل السويسي الكبرى، كنقولوا السويسي الكبرى نقولوا هبيرة شربان أولاد الشامخ والسويسي، وكذلك الجيران متاعها اللي هما بومرداش الجم والهنشة. السويسي موقعها استراتيجي، السويسي بين المهدية والقيروان، السويسي بين صفاقس والمنستير وسوسة. السويسي تحد تقريب 6 ولايات، وقت نقولوا مهرجان دولي يعني نحاولوا ديما ان نكونوا على الاقل قراب للمهرجانات الدوليه اللي بحذانا، ام الزين الجماليه والمهديه ومهرجان كذلك القيروان وسوسه والمنستير وصفاقس. الافتتاح كان يشهد خصوصيه، فكرنا انه نقولوا تقريب هكا لو كانت تكون مثلا العروسة من السويسي والعروس من بلاصة أخرى كيفاش يكون العادات والتقاليد. ولهذا كان الافتتاح مع الجحفة والفروسية، وجبنا حزب المهدية مع الفنان الشيخ محمد علي حمزة، جبنا كذلك أهازيج الجلاب من سيدي بوزيد من رقاب، يعني النسوة باش يذكرونا بماتنا وجداتنا، 4 نساء كبار يغنيوا على الحجاج كيف قصدوا ربي، ويغنيوا على الأم ويغنيوا على المرحول ويغنيوا على التاريخ ويغنيوا على الابن وعلى الغايب. كذلك عملنا عرض أزياء متنوع، ومن جيراننا اللي جاونا من مركز كمون معتمدية منزل شاكر، وكان زاد كذلك النجمة الفنانة الأستاذة زينة سعد كانت حاضرة في الافتتاح مع الأديب الغنائي المتميز جدا أيقونة الأدب الشعبي خليفة الدريدي. كان عرض متنوع متجدد، فيه الأزياء التقليدية، فيه المرجوم والبيوت الشعر، وكانت حاضرة يعني الحمد لله، كان تبلو فسيفساء من الفنون من الفقرات وتعادات أمسية، كانت فعلا رائقة جدا. اليوم الثاني ما بعدناش عن الخصوصية وعن الأدب الشعبي وعن التراث الشفوي، كان الفنان ابن المهجر ابن الشمال الغربي نضال اليحياوي، هذا الفنان المتألق زاد حتى هو ما شاء الله عليه، كان عرض متميز جدا، غنى جو الشمال الغربي القصبة وجو الذكرى، وكان فعلا يعني متجانس جدا، لأن العادات والتقاليد راهو نشبهوا لبعض، نحن كنا في تونس
3: صحيح.
4: تونس الثقافة تمحو الحدود والنجم، وإحنا نكونوا عائلة واحدة. كان المهرجان ينتقل من الخصوصية، ثم انتقلنا إلى الانفتاح وانتقلنا إلى أذواق الشباب، حيث كان الصباح كان في المكتبة العمومية بالسويسي يوم الثلاثاء 10 صباحا لهم موعد مع الطفل والعائلة مع الألعاب السحرية وعرض للأطفال، وكان الحضور رائع جدا، وقت نشوفوا هكا الأولياء والأبناء متاعهم قاعدين مع بعضهم، وخاصة الأمهات ما تعرف احنا في فترة الامتحانات تلقاها الأم حاضر محفوظات أكثر من صغيرها يعني هم حاضرين ما شاء الله، كان سبكتاكل ممتاز برشا برشا. في الليل كانت السهرية مع نجم، ما نجموش نقوله غير أنه نجم دولي عالمي بلطي، حاضر البلطي معنا في مدينة السويسي في ربوع السويسي الكبرى في مهرجان سيد الناصر الدولي للعادات والتقاليد والفروسية. العرض كان بصراحة كان هو احترم نفسه كاحترمنا احنا واحترم المكان، كان سبكتاكل كامل ومتكامل، جاء معه زاد فنانين وجاء البالي متاعه كامل، عرض رائع جدا، عرض ممتاز جدا، الفنان كان تفاعل وخاصة بحضور هو حبك الإنسان الكبار والرجال الكبار ثم اللي حاضرين ما تعرف البلطي كل الأذواق يعني مش كان الشباب فقط، لأنه الناس كل تحب البلطي بصراحة. اليوم الأربعاء نمشي للضحك ونمشي للجو الكوميديا مع نجم الكوميديا كريم الغربي. كريم الغربي جاء قبل بوقت وعاش وشاخ مع الجمهور وكان تفاعل وكان تلقائي على الاخر، مش كيما برشا اللي يجي من اللي يطلع للثاني يكمل يهبط من الثاني كرهبه يقصد ربي يخرج، كان متواجد معنا وكان تفاعل معنا برشا برشا، وكان مسرحية فيها عديد المساجات وعديد الرسائل، وخاصة يعني على الفرقة وخاصة على الوالدين، وخاصة كي تفقد البو ولا تفقد الأم مع الضحك ومع برشا، كان عرض مزيان على الأخر بصراحة وأبدع كريم الغربي. ننتقلنا من كريم الغربي نلقاو نمشيو لشوية تربيات مع الفنان اللبناني روني فتوش والفنانة آمة، كان عرض رائع جدا ممتاز لدرجة أنه ما حبش يكمل يعني. بصراحة البارح يعني كان نحن نكمل نص الليل، قعدنا تقريبا حتى نص الليل الأربعة، والتفاعل كبير جدا مع الجمهور، ركزنا على الاحتفاليات والعروض إنها تكون عائلية إنها تكون تلقائية، حتى كي نحكيه مع الفنان كيف يجي نحطوه في الإطار كدورنا احنا ودور زاد الهيئة المديرة، تحية كبيرة لهم وتحية شكر للهيئة المديرة على رأسهم رئيس الجمعية السيد عماد النوري. بالتالي كان عرض رائع جدا،
3: نجح جماهيريا زاد
4: جماهيريا للأمانة ونحكيو فيه، خلينا نحكيو على العروض مدى نجاحهم.
3: انت كمدير فني دونك خلينا نحكيو على الشواء
4: بالضبط، يعطيك الصحة الشواء هذا هو. اليوم عنا حدث كما قاعد تشوف هيبة يعني كل يوم يوم يوم يوم، ما ثماش نهارين ولا ثلاثة أيام، نهار بعد نهار غب نهار. لهنا جينا للنوردو، النوردو الليلة الليلة إن شاء الله مش تكون سهرة زادة متميزة برشا، تويك عنده ممكن نص ساعة من اللي جات ليكيب متاع التكنيك واللوميير والسونو يعني لهنا نحكيه على سهرة كبيرة حدث يعني عروض هي راهي عرضت في قرطاج، يعني كما قلت لك احنا جيراننا مهرجانات دولية ما حبيناش نكونوا أقل مستوى منهم بالضبط. غدوة عندنا سهرة نرجع للخصوصية السويسي، خصوصية المهرجان، الفنان الأنيق والمتخلق والخلوق رؤوف ماهر. غدا سهرة مش تكون سهرة رؤوف ماهر، عنده نهارين يسأل فيها على الاسباس والفضاء باش يحضر الأجهزة الصوتية. وقال يعني السويسي يعني تشبهونهم عرش ورغمة، هو أصيل ورغمة وإحنا السويسي عرش السويسي في الأجواء هذية. يعني هو مش يغني عبارة في معقل الأدب الشعبي، في معقل الفن البدوي، لأنك لازم تعرف كون السويسي هي حفيدة الأمير الشعراء الشعبيين محمد الصغير الساسي. السويسي جابت عثمان العثماني السمرة والمحارثة أولاد الشامخ، جابت محمد الطاهر المباوي، جابت عمر هلال، وجابت عمر الجمالي وعديد الأقطاب والأسماء الشعبية. السويسي في التاريخ هيبة، رأوا كانت القبائل والقوافل تتعاقب على مدينة السويسي لموقعها الاستراتيجي. كانوا شو يقعدوا 3 أيام يتسامرون ويتراوحوا في العقاديات الشعر والفنون البدوية، ثم المقايضة السلاح التجارة متاحهم لأن يستطابوا فيها العيش وفيها المرعى وفيها الماء. كانوا يقعدوا 3 أيام. احنا رسخنا هذا التاريخ حتى ناخف عليه ونكملوا معاه في الخصوصية هذه. رؤوف ماهر مش يكون موجود معنا غدوة في جو احتفالي جربي مدنين على تطاوين على الجو العروبي متاحهم الكل، يجيب حذانا للسويسي ويكون إن شاء الله جو كبير عائلي متميز برشا. وكما قلت سيادتك أنت في بداية المداخلة الاختتام، احنا بدينا باللحد ونكملوا باللحد، والله مصلي وسلم على سيدنا محمد. أجواء تعمل الكيف، أجواء عائلية دسمة فيها تقريبا، حاولنا نكون فيها كل الأذواق، حاولنا نمسوا كل الأذواق مع مسرحية خلينا نعطيكم مسرحية. المسرحية بطولة

0: لينا هكا شوية.
1: سؤال ممتاز وفي مكانه السؤال وأنا ننتظر فيه إذا السؤال هذا، لأنه إحنا نعطيك فكرة هيبة من مستير في عرض البلطي جاءوا 8 كذا ولواج جاءوا قالت البلطي عنا غادي ب50 و70 دينار. احنا 8 من الناس نكلوا لواج ونجي ونبدلوا الجو ونجيوا الجو العروبي ونتعشاو غادي في السويس ونتفرجوا ونروحوا ونفضلوا منهم فلوس. عملنا تسعيرة مناسبة للقدرة الشرائية كما تحكي. وفي نفس الوقت بكل صراحة احنا الضغط اللي ساير علينا ما عندناش مسرح وطلق يخلينا نعملوا يوم، معناها كل يوم عندنا حفلة. لو كان عندنا مسرح وطلق رانا نعملوا كل نهارين كل 3 أيام سهرية. باش أولا في عوض أسبوع يولي 15 يوم أو حتى 20 يوم. أو ثانيا باش من يثقلوش كاهل جيب المواطن. حتى 20 دينار وغدوة 20 دينار وبعد غدوة 20 دينار راهو تولي له برشا. احنا مهما كان عندنا الخصوصية والطابع الريفي زاد في السويسي الكبرى. المعضلة هذه لأنها تتكلفنا برشا برشا فلوس، أنك الأمور اللوجستية ما تعرف المنصة وقت الديكور وكل.
0: لو كان عندنا مركز التكوين المهني الفلاحي بالسويسي كارينو سي صح؟
1: لا لا هو مجانا، أما باش نجهزوه احنا ناخذ ساحة، نحن كان الساحة فارغة داكي. يعني بالضبط يعني باش كيفاش مش يتجهز مش يتجهز منصة تبدأ عملاقة ودون لينورم ما تعرف مهرجان دولي مش أي منصة مش تجيب. ثم منصات دون لينورم غاليين، ثم الكراسي ثم الريدوات ثم باش تغطي وتغلف هك الحيوت اللي يعني مش تعمل يعني شوية
0: مصاريف. المصاريف قاعد فما هكا موازنة ما بين المداخيل والمصاريف والجانب
1: الفني الموازنة ما بين المداخيل. الإقبال بكل صراحة ما كانش إقبال كبير.
0: علاش؟
1: احنا ربما
0: العروسات
1: ربما لا مش حكاية دعاية. لا احنا عندنا كنت تدخل انت الباج لان عملنا فكرة جديدة سنة وحبينا نكونوا في مصالحة كبيرة مع الأجيال اللي الصاعدة هذية واحنا اصلا نتعلموا منهم. يعني حتى الباج عملنا دي سيكونس بتاع 30 ثانية و 20 ثانية الباج راهو توصل 3 ملايين و 4 ملايين في ظرف وزير. راهو بالطريقة عملنا طريقة ذكية برشا الدرجة انه معناها ما ثماش واحد ما في بالوش ثم مهرجان دولي في السويسي واستغراب حتى من بعض الجيران. يعني استغراب ايجابي اللي نحن يتسمى لانه البرمجة كانت قوية برمجة ثارية. احنا خدمنا كهيئة انه نعملوا اللي حطينا على الكاليتي انا وياك ملول حبينا نخدموا على الكاليتي وعلى التنوع في البرامج وخاصة اختيار ما فما حتى سهرة انت لولا تعرف ما فما حتى سهرة اللي هي مخلة او خايبة او من عرش بين قوسين. يعني
0: اكيد كريم الغربي خلينا نقوله بلغة الارقام يعبي معناها صحيح. عرض يكون موجه للعائلة بلتي من غير ما نتناقشوا معناها الاقبال يجيوا من المستير النور دوروني فتوش رؤوف ماهر يعني نحكيوا على اسماء اليوم نلقاوها في المهرجانات التونسية والدولية اللي راهنوا عليها باش تنعوش هكا الميزانية. يعني
1: احنا كهيئة وكإدارة فنية خدمنا على الكاليتي وخدمنا على انه البرنامج يكون في مستوى عالي في مستوى قيمة السويس الكبرى. الحضور الجماهيري ثم برشا جوانب. اولا كل ليلة برشا. ثاني حاجة وقت تعرف الناس كل زو بالنسبة للسويس البحر اقرب نقطة 40 كيلومتر. الناس تمشي تتصيف وتمشي وثم عروسات وثم جوانب أخرى عوامل هذية هذيك ربما اللي تخلي الإقبال يكون ناقص شوية. احنا تو بالنسبة للنوردو شغله النوردو لأنه خلاه
0: برشا قريب سولد أوت
1: ان شاء الله ماشي الحق في مستوى ممتاز. هم اصلا قسموا الميزانية يعني ليت 8 أيام اختاروا نسمع فيها ما احنا ندوروا في البلاد كل واحد يقول لك نختار 3 واحد يقول لك نختار 2 من 7 ومن 8 هذم يختاروا وحقهم. وبالتالي يعني ان شاء الله السلطات المحليه والجهويه احنا قدمنا ملفات وقدمنا يعني طلبات ان يولي مسرح هوا طلق موجود في السويسي باش نجموا احنا زاد نقدموا في البرمجه نعملوها في اواخر جويليا لانه عمالنا مواطنين بالخارج يجيو في الفتره هذيك وهذاك وهذا مهم برشا بالنسبه للسويسي الكبرى. وكذلك نعملوا نهار بعد نهارين المهرجان يطول شويه وما نثقلوش كاهل المواطن في أسبوع من الأحد للأحد سهرات كلها في مستوى عالي يعني

0: فعلا ما يناسبوش انهم يكونوا حاضرين في السهرات الكل.
1: ان شاء الله تكون الدوره 41 تكون على قدر تحضيراتكم ورؤيتكم الفنيه للمهرجان، مهرجان دولي عديت تقاليد. نعرف زاد اهالينا في سويسيا عنا برشا مواطنين بالخارج، دونك اليوم ندعوهم زاد هما باش يدعموا المهرجان باش يعني يسدوه هكا.
0: هذا بالضبط، اي هذا هو بالضبط، هما يكونوا حاضرين انهم ياخذوا في الكونجيات نتاعهم ويعملوها مع فتره المهرجان، وخاصه يوم الافتتاح، لانهم ناس تعشق يعني الخيل وكل الجو البدوي العروبي وكل الزكره والطبله والجحفه وكل اللباس التقليدي وخنا والغناء نتاع خليفه الدريدي، يعني هما بيدهم يجيوا ويحضروا زاد السهرات الكل. الفضاء هو اكبر معضله بالنسبه للسويسي
1: ان شاء الله.
0: هذه هي، احنا بدينا من الدوره 39، الدوره 39 والدوره هذه 40، في عملنا استراتيجيه نتاع 5 سنوات، بدايه من الدوره 41 لين نظرة استشرافية كيفاش يكون البرمجة، وقاعدين نحضروا في ندوات ونحضروا باش نعملوا كتب وورق معنا زاد يكون زي أرشيف المهرجان وتاريخ مدينة السويسي، ونحكيه على عرش كبير ألا وهو السويسي. كما حكيت لك زاد نحكيه على مسلك سياحي بيئي، سويسي تمتاز بغابات كبيرة كما غابة وادي الشريسيرة وغابة كذلك الكساسبة وغابة المنتزه، وقت نحكيه على رالي ونحكيه على سباقات. زاد العام الجاي إن شاء الله عنا مضمار قاعد يحضر في منطقة سيدي جديد بلدية سيدي جديد السويسي، باش نعملوا نهارين خاص بالمشاف وبالسباق وبيوت الشعر تبدا منتشره، ونحكيوا لهنا على عقاريات الشعر ونحكيوا على الادب الشعبي.
1: يعني اسمع الجيل الرابع خلينا نقولوا فرصه باش يجي يكتشف العادات والتقاليد في سويسيا من خلال مهرجان سيدي ناصر الدولي العادات والتقاليد والفروسيه بسويسيا. احنا نتمنى لكم كل الدعم. خلينا نذكروا انه الليله صارت الفنان النوردو، دونك لي تيكي يلقاوهم في مركز التكوين المهني الفلاحي بسويسي هكا ولا
0: هكاك بالضبط. يعطيك الصحة هيبة،
1: وامشي وتفرهدوا وبدلوا الجو، ادعموا المهرجان. سهرة مش الاختتام، عاد سهرة 8 اود باش تكون مع فنان رؤوف ماهر اللي عنده برشا محبين، واكيد موزيكا تعمل الكيف، والاختتام نهار الاحد مع سهرة الفن الرابع مسرحية إقامة شهيرة. دونك يعطيكم الصحة على الاختيارات الفنية هاوكا جميعة، لكن جميعة تنوعت فيها الاختيارات بين راب بين مسرح بين سهرة معناها ترابية
0: بالضبط
1: بين فن رابع. دونك مهم جدا اليوم تلبيوا كل الاذواق كيف كيف الصغيرات زاد قريتو لهم حسابهم. دونك ان شاء الله كل الدعم والتوفيق سي صاحبي فرج المدير الفني للمهرجان. شكرا على مدنا بكل هالتفاصيل، وان شاء الله ندائكم يوصل باش يكون فما فضاء خاص يليق بالمهرجان. نحكيو على مهرجان دولي اليوم ينافس مهرجانات دوليه مجاوره ويلبي كل الاذواق، والدعوه زادت كل الاهالي باش يدعموا المهرجان. الاسعار في المتناول، نحكيو على 10,000، نحكيو على اغلى تيكي 25 دينار. دونك مشيو تفرهدوا واكتشفوا العادات والتقاليد نتاع الجهه اللي انتوما تنتميوا لها وتكونوا فخورين بانتمائكم لها، لانه اليوم الاولاد اولاد الجهات هما اللي يرفعوا الرايه تاع جهاتهم البرة، مهما سافروا مهما تغربوا ديما تقعد بلادي وجهتي هي اللي نفتخر بها، ونحاول اني نخلي العادات هذيك عند صغيراتي. شكرا لك سي صاحبي، يعطيك الصحه.
0: صحه، شكرا وتحيه كبيره للفريق العام اللي معك.
1: شكرا لك، يعطيك الصحه. معك نوصل الخمسه و48 دقيقه على موجاتنا، الرونديفو مازال متواصل حتى للسبعه ديما مع العروض الفنيه. نعطيكم البرمجه الخاصه بغدوه السبت 8 اوت، دونك اعطيناكم احنا في مارجن سويسي غدوه راهو عندكم رؤوف ماهر. سينو نحكيو على المونستير، نحكيو زاده على اصفاقس، نحكيو على بوغاردين، نحكيو على الحمامات وغيرها من العروض. اقعدوا معنا، اهلا وسهلا، مرحبا في الجميع.

0: 48 ساعة لحسم كل الملفات في النجم الساحلي، 48 ساعة لحسم المشاركة في البطولة، 48 ساعة لتحديد مصير واحد من أكبر الأندية التونسية. جمهور الإتوال، الأبواب مفتوحة ليكم للمساهمة في إنقاذ الفريق، خاصة الاشتراكات المراول وليدون من نهار السبت 8 أوت 10 متاع الصباح حتى لنهار الأحد 9 أوت نص الليل. لأول مرة بث مباشر أكثر من 12 ساعة مباشرة من مقر النجم الرياضي الساحلي على قناة الإتوال نهار الأحد 9 أوت، وربط مباشر على الجوهرة فيم تي في من 7 ل 8 متاع العشية بحضور عديد الوجوه الرياضية. جمهورها يرجعها لبلاصتها. الإتوال أنت يا ديال.
1: Sport. Avec l'équipe sport sur Jawer FM.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك. جوهر سبورت.
4: ستة وثلاثة دقائق مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. بداية بالنجم الرياضي الساحلي، بفضل الهبة التاريخية لجماهيره تمكن من غلق ملف عدد 14 في النزاعات المتعلق بالمدرب الأسعد الدريدي والبالغة قيمته 150 مليون و500 دينار. حاليا دوسي المقبل هو دوسي فوز البنزرتي المدرب السابق للفريق، دوسي هذا انكور وصل 35%، تم تجميع مبلغ 25 مليون و940 دينار من جملة 75 مليون. يقعد ثلاثة دوسيات أخرى لغلق كل الملفات، والإتوال يسارع الزمن لغلق ملفات النزاع قبل 10 أود، مازالوا ثلاثة أيام للحصول على إجازة المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. نذكر لجنة فضل النزاعات كانت أعلنت على تحدي المليار قبل 10 أود، مازالوا ثلاثة أيام تجميع مبلغ منه 29.2% دونك 298 مليون و580 دينار من جملة المليار. النجم الرياضي الساحلي يواجه حاليا ودين الامل الرياضي بحمام سوسه في ملعب احد النزل في مدينه حمام بورقيبه، مقابله تتلعب دون حضور جمهور وايضا دون حضور وسائل اعلام. المقابله بدات مع الخمسه، الشوط الاول وفاء منذ لحظات بتقدم النجم الساحلي هدف مقابل صفر. كريستيان براكوني مدرب الإتوال بدا بالتشكيله هذه، صبري بن حسن في حراسه المرمى، حسام دقدوق، امبروز اوشيكبو، عزمي غومه، احمد الزرقاتي، انس العثماني، محمد الهادي بوسلامه، عبد الله العمري، ريان غارا، موسى سينغور وساندي. في اللحظات هذه منتظر انطلاق الشوط الثاني في المباراة. نحكي على النادي الافريقي اللي اعلن رسميا تعاقده مع المهاجم الكاميروني تادوس كانغ لمده 3 مواسم حتى ل 30 جوان 2029. تادوس 26 سنه، لعب سابقا في بورتو البرتغالي وايضا الملعب المالي، وكان شارك مع الملعب المالي في مسابقه الشامبيونز ليج وساهم في تسجيل 5 اهداف. مازال حكينا على النادي الافريقي، الفريق يلعب حاليا مقابله وديه ضد تقدم ساقيت الدير، مقابله تتلعب في البارك دون حضور جمهور وأيضا دون حضور وسائل إعلام. المقابلة زفر الحكم نزار الرياحي، التشكيلة اللي بدأ بها المدرب ماهر الكنزري مع النادي الإفريقي في الودية هذه، مهيب الشامخ، غيث الزعلوني، ياسين مرياح، ياسين بوعبيد، حسام بن علي، سيد وخان، أيمن الحرزي، أسامة شريمي، هيكل الشيخاوي، فيليب كينزومبي ومحمد صادق قبديدة. نذكر في النادي الإفريقي الجلسة العامة التقييمية للفريق الموسم الرياضي 2025-2026 باش تكون نهار الأحد 30 أوت الجاري. نحكي على النادي الرياضي الصفاقسي اللي برمج مقابلة

0: ودية باش تكون بعد غدوة انطلاقا من 5 متاع العشية في ملعب الطيب المهيري بصفاقس ضد سان بيدرو الإيفواري. مقابلة باش تلعب بحضور الجمهور تكيات موجودين في مركب النادي. والمقابلة زفر الحكم فادي بوخريس. من المنتظر بعدها فريق بقيادة مدرب نبيل الكوكي يدخل في تربص في تونس العاصمة بعد استاج اللي كان عمله سي اس اس في القنطاوي. تربص العاصمة باش يكون من 11 حتى 16 أوت، يخوض خلالها زوز مقابلات ودية. 16 أوت يلعب ضد الأولمبي الباجي، ومقابلة ودية ثانية باش تكون ضد نادي حمام لنف نهار 16 أوت الجاي. الملعب التونسي يواجه حاليا أوكبو الجزائري في تبرقة، ماتش أميكال بدأ في اللحظات هذه. هذا قبل مواجهة شباب بالوزداد، مقابلة تتلعب بعد غدوة 6 متاع العشية، ومواجهة شبيبة القبيل مقابلة تتلعب نهار 11 أوت انطلاقا من 5:30 متاع العشية في مركب عندرا. الدرجة الرياضة التونسي بدوري وصل التحذيرات بعد فوزه البارح وديا على سان بيدرو الإيفواري هدف مقابل صفر. هدف محمد الحاج محمود. الفريق يلعب غدوة في البارك بي مقابلة ودية ضد المستقبل الرياضي بالمرسى، يزفرها الحكم وائل لاجنكي. وهون النجم الرياضي الساحلي اعلن تعاقده مع الجناح الايمن السابق لنادي ساقيت الزيت بسام بن قادر، عمره 24 سنه، لمده زوز مواسم، وهو اولى الصفقات في الليتوال في الهوند. الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو رسميا يغادر ريال مدريد وينضم لفيورنتينا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. في ريال مدريد الموسم الماضي لعب 35 مقابلة، سجل 3 أهداف. أول ظهور لديوموندي الإيفواري لاعب لايبسيتش السابق بعد ما صح عقد مدته 7 مواسم مع النادي الملكي. اليوم كان أول حصة تدريبية للاعب هذا صاحب 19 عام، الموهبة الإيفوارية مع النادي الملكي. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرفم.net وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرفم. موعد باش يكون انطلاقا من 7 في بلانيت سبور في رمنا.
1: C'était Jaura Sport. Jaura Sport avec l'équipe Sport. عندك دار كهرباء ارض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا، ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990.

0: تسمعوا بايلا مع هبة نصيف على جوهرة اف ام.
1: على موجتنا رجعنا لكم في بايلا الرانديفو حتى للسبعة كالعادة. نذكركم بالمواعيد الثقافية وين السهرية وين اليوم تنجموا تسهروا بيان سور. رح نعطيكم المواعيد اما غدوة تنجموا في الأجندة نتاعكم تي في وعروض ستتنوع والبداية تكون فيها بافتتاح المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير من 8 إلى 16 أوت. دونك أكيد خذينا كل التفاصيل مع زميلنا وليد الجزيري وترجو ديما تلقاو المواعيد الثقافية ولي كونفيرونس دو بريس وكل المعطيات والتفاصيل دي على موقعنا johrafm.net. سينو في دار الثقافة طيب المهيري بحي الزهور حفل الفنانة درساف الحمداني في افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الليالي الصيفية بالزهور. نمشي لصفاقس بمسرح لواء طلق بصفاقس عرض للموسيقار أمين بوتشارد نهار كيف كيف غدوة بيانسور مع العشرة متاع الليل مسرح الهواء الطلق ببوغرنين عرض لمجموعة مونو بلانكو وعرض للفرقة الوطنية للفنون الشعبية. سينو غدوة مسرح لواء الطلق بالحمامات يكون الجمهور على موعد مع حفل نجة عتيبو في مسرح كارتاج حفل ثامر عاشور. وخليني أذكركم ببقية العروض اللي مازالت تستناكم في إطار مهرجان كارتاج الدولي لأنه فما برشا عروض فما خلط ما بين العروض باش تكون بعد مهرجان كارتاج وعلى مسرح المهرجان والعروض اللي برمجة ضمن الدورة 60. دوك أذكركم انه كما قلنا غدوة 8 اوت تامر عاشور الجمهور باش يكون على موعد معاه نحكيه. نهار 15 اوت الموعد باش يكون مع اليسا. نهار 13 اوت الموعد باش يكون مع نبيها كراولي. نهار 19 اوت الاختتام مع ماجدة الرومي وقبلها 17 اوت الموعد يكون مع امينه فاخد. دونك هذايا فيما يخص العروض والسهرات الخاصه بمهرجان كارتاج الدولي. سينو المسرح الاثري بسبيتلا غدوة الموعد باش يكون مع افتتاح الدوره الاولى لمهرجان الراب بسبيتلا وحفل الفنان بلتي. دونك وين السهرية وين الأجواء هنعطيناكم دونك المواعيد اللي إن شاء الله تنجموا تبرمجوا لها غدوة السبت 8 أوت وإحنا ديما تلقاو معنا السهرات والمواعيد الثقافية اللي مازالت تحيي صيفة 2026. موزيكا زادة تعمل الكيف ترافقكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. دونك ما شافوهاش الغنية نحبها برشا لمحمي لانو اللي بوتيت يكون في بعض السهرات الخاصة لأنه عنده جمهور يحبوا برشا. ذاك علاش الموزيكا ان شاء الله تكون تتلائم مع لي جو نتاعكم الكل. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: قلب وجهتنا بدنا نواصل معكم الرندفو حتى للسبعة أكيد نحكي مهرجانات وتوتسويت سنشد الرحال إلى مهرجان هرقلة الدولي النسخة الثانية وبتحديد بارك هرقلة وين باش يحتضن عروض الحقيقة تلم العائلة عروض تكون سنة في إديسيون خاصة كوميدي نحكيه على الكوميديا وما أدراك ما الكوميديا وما أحوجنا للضحك دونك عروض انطلقت الحقيقة ولقات استحسان وإقبال جماهيري كبير لعل آخرها سهرة أمين غادي اللي كان حاضر كما قلنا أمام شبابيك مغلقة بلغة هكا البيوع والتيكي خلينا نزيدو نحكيو بأكثر تفاصيل على العروض المتبقية في النسخة الثانية لمهرجان هرقلة الدولي مع دعاء فتي سنتقى رسمية بالمهرجان نقول لها أهلا وسهلا مرحبا دعاء
1: أهلا هيبة مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين جوهر أف إم
0: شنو أحوالك؟
1: الحمد لله سبعة
0: على قدم وساق التحذيرات لسهرة كريم الغربي ما قبل ما نحكيه على سهرة كريم الغربي اللي بشكون نهاير لحد خلينا نباركوا لهيئة المهرجان على نجاح السهرة الثانية من النسخة الثانية من مهرجان هرقلة الدولي والاختيارات الفنية خلينا هنشوفوا الصور والإقبال الجماهيري الكبير دونك أمين غادي
1: سهرة لقات برشا نجاح وإحنا فرحانين بها برشا وهو اللي خلينا نزيد نكبشوا أكثر في الحلمة هذه ونزيدوا كل يوم نسعى ونخدموا لها أكثر دونك سهرة عادت طيارة على الأخر كان فيها نجاح جماهيري ونجاح تنظيمي كبير إحنا فخورين أنه نراو الثمرة متاع الجهد هذا الكل على طول العام في سهرة كما سهرة أمين غادي والسهرة اللي قبلها دونك شبابيك مغلقة كما قلت الحمد لله وإن شاء الله السهرات القادمة زادت تنال نفس الإقبال اللي شافوا سهرة متاع أمين
0: نحكيه على زيدة كريم الغربي والنسخة الثانية اللي خلينا نذكره أنه هي كوميدية بالأساس يعني نحكيه على خمس عروض منتقات بعناية كريم الغربي جمهوره يحبه كريم الغربي اللي يكون متواجد في براتيكمو كل المهرجانات التونسية عرض فيزا اللي ما تملش منه ما يملوش منه التونسة والعائلة التونسية نحكيه مثلا على كريم الغربي اللي جاي قديش من مرة لمهرجان ولكن الإقبال الجماهير يكون نفسه وشبابيك مغلقة دونك اليوم رهان وتحدي انه كريم الغربي يكون بين جمهور اهالينا في هرقلة هكا ولا
1: رهان وتحدي اول مره باش يكون بحثينا في كريم الغربي في هرقلة اول مره زيدا في المهرجان ان شاء الله زيدا يلاقي نفس النجاح اللي لقاه في سوسة سورتو يحبوه برشا اهالي سوسة واهالينا في تونس زيدا دونك محبوب برشا كريم ونتمنوا انه لي تيكي قاعدين يتباعوا قاعدين يتباعوا بصفه جيده جدا دونك ان شاء الله زيدا هو كمان شبابيك مغلقة إن شاء الله نهار لحد هذية 9 أوت
0: أبارتير من العشرة العرض يبدأ؟
1: أبارتير من العشرة في هرقلة بارك
0: نذكروا أنه إذا كان تمشي سور بلاس هرقلة بارك دونك التيكي 15 دينار
1: التيكي ب 15 دينار التيكي هي في العادة على تذكرتي بونتين وإلا على أبليكاسيون ب 25 دينار والفي أي بي ب 40 دينار أما كان جيو بحثينا الهرقلة بارك نجموا تتمتعوا بتخفيضات توصل التيكي ب 15 دينار
0: داكور ويتمتعوا بالعرض بالنسبة عندكم زادة دي باك عاملينهم خلينا نقولوا للصغار وأسعار في المتناولة
1: عاملين دي باك أون فيت أقل من 12 عام التيكي نتاعو ب 12 دينار بالنسبة لكريم وأقل من 5 سنين الدخول يكون غراتوي للمهرجان
0: تري بيان هذا كريم الغربي ان شاء الله باش يكون نهار 9 اوت يعني نحكيوا على نهار لحد امشي واهالينا في هرقلة نسلم عليهم عندي برشا برشا برشا من اهالينا اللي نحبهم برشا في هرقلة كل المدينه اللي فيها الناس طيبه والناس اللي تعاشروا محلاهم يفرحوا بالضيف دونك الموعد باش يكون في بارك هرقلة هنيئا لكم بالفضاء هذايا بيان سور اللي يلقاو فيه كل شيء يستمتعوا يهزوا صغيراتهم لانه هرقلة بالحق منطقه جميله جدا بحر وهكا انا نقول سيدي بوسعيد المصغره معناها معاك الرونق الخاص اللي في هرقلة مع الاهالي الطيبه مع السعف هكا ولا الحلفه
1: والحلفه والابيض والازرق
0: الابيض والازرق والفريكاسي اللي موجود توا والقهوه اللي تعمل 66 كيف والاجواء اللي تكون متميزه دونك ينضاف بارك هرقلة كمكسب خلينا نقولوا للعائلات في هرقلة وفي تونس الكل وفي سوسة بالتحديد لانه نلقاو ديز اكتيفيتي تلم العائله حاجات ما تلقاوها في حتى بارك اخر هكا ولا
1: تلم العائله بالكبير وبالصغير والناس الكل معناتها اي واحد الترهيد نتاعو يناسبو دونك يبقى عندنا الناس اللي تحب المغامرات للناس اللي تحب لي زاكتيفيتي اللي ما فيهمش برشا جهد للناس اللي تحب التسلق تحب الكارتينغ تحب الادرينالين الصغيرات زاده للناس اللي تحب لي اي الفيريت والحاجه هذوكم الكل يلقاو بحثنا في هرقلة بارك كل اللي يناسبهم ان شاء الله
0: وباش يلقاو الضحك زاد
1: باش يلقاو الضحك في السواغي في المهرجان ان شاء الله
0: تري بيان دونك نذكروا نهار 9 اوت نهار لحد راهو سهره كوميدي اهالينا في هرقلة اقتنيوا تذاكر سور بلاس راهو عندكم دونك ريدكسيون مهمه 15 دينار الصغار 12 دينار تحت الخمسة سنين بلاش
1: وي
0: باه دونك تمشيو الهرقلة بان
1: مرحبا بكم
0: مرحبا بكم سينو عروض اخرى مازالت متواصله عندنا ساميه اللي عندها جمهور يحبها
1: عندنا ساميه اورسمان لو 13 اوت ان شاء الله في عيد المراه حابين نختاروا ساميه باش نحتفلوا بالمناسبه هذيا ونحتفلوا بالضحكه والضمار نتاع ساميه للناس الكل يحبها واهلينا بالخارج زاد يحبوا عليها برشا دونك طلبوها بكثره ونختموا ان شاء الله في سهره الاختتام نهار 18 اوت مع بينومي اس بلس 1
0: très bien donc نهار 13 اوت ساميه نهار
1: 18
0: اوت بينومي اس بلس 1 خليني نعطي ملاحظه انه مواطنينا بالخارج ما شاء الله اقبال كبير في سهره امين غادي كانوا متواجدين يعني حافظين يعرفوا سبيكتاكل تابو في فرنسا وحضروا على ليفان خلينا نقولوا والامبروفيزاسيون اللي يمتاز بها امين غادي والتفاعل مع الجمهور دونك كانت اجواء طيبه جدا وحفل ناجح جماهيريا وفنيا دونك الدعوه مفتوحه للجميع دعاء خلينا نذكروهم ببقيه السهره
1: بقية السهرات إن شاء الله كريم الغربين نهار لحد هذايا 9 أوت سامية أوريسمان نهار 13 أوت وبينومي إس بلس آن نهار 18 أوت تلقاو لي تيكي متاعكم على تسكرتي.ان وإلا على أبليكاسيون هرقلة بارك ولا تجيو تاخذوهم سوغ بلاس من هرقلة بارك بيان سور تاخذو ريدكسيون في لي تيكي اللي تاخذوهم السهرة تبدا 10 متاع الليل في هرقلة بارك مرحبا بكم الناس الكل
0: تري بيان امشيو تلقاو إيكيب جون ما شاء الله عليهم من الباب منظمة الأمور أنا حضرت امور واضحه في اي بي اللي عندهم شيز دونك ستاندار كيف كيف سيركوي واضح معناه بالحق اجواء طيبه جدا وتنظيم محكم فيعطيكم الصحه ولكل الفريق شكرا لك دعافتيس
1: شكرا هيبه
0: يعطيك الصحه نطقه رسميه باسم المهرجان نحكيو على الدوره الثانيه من مهرجان هرقلة الدولي النسخه الثانيه دونك كما قلنا هكا الضحك عنوان للضحك عنوان واحد هو هرقلة بارك ومهرجان هرقلة الدولي وان شاء الله احنا نواكم معكم كل الصور هاكم كنتوا تتفرجوا في الصور والاقبال الجماهيري احنا هكا وصلنا لاخر الرونديفو بالنسبه اليوم من بايلا تحياتنا لكم الناس الكل ما كنتوا في الاستماع والمتابعه تحيات ليكيب الكل دونك ياسمين في الديجيتال وعلى جوهره في ام تي في شكرا لك ياسمين يعطيك الصحه وميرسي على الجاتو اللي محتفلت لي بعد ميلادي وجابت لي زوز كعبه جاتو شكرا وكليتش طياره ومش نروح بالباقي يعطيك الصحه ياسمين شكرا لك جيجيتي الغاليه جيهان الرحومه في الاخراج شكرا لك القلب على القلب اليوم خدمت معايا العشيه شنو نقول لكم جو يعمل 66 كيف تحياتنا لمروان سعد زاده في التنسيق عام كل الفريق العامل في جوهرة فيم شكرا لكم هبة لوسيف كانت معكم من قدام كاميرا وميكرو الدنيا وما فيها احنا غدوة ان شاء الله نجدد معكم المواد من 6 متاع العشية حتى ل9 في مواكبة للأخبار الفنية والاستضافات ديما على موجاتنا خليكم معنا تشاو تشاو باي باي

بدي واحس يحلوي طول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

0: Jauhara Jet Set. يتواصل الموعد مع الدورة الثانية لمهرجان رجلة دولي إديسيون كوميدي مع أبرز الفنانين الكوميديين في تونس. معدكم في سهرية لحد 9 أوت بداية من 10 ليلا مع عرض فيزا لكريم الغربي في العرض الكوميدي الجديد.
1: من جمالية المحلاكة يا رجل في كل شيء، كل شيء فيك محلاكة، لكن عندما يدور بك دجاج الأكحل يا إلهي تتفكر في يوم من الأيام لما فرع عندما عدت إلى المنزل وجدت البوليكة غير مطيبة وأنت نوريك وطيبة وقالت يا أمي إنها مرعوبة فتغششت على أمي
0: تذكر في هيرجلا بارك أو على الموقع تسكرتي.ان. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في سهرية 7 أوت مع عرض الفنانة عبير النصراوي. موعدكم في سهرية 8 أوت مع عرض سوسة تغني بقيادة المايسترو قتيبة الرحالي. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم. موعدكم في سهرية 8 أوت مع عرض نابل دون لا ميديتيراني. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. عرض

0: Jawara FM TV. Jawara Jet Set. Jawara Jet Set.
1: Jawara FM. Publicité.
0: في إطار توسعتها تعتزم شركة ميتيك تونس المختصة في تشكيل وخياطة لوازم السيارات من الجلد سيدي عبد الحميد سوسة انتداب عمال وعاملات بدون خبرة وعاملين وعاملات مختصين في الخياطة مع ضمان أجر وحوافز مالية هامة، منح شهرية، تغطية اجتماعية وترقيات مهنية وتوفير نقل مجاني في ولايتي سوسة والمنستير. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الأرقام 98 77 55 97. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل.
2: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. السيطرة على حريق مرتفعات بوسالم والكريب مع تواصل عملية التبريد. وزارة الأسرة تؤكد العمل على وضع خطة للحد من ظاهرة تسول الأطفال. ومحكومون ينظفون شواطئ جربة في إطار العقوبات البديلة. وفي تفاصيل أخبارنا، فرق الحماية المدنية والغابات والتجهيز بولايتي جندوبة وسليانة تتمكن بمعاضدة عدد من المتطوعين من السيطرة بعد ظهر اليوم على الحريق الذي اندلع بمرتفعات عمادتي سيدي عبيد وزيرة من معتمدية بوسالم وعمادة حمام بياضاء التابعة لمعتمدية الكريب من ولاية سليانة. عضو باللجنة الجوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة بأن دعم ومعاضدة عمليات الإطفاء بطائرتين عسكريتين ساهم في الحد من توسع دائرة الحريق خاصة في المناطق المرتفعة والقرى المتاخمة لها، وأضاف أن التقديرات الأولية تشير إلى تضرر أكثر من 10 هكتارات من الأشجار الغابية أغلبها من أشجار الصنوبر إلى جانب عدد من مزارع الزيتون والتين، فضلا عن منزلين تم إجلاء متساكنيهما ومحيط عدد من المساكن الأخرى. وأشار إلى أن اللجنة خصصت معدات وأعوانا لمتابعة الوضع والقيام بعمليات التبريد وملاحقة الجيوب النارية المشتعلة توقيا من تجدد اندلاع النيران. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفيد في إجابة على سؤال كتابي توجه به نائب بالبرلمان حول تنامي ظاهرة التسول واستغلال الأطفال والأشخاص في وضعيات هشة بأنها تسعى إلى استكمال دراسة ميدانية حول ظاهرة التسول لدى الأطفال لوضع خطة عمل متعددة القطاعات للحد من هذه الظاهرة لدى الأطفال وإعادة إدماجهم في أسرهم. وأضافت وزارة الأسرة أنه على مستوى التعهد يتولى مندوبو حماية الطفولة التدخل إثر كل حالة إشعار بوجود وضعية تشرد أو استغلال اقتصادي لطفل واتخاذ التدابير الحمائية الملائمة على غرار إرجاع الطفل لعائلتها أو اللجوء إلى تدابير الإيداع بإحدى مؤسسات الرعاية. وبخصوص وضعيات التسول والتشرد لدى كبار السن، بيّنت الوزارة أنها تعمل من خلال الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن على التنسيق لتنفيذ برامج صحية واجتماعية مستجيبة لحاجيات كبار السن، وخاصة الذين هم في وضعيات صعبة ووقايتهم من العنف والممارسات الإقصائية والتمييزية. في إطار تنفيذ أحكام العقوبات البديلة والعمل لفائدة المصلحة العامة وضمن البرنامج المشترك بين مكتب المصاحبة بمدنين وبلدية حومة السوق بجربة الرامي إلى دعم مجهودات النظافة والمحافظة على المحيط، تم تحت إشراف قاضي تنفيذ العقوبات بالنيابة بالمحكمة الابتدائية بجربة تنظيم حملة ميدانية بمشاركة عدد من المنتفعين الصادرة في شأنهم أحكام بالعقوبة البديلة على المحكمة الابتدائية بجربة، شملت جمع النفايات والمواد البلاستيكية على شريط الساحلي بحومة السوق. هذه المبادرة تندرج في إطار دعم الجهود الرامية إلى المحافظة على نظافة المحيط والحد من التلوث الناجم عن النفايات البلاستيكية وحماية البيئة البحرية، بما يعزز قيم المواطنة والعمل لفائدة الصالح العام ويجسد الأهداف الإصلاحية للعقوبات البديلة التي تهدف إلى إعادة إدماج المنتفعين وتنمية إحساسهم بالمسؤولية وتأهيلهم للاندماج الإيجابي وفق ما نشر على الصفحة الرسمية لمكتب المصاحبة بمدنين. دوليا، وزير الخزانة الأمريكي يقول أن اتفاقا بشأن مضيق هرمز مع إيران بات قريبا، متحدثا عن معاناة إيران اقتصاديا بسبب الضغوط الأمريكية، مشددا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأي حال من الأحوال لإيران بالحصول على سلاح نووي. الرئيس اللبناني جوزيف عون يبلغ مجلس الوزراء بإحراز تقدم إيجابي في مفاوضات روما في مسألتي الحدود والأسرى، فيما أعلن الجيش اللبناني اليوم إصابة أحد العسكريين بجروح طفيفة نتيجة استهداف إسرائيلي لجرافة للجيش في بلدة المنصور بقضاء صور أثناء عمله على فتح الطرقات وإزالة الركام لتأمين عودة السكان الذين نزحوا من البلدة. الحكومة الإسبانية تمنح اليوم إيطاليا مهلة نهائية محددة لرفع تعليقها المؤقت لاتفاقية شنغن، مهددة باتخاذ تدابير متناسبة لحماية مصالح مواطنيها في حال استمرار روما في فرض الضوابط الحدودية، منددة مدريد في بيان حكومي رسمي بالإجراء، ووصفته بغير العادل والمخالف لمصالح الاتحاد الأوروبي والتمييزي بحق الشعب الإسباني. وختام هذه النشرة بأحوال الطقس، حيث يتميز مساء اليوم بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة بمناطق الوسط ومحليا بالجنوب خلال بداية الليل، قبل أن يصبح مغيما جزئيا على كامل البلاد، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، فيما تتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز سرعتها 70 كيلومترا في شكل هبات، ويكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل، وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 24 و28 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 29 و34 درجة ببقية الجهات.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
3: 48 ساعة لحسم كل الملفات في النجم الساحلي، 48 ساعة لحسم المشاركة في البطولة، 48 ساعة لتحديد مصير واحد من أكبر الأندية التونسية. جمهور ريتوال، الأبواب مفتوحة لكم للمساهمة في إنقاذ الفريق، قصة الاشتراكات لمراول وليدان من نهار السبت 8 أوت 10 متاع الصباح حتى لنهار الأحد 9 أوت نص الليل، لأول مرة بث مباشر أكثر من 12 ساعة مباشرة من مقر النجم الرياضي الساحلي على قناة ريتوال نهار الأحد 9 أوت، وربط مباشر على الجوهرة فيم تي في من 7 ل 8 متاع العشية بحضور عديد الوجوه الرياضية، جمهورها يرجحها لبلاستها. ريتوال، انت يا ديال. We'll be right back.

0: Vélo Sport avec Planète Sport.
1: السبعة وثلاثة دقيقة مرحبا في بلانيت سبورت تحية الناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في سويعة فيها الأكتواليتي في تونس والعالم شرفقنا فيها في التحليل الفني المدرب والمحلل الفني منتصر خمار مرحبا منتصر
2: مرحبا بك كنيس ومرحبا كل مشاهدي ومستمعي جوهرة فام تي في
1: مرحبا
2: البداية كان مش نقول نقطة دقيقة معك نحب نترحم على الرئيس السابق السيد زوهير شاوس رئيس الاتحاد المنستيري اللي عشت معاه أنا والجيلي بتاعي الفترة الذهبية للاتحاد المنستيري من 97 حتى 99 اللي كان فيها الفريق معتها في القسم الثاني وصعد معه هو مع المدرب لطفي المزرط ثم لعب البلاي اوف لأول مرة في تاريخه هذه من ناحية ونهني وزاد المدربين القديرين أبناء الاتحاد المنستيري اللي هم سمير جويلي ولطفي رحيم على حصولهم على شهادة كاف برو
1: وكيد تهانينا السي سمير وايضا لطفي رحيم وبقيه المتحصلين الكل على شهاده الكفر وبرشا هما في الحقيقه شوفوا هم تقريبا نعرفوا فما 25 مدرب في السيسيون هذه تحصلوا على الكفر وان شاء الله زاده نشوفوا البقيه
2: ان شاء الله ان شاء الله
1: مدربين الشبان ان شاء الله ياخذوا الكفر بعد شوي باش نحكيوا على النجم الرياضي الساحلي باش نحكيوا على الهبه التاريخيه نتاع جماهيره واللي قاعده في الحقيقه تعطي في المثال الكبير نتاع حب النادي وخاصه الإقبال في انتظار بتبيع 48 ساعة القادمة اللي بيش تكون حاسمة من أجل غلق كل النزاعات نحكيه على المقابلة الودية بعد شوية اللي يتلعبوا في اللحظات هذه وأيضا على آخر أخبار الأندية قبل انطلاق البطولة ما عادش فما برشا وقت ولا تحذيرات يظل بدينا نقربوا من البيك متاع التحذيرات بالنسبة للبطولة تنجيها بعد شوية نبدأ بالنجم الرياضي الساحلي اللي بدأ يقرب منتصر من غلق النزاعات خاصة اليوم تم غلق ملف عدد 14 اللي هو ملف لسعد الدريدي البالغ قيمته 150 مليون و500 دينار وحاليا دوسي فوز البنزرتي اللي قاعد أنكور أما قاعد يقدم بصفة ملحوظة بما أنه وصل للحظة هذه نعطيكم في اللحظة هذه 73% بعد ما كان تقريبا ساعة التالي 35% تم تجميع مبلغ تقريبا 30 مليون توا 54 مليون و450 دينار من جملة 75 مليون دونك قريب يتسكر الدوسي الثاني بعد لسعد الدريدي اليوم في نفس النهار اللي هو دوسي فوزي البنزرتي
2: بالتأكيد معناتها الكلام السيد العكروت معناتها في المدة الفارطة كان معناتها قوي برشا وكان عنده أثر إيجابي على معناتها جماهير النجم الرياضي الساحلي اللي كانوا واعيين وحاسين بجسامة المسؤولية وعامل الوقت اللي كان يعمل ضد مصالح النجم الساحلي خاصة معناتها عنده ملفات ما زالت باقية والمبالغ معناتها مطالب بها مازال موصل لهاش اليوم نشوفوا معناتها النسق قاعد يمشي ويرتفع بصراحة معناتها والملفات قاعد تغلق معناتها بصفة متتالية ونتصور معناتها فريق النجم الرياضي الساحلي معناتها بوقوف جماهيره والهبة الجماهيرية الكبيرة اللي باش تصير نتصور قادر معناتها اللي باش يغلق جميع الملفات وان شاء الله معناتها كيما نقولوا كيف وكيف الفرق الاخرى تتعظ من من من, من الاشياء هذه اللي تمثل عائق بالنسبه لها لمشاريعها الرياضيه معناتها في المستقبل وتاثر ماديا ومعنويا وتخلي ديون معناتها متكتله وتخلي الجمعيه عازه معناتها تطمح للمخيط تولي تخمم في معناتها الديون نتاعها قبل ما تخمم في المشاريع الرياضيه
1: يظهر زاد مش بالسهل خاصه برشا دوسيات نذكر دوسي وقت الاول كان الفونس اوميجا 150 مليون ثم أحمد البيريري 25 مليون علي الجمل 190 مليون صلاح الدين الغدامسي 45 مليون فهمي بن رمضان 92 مليون علي البريقي 122 مليون و550 دينار لؤي بن حسين 80 مليون إيهاب المساكني 304 ملايين الأصيل الجزيري 212 مليون ياسين العمري 290 مليون و100 دينار حمزة جلاسي 281 مليون صدام بن عزيزة 300 مليون هو كان المونتون 500 مليون تم الاتفاق على تقسيط ال 200 مليون اللي تبقوا باش يكونوا 50 مليون كل شهر بعد ما تتعدى الأزمة هذه ثم جودلاد أونشي اللاعب النيجيري 15 مليون لسعد الدريدي 150 مليون و500 فوزي البنزرتي اللي قريب يتسكر الدوسي مازال فيه تقريبا 20 مليون يتسكر دوسي نتاع فوزي البنزرتي دونك دي مونتون كبار
2: مونتون كبار انا اللي لفت انتباهي قعدت مركز مع الاسماء فما تقريبا اربع اسماء ما نحبش نسميهم باش نقول لي الشيفر نتاعهم وكاو كيف 290 مليون 221 مليون و150 ولا 51 مليون ناس ما لعبتش في النجم الساحلي ما عندهاش طون جو معناتها انسان صح كونترا وما لعبش ومن بعد تحصل المستحقات. معناتها بصراحه الناس اللي عملت الانضات العقود للاعبين ذوما بصراحه هم المسؤولين الاولين على الشيء هذا اللي قاعد يصير في النجم الساحلي، خاصه اللاعبين ذوما ما فادوش النجم الساحلي. علاش قلت كان النجم الساحلي والفرق الاخرى لازم تتعظ تجيب ملاعب باش يلعب ولا علاش بصراحه شنو 290 مليون ولعب زوم شويه ولا لعب ماتش ولا البعض فيهم ما لعب حتى دقيقه. معناتها بصراحه معناتها اشياء صارت في النجم الساحلي والا في فرق اخرى كيما المستير كيما غير الناس معناتها امضات على عقود وما هبطتش في البعض فيهم ما هبطش حتى للتيران وبعد يتحصل على مستحقات كامله. بصراحه معناتها اخطاء معناتها ان شاء الله ما تتعودش وما تكررش باش ما تخليش الفرق هذه معناتها في ازمات ماديه كيما نشوفوا فيها تو.
1: صحيح. بالنسبه لتحدي المليار اللي اعلنت عليه لجنه فضل النزاعات، هي عملت تحدي نتاع مليار في الفتره خاصه حتى لنهار 10 اوت اللي هي المهله نتاع الجامعه التونسيه لكره القدم. مازالوا تقريبا 3 ايام ولا من غدوه باش يقعدوا 48 ساعه. التحدي نتاع المليار تم تجميع مبلغ 316 مليون و780 دينار تقريبا 31.7% من قيمة المونتون هذا من المليار. بالنسبة للفيراج ليزابونمون خاصة نعرفوا توا جماهير النجم الرياضي الساحلي مطالبة سواء
2: بالشراكات
1: والمراكات المراول وليدان الفيراج 643 ابونمون تباعوا من 2000 هذا في تحدي المليار. الشنوى 469 من 2000 والجرانا 981 ابونمون من جملة 3000. ونعرفوا إذا كان يتباعوا تقريبا 7000 ابونمون هذم فإنه ينجم النجم يسكر النزاع متاعه.
2: دونك معناتها يلزم الجماهير معناتها تكون تتحمس للمشروع هذا نتاع البيع للشراكات والمراول والى اخره، معناتها وتساهم معناتها في معناتها في انقاذ الجمعيه نتاعها والمساهمه زاده في جمع المليار هذا باش يخفف نوعا ما ويبعد المشاكل شويه عن النجم الساحلي ويخليه يغزر اكثر القدام. ونتصور اني متاكد في ثلاثة ايام هذوما الجماهير النجم الساحلي قادره وبالهبه اللي شفناها قبل ونشوفوا فيها تو ونتصور في المستقبل قادره في الثلاثة ايام القادمين باش ينقذوا الفريق نتاعهم باش يوفروا المليار هذا مزيد من التوعيه ومزيد من التحسيس. نعرف ناس كل تو مصيف وكل شيء لكن البطوله قربت والترخيص الى حد الان معناتها النجم الساحلي نتصور مازال ما خذاش الترخيص نتاعه. نتصور معناتها مسؤوليه كبيره ومسؤوليه تاريخيه بالنسبه لجماهير النجم الساحلي باش يقفوا مع الفريق نتاعهم في الوقت الحالي.
1: ونذكروا زادة كما بكري شوية سمعتوا السبوت 48 ساعة لحسم كل الملفات دونك بش يكون زادة من خلال في اللوكال متاع النجم الرياضي الساحلي فرصة للناس الكل باش تاخذ المراول والاشتراكات وأيضا لأول مرة باش يصير بث مباشر أكثر من 12 ساعة من مقر النجم الرياضي الساحلي على قناة الإتوال تي في باش يكون زادة فيها ربط مباشر مع جوهرة فيها من نهار الأحد بعد غدوة من 7 حتى للثمانية متاع الليل دونك بحضور عديد الوجوه الرياضية. والهدف متاع جمهور الإتوال هو إعادة الفريق لبلاستو تحت شعار بتبيعة اللي كان عليه النجم الساحلي الإتوال انت لديان. على كل شرب التوفيق بالنسبة للإتوال ويغلق كل الملفات متاع النزاع. مادام نحكيو على الإتوال نحكيو على مقابلة ودية مازالت كيف وفات منذ لحظات الإتوال الأمل الرياضي بحمام سوسة مقابلة وفات هدفين مقابل صفر للنجم الساحلي. سجل أهداف كل من محمد الهادي بوسلامة وساندي اللي هو مهاجم الماتش هذا. الإتوال وبراكوني بدأ بالتشكيلة هذه صبري بن حسن حسام دكدوغ أمبروز أوشيكبو عزمي غوما أحمد الزرقاتي أنس العثماني محمد الهادي بوسلامة عبدالله العمري ريان جارا موسى سينجور وساندي.
2: مزيش اغلبيه معناتها نتاع التشكيله نتاع النجم الساحلي معناتها من الشبان الفريق اللي فما برشا لاعبين كيما بوسلامه شارك في الموسم الفرد قدم اضافه للصحيح ما قداش طونجو كبير لكن معناتها مقدم اضافه. نشوفوا في محور الدفاع حسام دكدوغ وعزمي غومه ثنائي ذو اصيلي فريق النادي الصفاقسي. نتصور ان عزمي غومه معناتها كسب بالنسبه للنجم الساحلي والانتداب معناتها نتصور باش يكون ناجح في المستقبل وباش يفيد فريق النجم الرياضي الساحلي كما ينبغي. نتصور معناتها زاد المدرب باركوني اللي هو مدرب كفء ومعناتها مكون ستدير معناتها يعرف يلنصي الملاعبيه الشبان ويعرف يكون يبني فريق. الخطر بصراحه فريق النجم الساحلي يلزم يبني الفريق ويعمل على ابنائه وعلى الخزان اللي موجود في النجم الساحلي. الفريق هذا نتاع النجم الساحلي عنده ثلاثة فرق هزت البطوله في الموسم الفارط في بطولات الشبان.
1: هو المدرب معروف انه يعاول برشا على الشبان
2: وهذا شو هذه نيس راهو السياسه هذه لا مفر منها. يلزم سيرتو النوادي اللي ما عندهاش موارد ماليه كبيره وما عندهاش رئيس جمعيه عنده المليارات. بصراحه كيف وكيف الاتحاد المصيري ما عندك حتى مفر، لازم ترجع للتكوين وترجع لابنائك على خاطر باش تخفف العبء على روحك من تحمل مصاريف منح الامضاء الإقامة بريم منحة إنتاج إلى آخره. يزمك تعمل أن ويوم من أبناء الاتحاد، من أبناء الجمعية كسوة الاتحاد المصيري والنجم الساحلي،
1: ولا حتى فما برشا فرق في الحقيقة تخرج تعول على شباب،
2: يلزمها تعول حتى نادي الصفاقسي كيف كيف، خاصة النجم الساحلي، وهذا اللي ماشي فيه تو النجم الساحلي. شوف برشا لاعبين شبان من أبناء النادي ومن أبناء الأكاديمية بتاع النجم الرياضي
1: مع الأجانب اللي يجيوا كل فريق لازم يكونوا خير من خير من الشبان اللي
2: عندنا. نعمل على أبنائي جيب ثلاثة لاعبين أجانب في المراكز اللي حاشي بيهم دي كاليتي، ولا فايدة في الانتدابات العشوائية ومن بعد تقعد قاسي في المشاكل متاعهم والديون المتخلدة بذمت.
1: بالنسبة للأمل الرياضي بحمام سوسة اللعب مع ليتوال، بدأ بالتشكيلة هذه نذكره بقية محمد علي نفخة، محمد أمين الحازقي في حراسة المرمى، جعفر موسى، ريان بن عبدالله، نور البيجي، محمد أمين هلال، مالك بعيو، محمد أمين التريتر، علي بن حسين، عمر السماري، خلدون منصور وأيمن الزين.
2: التشكيلة معناتها فيها مزيز، فما لاعبي خبرة اللي عندهم برشا الخبرة في الرابطة المحترفة الأولى، شوفهم مالك بعي ولا خلدون منصور لاعب معناتها عندهم خبرة ذوم الثنائي، تريتر نفس الشيء. معناتها الأمل حمسوسة قاعد يحاول باش يحتك بالرابطة المحترفة الأولى، بعد شوية هو لمحالة في الموسم الفارطة، معناتها مش مدة طويلة، لكن ديما نقول أن المقابلات راهي الودية هي مقابلات تحضيرية، الأهم هو لجورجي. معناتها كي تنطلق البطولة يبدأ المدرب واخو فكرة على الإفكتيف متاعه والفريق يجهزه أصلا بورس.
1: واضح نذكروا البطولة معاش برشا وقت، دونك كما قلت تبدأ نهار 22 و23 أوت الجاري. بعد شوية نحكيوا على آخر الانتقالات، مهاجم جديد في النادي الإفريقي، وأيضا آخر نتائج المقابلات الودية.

0: 27 دقيقة رجعنا لكم من جديد. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في. منتصر خمر نحكيو على الانتدابات, وآخر انتداب اليوم في الميركاتو هو مهاجم جديد في النادي الإفريقي, مهاجم كاميروني اسمه تادونس فينكانغ. كنا حكينا عليه تقريبا منذ أيامات, لكن الإعلان الرسمي من النادي الإفريقي صار اليوم. مدة العقد هي 3 مواسم حتى 30 جوان 2029. المهاجم عمره 26 سنة, لعب سابقا في بورتو ولعب في الملعب المالي. آخر تجربة كان خاضع مع الفريق حتى مسابقة الشامبيونز ليج ومسجل 5 أهداف. هل سيكون أحسن معوض في راس شوات؟ وشفنا حتى بعض الفيديوهات للمهاجم هذا اللي بصراحة حسب الفيديوهات إمكانيات محترمة. في انتظار التأكيد والتأقلم زي
1: كما قلت أنيس, في انتظار التأكيد والتأقلم عامل. تعرف الملاعب نجم يكون ملاعب باهي, لكن التأقلم بتاعه يكون بطيء. عامل التأقلم مش يكون عنده دور كبير بالنسبة للعب هذا. ما نصورش النادي الإفريقي اللي خذا وقته معناتها باش ينتدب اللاعب كانغ اللي سمعنا عليه الكثير. لاعب عنده إمكانيات كبيرة بصراحة, لكن نشوفوا البروفيل نتاعو معناتها يختلف على شوات. خاطر البروفيل نتاع شوات ان جوار ديستاسيون معناتها موجود, ممكن هو المستوري معناتها وعمر بن علي معناتها ذوما الثلاثي اللي عندهم نفس الخصال بريسك معناتها. لكن انتداب نتصوره معناتها مع وجود قديده اللي بشافوا فرصته كامله, خاصه ماهر كنزار يعرفه مليح معناتها من اللي كان في الملعب التونسي. نتصور معناتها المهاجم هذا اذا تاقلم معناتها بسرعه ينجم يفيد النادي الفريق.
0: هذا بالنسبة لي إن كانغ. شنو نجم نقولوا على الانتدابات إلى حد الآن في النادي الإفريقي اللي بداها بياسين مرياح, معتز الزدام, غسان المحرسي, هيكل الشيخاوي لاعب السابق للاتحاد الرياضي المونستيري, خاصة فريق مقبل على مسابقة تشامبيونز ليج. وشفنا حتى في القرعة معناها منافس محترم جولي بال المالي, وإذا كانت أهل ينجم يقابل إما مازامبيك كونغولي وإلا ميدياما الغاني.
1: صراحة الانتدابات هي معناتها كانت كما نقولوا احنا انتدابات سيبليه, معناتها فما مراكز فما ملاعبيه خرجت كما بن عبده وقع تعويض بياسين مرياح. نصور ياسين مرياح ربما معناتها اللي العامل اللي كان معناتها اثر في انتدابه هو خاصه الخبره نتاعو على المستوى الافريقي. معتز الزدام بصراحه معناتها لاعب كي خرج من الترجي الرياضي التونسي ولعب بالبر معناتها اكد امكانيات طيبه. المحرس سمعنا ليه معناتها
0: ابن الترجي الجزائري اللي كان في الترجي
1: صحيح, معناتها انتدابات صحيح معناتها بريسك فما ملاعبيه خرجت وملاعبيه دخلت. ربما الاشكال نتصور معناتها اهم شيء بالنسبه لي يعني هو محور الدفاع نتاع النادي الافريقي بالنسبه للموسم هذا. معناتها نشوفوا معناتها محور دفاع كامل خرج الشريفي بن عبده. بصراحة معناتها خاصة ديما نقول النوايوم تاع الفريق هو حارس المرمى دي ديزاكسيون ان سنتينيل اللي هو الزمزمي, خرج زاد نفس الشيء.
0: هما تقريبا توا
1: ثنائي النوايو خرج كامل معناتها 5 لاعبين معناتها مش سهل باش تعوضهم بسرعة. أما نتصور معناتها بالمدرب مع ماهر كنزاري نتصور معناتها فما لاعبين اليوم خاصة معناتها هو فلسفته تختلف على المدرب فوزي بنزرتي. فما ملاعبية ما خذتش حظها مع المدرب فوزي بنزرتي, اليوم مش تلقى حظها ومش تلقى الفرصة وربما تفجر إمكانياتها كما قديدة كما اللاعب صادق محمود. فما ملاعبين شبان معناتها ممتازين في النادي الفريقي. فما ملاعبي آخر معناتها لاعب منتخب الأولمبي لاعب بيبو هو يلعب مع أنيس بوشلبان, لاعب ممتاز جدا سمعت عليه كان معناتها الإيجابيات. وربما ماهر كنزاري اليوم مش يتلفت له معناتها ما لقاش حظه مع المدرب فوزي بنزرتي.
0: نشوف يوسف المختاري اللي مشى للبايرن معناتها عدي تاستي, لكن مازال يظهر لي ما زال ماهوش في
1: نتصور اني شو زاد كيما النجم الساحلي كيما النادي الافريقي. النادي الافريقي في الموسم الفار تحصل على 3 بطولات في الشبان معناتها عنده خزان. نتصور وزيد ماهر كنزاري نتصور معناتها يعتمد على لاعبين شبان ويلانس كيما لانس خليل العياري كيما لانس قديده في الملعب التونسي لانس لاعبين اخرين. معناتها نتصور معناتها فما لاعبيه اللي ما شفناهمش في الموسم الفارط في البطوله باش يلقاو حظهم السنه. ونتصور النادي الافريقي موش باش يفقد التوازن بخروج اللاعبين اللي خرجوا.
0: هو النادي الافريقي يلعب حاليا مقابله وديه ضد تقدم ساقيت الدائر في البارك ا. دونك نعطيك التشكيله اللي بدا بها ماهر الكنزاري. وربما من خلال المقابله الوديه نذكروا النادي الافريقي لعب 2 مقابلات وديه في عين درهم, ربح النجم الخميري بعين درهم 10 بلاش وربح السي بي هدفين مقابل 0. التشكيله اللي بدا بها كانزاري اليوم وحاليا ربما قلبته في المقابله بعد نعطيك النتيجه النهائيه. مهيب الشامخ في حراسه المرمى، غايث الزعلوني، ياسين مرياح وياسين بوعبيد. دونك على شتي بكري شويه حكيت على محور الدفاع، منتظر انه يكونوا الثنائي هذا في محور الدفاع. حسام بن علي على اليسار، قدامهم سيدو خان، ايمن الحرزي، وسام الشريمي، وفي الاتاك هيكل الشيخاوي، فيليب كينزومبي، ومحمد صادق قديدة. رغم انه برشا كلام انه مش مقتنع برشا بفيليب كينزومبي ماهر الكنزاري. بينما التشكيله نتاع الشوط الثاني مع المحافظه على بعض العناصر، مهيب الشامخ في حراسه المرمى، الزعلوني على اليمين، مريح وبابيد قاعدوا في محور الدفاع. دونك بدات النيه تتجه للتعويض على الثنائي هذا. تيني ديوف اللي شفناه ما لعبش برشا مع السيدي الموسم الفارق، دونك موجود في اللعب الشوط الثاني. سيدو خان الحرزي معتز الزدام هبط في الشوط الثاني، وبلال ايت مالك، كينزومبي، ومحمد صادق قديده. والنتيجه الى حد الان في المقابله الوديه هذه اللي توفر في اللحظات هذه بانتصار النادي الافريقي 3-2، ايمن الحرزي سجل، هيكل الشيخاوي اول هدف ليه بقميص النادي الافريقي، وعمار عبد الحق. هذا بالنسبه للثلاثيه نتاع النادي الافريقي. بينما تقدم سقيط الدير كان سجل هدف الاول في الشوط الاول، ومن بعد الهدف سقيط الدير سجله محمد علي العمري، والهدف الثاني سجله زياد العلوي.
1: شو نقولوا احنا معناتها السبعه ولا السته اللاعبين السبعه في التشكيل مازالوا، ربما فما ثلاثه مراكز في فكر معناتها المدرب الكنزاري تتراوح من ثلاثة كل في بوست، فما زوز أسماء مازال يتراوح مثلا كما نشوفوا بلال آيت مالك دخل الشوط الثاني، لكن عنده ثوابت تو بدات تظهر إلا هما. الدفاع باش يكون ممكن حسام بن علي على اليسار، محور الدفاع بوعبيد بما أنه كان معوض ممتاز بصراحة في الموسم الفارق،
0: حتى تروى لعب
1: ولا الشريفي أي معناتها وين يستحقوا النادي الإفريقي، وهذاك علاش جدد زوز مواسم. زعلوني في المركز نتاعو، سيدو خان معناتها مش جديد عليه يلعب سنتينات، الحرزي اللاعب شريمي شيخاوي اللعب كلاعب رواق، كيزومبي وقديده معناتها ثم لاعبين ما خذوش حظهم في معناتها قدامه شوات قديده اليوم فرصه يكون اساسي ويأكد لو يستحق. ربما ثم يمشي تروح ما بين الشيخاوي والا ايت مالك في زوز مراكز هذوما، المركز هذا باش تنافس عليه الاثنين، وفي اللاعب الثاني معتز الزدام والشريمي المركز هذا باش تنافس عليه هذوما الاثنين. شكون
0: معناها ولازم عندك بنك زاده ويكونوا متقاربين، لازم
1: فما لاعبين شبان كما شفنا عبد الحق هذا سمعت عليه
0: عمار عبد الحق مشكور
1: ما خداش حظه في النادي الافريقي. علاش قلت لك ربما معناتها فما لاعبين ما خداوش حظهم في النادي الافريقي في الموسم الفارط، نعرفوا معناتها فوز بنزرتي 14 لاعب في ذهنه ديما، معناتها ربما الفلسفه نتاع ماهر كازاري تختلف على فلسفه فوز بنزرتي، وياخذوا حقهم وياخذوا وقتهم، لكن عليهم ياكدوا لهم يستحقوا باش يكونوا موجودين معناتها في النادي الافريقي، خاصه النادي الافريقي باش يدافع على اللقب نتاعو باش يلعب في الشامبيونز ليغ.
0: ترى انه النادي الافريقي قادر يمشي لبعيد في مسابقه الشامبيونز ليغ، ينجم يوصل دوري مجموعات ومن بعد نحكيو على ربما على التقدم في المراحل.
1: ربما معناتها بصراحه الانتدابات ماهيش كبيره، حاول النادي الافريقي باش يحافظ فم لاعبين يخرجوا حاول يعوضهم ويحافظ على بقيه المجموعه. نتصور معناتها الهدف الاول بالنسبه للنادي الافريقي هو الدخول الى المجموعات، على خاطر النادي الافريقي نعرفوه بعد
0: خاطر زاد ليكيبات صعاب زاد
1: صراحه ايش نقول لك، المستوى معناتها الفرق الافريقيه مع الساهله شفنا معناتها حتى على المستوى العالمي معناتها المنتخبات الافريقيه على 10 9 تاع الدول المنتخب التونسي، معناتها احنا ما حناش خير من الاخرين، يلزمنا نخدموا باش نكونوا خير من الاخرين. نتصور هذه فرصه معناتها بالنسبه للنادي الافريقي، اول هدف يلزم يمشي المجموعات ثم يفكر باش يمشي اكثر ابعد ما يمكن، خاطر هو بعد المسابقات الافريقي عنده مد.
0: وبالنسبه للانديه الاخرين وقت نحكيو على الترجي المعفى من خوض الدور الاول، سي اس اس ترجي ككل،
1: الترجي عنده الخبره الكافيه وقام بانتدابات قيمه بصراحه، وبصراحه معناتها قام بتحضيرات ممتازه، وقعد فما تحس فما استراتيجيه عمل واضحه في فكر معناتها المدير الرياضي اللي هو شكري الواعر والفريق الفني العامل معاه، قاعدين يقوم بانتدابات قيمه، قاعدين يسوقوا في اللاعبين زاد اللي خارجين على الحاجه معناتها بمبالغ ماليه كبيره كما شفنا توغاي معناتها كيفاش سوق معناتها قرب 5 مليارات، جاكيتي نفس الشيء، معناتها عمليه تسويق ناجحه، عمليه انتدابات الى حد الان نظريا ناجحه. الترجي ربما الخبره الكافيه تخليه يمشي بعيد في المسابقات الافريقيه. النادي الصفاقسي بالمستوى الممتاز اللي قدمه في الموسم الفارط في الكونتينيتي كوكي ثم جي الكوكي معناتها نتصور مع خروج الا بن علي معناتها من الفريق نتصور معناتها فريق نادي صفاقس يعني بصراحه عجبني في الموسم الفارط فريق يعمل اكثر على ابنائه على الخزان اللي موجود في نادي صفاقس نتصور نادي صفاقس باش يكون جاهز في كاس الكاف وفي البطوله باش يكون منافس جدي
0: بعد 7 سنين لاخر لقب تونسي في المسابقات الافريقيه ترى انه تنجم الكره التونسيه ترجع وعلى الاقل تسيطر وتهز تيتر في الافريق سواء شامبيونز ليج ولا كاف
1: والله صعيب شوي صعيب شو مش مستحيل لكن الامور ماشيه وتصعب الخطر الفرق الافريقيه قاعده تتحسن قاعده تتطور واحنا نشوفوا البنيه التحتيه بتاعنا اللي موجوده في معناتها في تونس ماهيش قاعده تعاون في الفرق لكن نتصور معناتها بالجاهزيه وبالخبره نتاع نادي صفاقس والترجي ينجموا يمشيوا ابعد ما يمكن في المسابقات الافريقيه
0: واضح بعد الموسيقى نحكيوا على بقيه المقابلات الوديه المبرمجه وايضا ابرز النتائج والميركاتو

0: السابعة وثلاثة وأربعين دقيقة رجعنا لكم من جديد في بلانيت سبور. نذكركم بنتائج المقابلة الودية. نادي الإفريقي ربح تقدم ساقية الدائرة 3 أهداف مقابل هدفين. هدف أيمن الحرزي، هيكل الشيخاوي أول هدف لي بقميص النادي الإفريقي، واللاعب الشاب عمار عبد الحق هو سجل الهدف الثالث. شوط الأول كانوا فيه 2-1 للنادي الإفريقي. محمد علي العمري كان سجل هدف لتقدم ساقية الدائرة في الشوط الأول، وأيمن اللاعب زياد العلوي كان سجل الهدف الثاني. دونك 3-2 للنادي الإفريقي قدام تقدم ساقية الدائرة. حكينا بكري شوي على النادي الإفريقي، لكن بصراحة حتى تقدم ساقية الدائرة قاعد يقدم في مقابلات محترمة،
1: فريق ممتاز وبديت تحضيراته مبكرا، معناتها فما تخطيط، فما استمرارية على مستوى الزاد البشري. شوفوا معناتها اللاعبين اللي تمكنوا من الصعود في الموسم الفارط حافظ على جل اللاعبين هذوما، وزاد دعمهم بلاعبين معناتها حسب المراكز، حافظ على المدرب نتاعو بن كحلة. معناتها ونصور معناتها تقدم ساقية الدائرة معناتها باش يحاول باش يسعى معناتها في الموسم هذا معناتها باش يعمل انقاذ مريح معناتها على بكري يمنع روحه ويحاول يحافظ على مكانه في الرابطة المحترفة الاولى.
0: مع الانتدابات اللي صارت سواء بالنسبة لتقدم ساقية الدائرة ولا النادي الإفريقي اللي آخرهم كما قلنا المهاجم الكاميروني إنكانغ لمدة 3 مواسم اللي لعب في الملعب المالي، سجل 5 أهداف في مسابقة الشامبيونز ليج. تصور شنو هو الكريتير اللي خذي عليه النادي الإفريقي الملاعبي هذا؟
1: نتصور معناتها أهم شيء هو العام اللي
0: حاسم قدام الكاج حسب رايك.
1: نتصور معناتها باش يكون حاسم، معناتها حاسم ما نتصورش النادي الإفريقي باش ياخذ ملاعب باش يصحح له 3 سنوات بدون خضوع معناتها للاختبار فني، معناتها بدون متابعة. نصور النادي الإفريقي عنده كشافين وعنده ناس تتبع في اللاعب هذا، وبصراحة اللاعب في بورتو ولعب معناتها في الملعب المالي خاصة بورتو، معناتها نصور اللاعب هذا عنده إمكانيات كبيرة. وكما قلت لك راهو الكريتير معناتها والبروفيل الكريتير معناتها هو مش عاوز شواط، البروفيل معناتها يختلف على شواط. نتصور معناتها حتى في الـ في الـ في الـ في اللعب نتاع النادي الافريقي باش نشوفوا فما تغيير خاصه في التنشيط الهجومي اذا عول على اللعب هذا، اذا حافظ على قديد القدام يلعب معناتها 4-2-3-1 كما متعود النادي الافريقي في الموسم الفارط، معناتها براس حربة ستاسيون باش يكون قديده هو كلاعب ستاسيون، ربما اللعب هذا باش يكون على الرواق الايمن او الايسر.
0: ولو انه في الفيديوهات يظهر تقريبا كانه راس حربة
1: راس حربة. اي علاش قلت لك معناتها هو العامل الرئيسي اللي باش يخلي اللاعب هذا ينجح ولا ما ينجحش في النادي الفريق، اولا امكانياته الحقيقيه فوق الميدان، واهم عامل هو عامل التاقلم مع المجموعه صحيح. اللي باش يدخل فيها منعرفوا معناتها اللاعب الاجنبي يا يندمج في ساعه ويدخل في صلب الموضوع ويقدم لك موسم ممتاز، اما لاعب ياخذ وقت ما عادش تندمج. نتصور المدرب ماهر كنزاري خبير بالامور هذه، ونتصور معناتها باش يحاول حتى المجموعه نتاع النادي الفريق بسهل

0: مفهوم اللعبة ذا باش يقدم إضافة للنادي الفريقي.
1: مع كما حكينا الملامح نتاع التشكيلة الأساسية بالنسبة للنادي الفريقي
0: قبل
1: الجولة الأولى بدات تتوضح
0: أول ماتش ضد الدفاع معناتها
1: ترتيب الشامخ زعلوني على اليمين مرياح وبعبيد هذا نحكي سويفون المقابلة الودية
0: مقابلة الفارطة مع
1: ياسين بعبيد ومرياح في محور الدفاع بن علي باش يكون هو على اليسار لاعب
0: الكاميروني
1: سيدو خان أيمن الحرزي أسامة الشريمي هيكل الشيخاوي كين زومبي وقديدة في انتظار زادا
0: ثم سبعة لاعبين معناتها ظاهرين الحارس المرمى رباعي الدفاع سيدو خان معاهم هذوما يوليو ستة زيدهم أيمن الحرزي هذوما سبعة لاعبين
1: الشيخاوي تتصور باش يفك بلاصتو أساسي خاصة
0: فما قدامه منافسة شرسة معناتها فماش معناتها يلزمو هو اللاعب منتدب يلزمو يحاول يفك بلاصتو ونتصور معناتها وجود الحرزي معاه اللاعب الاتحاد المسيري سابقا ربما يعاون شوي
1: مالك زاد قاعد
0: مالك زاد لعب معناتها في المسير زاد كيف كيف فمنافسه شرسه خاصه في الاروقه كي زومبي معناتها الشيخاوي عيت مالك بصراحه منافسه قويه قد يبقى هو واللاعب كانك معناتها في منافسه شكون باش يكون اساس شكون باش يعاون وكما قلت لك معناتها الجاهزيه هي اللي باش تفرض على المدرب معناتها باش كما قلت لك فقعدوا كات بوست باش يحاول السبعه بداوا يظهروا اللاعبين الاخرين فما اربع مراكز مازالوا ما ظهروش 100% نتصور بالمقابلات اللي مازالوا نتصور زوز مقابلات معناتها يبرمج خاطر نعرفوا معناتها مازالوا زوز اسابيع فقط على انطلاق البطوله نتصور معناتها ماهر كنزاري يهتدي معناتها على الاقل التشكيله الاساسيه 100%
1: باهي نحكي على الترجي الرياضي التونسي اللي لعب البارح مقابله وديه كان فاز على سان بيدرو الايفواري هدف مقابل صفر الهدف الوحيد سجله محمد بالحاج محمود اللي هو ثاني اهدافه كيف زاد تالق رايد الشيخاوي في المقابله الوديه اللي قاعد يقدم في مقابله كبيره رغم انه مدافع محوري لكن هداف وترجي برمج مقابله وديه باش تكون ضد مستقبل رياضي بالمرسى باش تكون بالنسبه للاسبيرانس المقابله هذه مبرمجه في البارك بي مقابلة ودية باش تكون كما قلت ضد المستقبل الرياضي بالمرسى اللي هي تقريبا الثالثة في الفترة الأخيرة.
0: تصور معناتها الترجي الرياضي التونسي معناتها التحذيرات كانت تاعه كانت مدروسة ووفق منها معناتها استراتيجية واضحة بالنسبة للإدارة الرياضية والإدارة الفنية معناتها باللي تعاون مع بعضهم ونتصور حتى الانتدابات معناتها نتصور كانت قيمة ولاعبين نصور جاو ديريكت ودخلوا في صلب الموضوع كما رأى الشيخاوي كما شفناه معناتها قدم إضافة خاصة على المستوى الكرة الثابتة وسجل أهداف اليوم الحاج محمود نفس الشيء
1: حمزة رفيع قاعد يأكد من موسم الفارت
0: منذ دوبلي. نهاية الموسم الفارت قدم نهاية موسم ممتازة وقاعد يأكد في المقابلات الودية
1: دوبلي ضد الحزم السعودي
0: هو رجع رجع المستوى نتاعه المعهود ونتصور معناتها حمزة رفيعة باش يكون معناتها المؤشرات الكل تقول معناتها ان شاء الله معناتها ربي يحفظه من الإصابات ان شاء الله يقدم موسم ممتاز بالنسبة للموسم الجديد.
1: نحكي على الملعب التونسي اللي كيف كيف مقابلة ودية ضد فريق أوغبو الجزائري الشوط الأول كانوا فيه 2-1 لفريق الجزائري في انتظار المقابلة هذه تقريبا مازال فيها الدقائق الأخيرة فخر الدين بن يوسف هو صاحب الهدف يرجع للتهديف من بوابة الملعب التونسي هذا أول هدف ليه مع البقلوة.
0: فخر الدين بن يوسف معناتها عنده خبرة سبق له لعب في الملعب التونسي في أصناف الشابة ونتصور معناتها انتدابه معناتها والانضمام معاه لمده موسمين معناتها مش صدفه معناتها باش تعطي ثقه للاعب في العمر هذاك وتمضي له الموسمين نتصور معناتها اللاعب هذا معناتها فوق الميدان قادر باش يعطي اضافه وخاصه خارج الميدان قادر معناتها باش يعطي اضافه على مستوى تاطير لاعبين شبان نعرفوا الملعب التونسي فريق معناتها الجل لاعبين ومعناتها شبان ونتصور معناتها المدرب البرتغالي مازال يبحث عن نفسه ويبحث عن الفريق اللي باش يبدا به الموسم بصراحه.
1: بالنسبه للملعب التونسي كيفاش ترى حظوظه في البطوله خاصه يظهر لي الفريق الوحيد اللي كان طلب باعاده القرعه بتاع البطوله من جمله 16 فريق هو الوحيد كانه جات الرزنامه صعيبه شويه مادام طالب
0: بالتاكيد معناتها فريق الملعب التونسي بصراحه هو فريق
1: انت لعبت في الملعب
0: فريق
1: التونسي
0: فريق الثاني بصراحه نحبه برشا الملعب التونسي ونحب رجالاته الكل نتصور معناتها انتداب المدرب البرتغالي معناتها ما يعرفش اجواء البطوله التونسيه ممكن هو باش يمثل عائق صغير معناتها باش يكتشف خاطر المدرب هذا بطولتنا معناتها من نوع خاص معناتها يلزمها واحد خبير
1: معناتها
0: خبير بالبطوله التونسيه باش يمشي
1: عنده مدير رياضي كما جميل الدين الامام
0: نتصور ان شاء الله يعاون معناتها نتصور الملعب التونسي كما قلت لك خزان وديما يفرط في لاعبين لكن ديما عنده خزان معناتها من اللاعبين نتصور الملعب التونسي يلقى التوازن بتاعه ويقدم موسم يقعد يحافظ على كيما المستوى اللي كان في الثلاثه مواسم الاخرانيين ديما في الرباعي في الخماسي السداسي الاول من البطوله.
1: نحكيو على فريق اخر اللي هو النادي الرياضي الصفاقسي اللي برمج مقابله وديه باش تكون ضد سان بيدرو الايفواري، مقابله باش تلعب بعد غدوه الخمسه نتاع العشيه بحضور الجماهير، على عكس تقريبا الفرق الاخرى اللي تخير انها تلعب مقابلات دون حضور جمهور ودون حضور وسائل الاعلام. سي اس اس سايب شويه تيكيات باش جماهيره على الاقل يكون شويه دعم مادي ويعاونوا شويه ويتفرجوا ميم طون في
0: فريق. شويه دعم مادي زاد نحسوا الملاعبين راه البطوله قربت. الى متى ما عادش نقدروا نلعبوا من غير جماهير؟ نعرفوا معناتها مازال المقابله ذي ونتصور فما مقابله اخرى معناتها
1: شنو سبب الاختيار تقول انت التركيز انه مقابله تلعب دون حضور جمهور؟
0: هذاك في البدايه
1: حتى التوا كيما النادي الافريقي كيما
0: يحاول يلعبوا على التركيز، البحث عن التركيز ويبعدوا على التشويش، فما خاطر ديما في الجمهور فما فئه تحاول تقلق.
1: مازال ما بداش سيزون
0: شي والله العظيم حتى والله حتى, حتى في التمارين راهو فما فئه مرضى، ناس مرضى. اما ديما المقابلات الاولى ديما المدرب يحاول يبعد على الجماهير، وكي تقرب البطوله باش يلعب في فوق ميدانه، ومعناتها هذا هو الخيار اللي عمله نبيل كوكي، بدا يقرب للواقع والامور الجديه ويلعب ضد فريق محترم ولا هو سان بيدرو معناتها وبحضور الجمهور، واللي يحسس الملاعبين نتاعه ولا البطوله بدات تقرب.
1: نحكيو على الاتحاد الرياضي المونستيري اللي بعد المقابلات الوديه الاخيره وخاصة شفنا المقابلة متاع قسنطينة وقبلها مع بو عوان وقبلها مع فريق مستقبل نفزة، كيف شفت التحضيرات متاع فريق الاتحاد المونستيري؟
0: والله شو نقول لك، بالنسبة للإطار الفني نجهل عليه كل شيء بصراحة. أول مرة الاتحاد المونستيري أنت دب طاقم فني أجنبي 100%،
1: ما في حتى واحد يعرف
0: الأجواء، فما حتى لاعب من أبناء النادي، مش ذا احتراف، لكن في العادة ديما فما واحد من أبناء النادي على ما يأتي كما نقولوا احنا، على الأقل كي تمر بظروف صعيبة يلقى ولد النادي به. وبالنسبة للتحضيرات معناتها كانت مسطرة، سطرتها الهيئة المتخلية المنتخبة هيئة مسلم إسلام، نحيوه بالمناسبة ومشكور على المجهود اللي قام به في الفترة اللي عداها. جات الهيئه المديره معناتها جديده، معناتها لقات تراو مارش معناتها والفريق مبرمج التربص نتاعو معناتها في عند راهم من 26 جويل ل 6 اوت، وقام باربع مقابلات وديه ضد فرق من الاول. ديما نحاولوا الكل اللي طرف فني ديما اي مدرب يبحث على فريق ضعيف المستوى، يبداو معناتها بنفزه ضد بوعوان ديما نعرف والله
1: في جندبه موجوده
0: ديما عشك، مقابلات معناتها ضعيفه يعني بالنسبه لي زوز الاولانيين. المقابلة الثالثة ضد قسنطينة 1-1 اللي حسب الكواليس معناتها الفريق قدم مردود باهي، لكن في المقابلة الثالثة معناتها الرابعة معناتها مع نفس الفريق معناتها نزام 2-0. إلى حد الآن ما بصراحة حتى الجماهير الرياضية في الاتحاد المنستيري ما تعرف شيء على الفريق، معناتها ما شفتوش معناتها في مقابلة معناتها في المنستير، ربما فما مقابلة ضد المنتخب الأولمبي نتاع نسبو جلبان في المنستير مبرمجة، نتصور معناتها باش ياخذ عليها معناتها باش ناخذوا فكره، خاصه معناتها على فكر المدرب كيفاش يفكر،
1: على الرصيد البشري
0: وعلى الرصيد البشري بصراحه. وش نقول معناتها؟ نقول ان شاء الله بصراحه اني
1: متفائل قبل انطلاق الموسم انه المستير
0: ان شاء الله معناتها انا شو نقول ان شاء الله نقول معناتها المسؤولين تاع الاتحاد المستير خاصه الجدد يستردوا معناتها زمام الامور والمبادره، وهما اللي قرروا في مصير الجمعيه على جميع المستويات كسوا مع اختيار اللاعبين وانتدابات، الخاطر ما الفريق الاتحاد المنستيري عانى كثير من الانتدابات العشوائيه، والى يوم اول امس لاعب معناتها جاب العقد المنفذ نتاعه ويطالب مستحقاته في النادي. بصراحه هذه شنو هو مخلفات الماضي، ان شاء الله شنو نقول يعني ان شاء الله المسؤولين اللي خذوا التران تو
1: جمال ساقه
0: والفريق العام مع منير الشامي الى اخره له خيان الكل معناتها كنا اولاد المستير كسوا مسلم اسلام ولا منير الشام ولا الساقه كل نخدموا مصلحه الاتحاد المستير، ومن بعده السماسره من بعده مع الجمعيه، والقرار ياخذوه المسؤولين، خاطر في نهايه المطاف راهو باش يتحاسبوا المسؤولين، راهو في نهايه المطاف مش باش يحاسب وكيل اللاعبين اللي يجي في الملاعبيه ولا الوسيط اللي هو صديق الوكيل اللي يجي في الملاعبيه، راهو في نهايه المطاف باش يتحاسب المسؤول، والتاريخ لا يرحم وكما التاريخ يحفظ راهو التاريخ زاد يلفظ، ولذا اللي باش ياخذ مسؤوليه في الاتحاد المسيري يلزم يعرف راهي ماهيش تشريف راهي تكليف يتحمل مسؤوليته.
1: واضح. هو فما جلسة إخبارية بالمنخرطين يظهر في اللحظات هذه، أكيد باش يعبروا المنخرطين على آرائهم في انتظار انطلاق الموسم. إن شاء الله بالتوفيق لكل الفرق التونسية وتكون حاضرة كما يلزم، واللي يستحق باش أنه يتوج اللي يستحق باش ينزل للرابطة الثانية. حكينا بكري شوية على آخر أجل 10 أوت لخلاص كل المستحقات، حسب آخر الأخبار ينجم يصير التمديد في الدات هذه
0: قبل
1: 17 أوت تقريبا قبل بأربع أيام في انتظار الإعلان الرسمي من الجامعة التونسية لكرة القدم. هكا كنا وصلنا لنهاية بلانيت سبور. مشكور جدا متصل خبار
0: نورت محضورك.
1: شكرا ليك، مع كل الشكر ياسمين في الديجيتال، كيف جيهان في الكوتي تكنيك، كل التفاصيل موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام.net وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام في دمنا.